إذاعة وطن، إذاعة سام، وحدة الساحات. جميعنا نلتقي عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.

في النقع. سيكتشف النظام السعودي أنه قد حفر قبره بيده. السعودية غير آمنة حتى يرفع الحصار. كنتم تملكون شجاعة، جربونا.

لذلك فمعركة شعبنا المؤمن المجاهد لكسر الحصار المفروض عليه وانتزاع حقوقه في مواجهة أمريكا وإسرائيل وذيلهم السعودي هي معركة مصيرية، وهي امتداد طبيعي لمواقف شعبنا الثابتة تجاه قضايا الأمة. من الإعلام الإماراتي سكاي نيوز عربية تقول في الخبر: المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تقول نؤكد لشركائنا الخليجيين وقوفنا إلى جانبهم ضد هجمات إيران والحوثيين. يجي ما يضحكش أنتي

الكلام في النقع. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لذلك نقول لبعض زعامات العرب: وفروا على أنفسكم بيانات الإدانة والاستنكار، ودعوا شعبنا يؤدب عبيد أمريكا، فهم من يحاصروننا ويعتدون علينا منذ 11 عاما، كاد أن تخلو 12، وهم أصل البلاء ومصدر الأزمات في المنطقة.

لدافعي الضرائب في امريكا. نقول اذا اغلق باب المندب كما اغلق هرمز، وتوقفت صادرات النفط من ينبع كما توقفت من رأس تنورة، فكم يا ترى سيصل سعر برميل النفط؟ ان ادارتكم الاجرامية تستخدم النظام السعودي كقفاز لقاذوراتها، وأداة رخيصة لإشعال الحروب والأزمات في المنطقة. لكن من سيدفع الثمن في النهاية وبالدرجة الأولى هو المواطن الأمريكي. ستتجرعون تبعات سياسات إدارتكم العدوانية كما يتجرعها غيركم اليوم.

صوت الشهيد لطفى البحوم رضوان الله عليه وهو يشير إلى قائدنا العلم السيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله. تواكب بيانات قواتنا المسلحة

وما زال شعب اليمني يقف خلف قواته المسلحة في معركة كسر الحصار، بعدما وصلت الأوضاع إلى مرحلة

تحركنا هو تحرك مشروع وإنساني وديني وحتى مكفول في القوانين الدولية. نحن لا نشطح ولا نرفع عبارات العنترية بالركون إلى قوتنا وقدراتنا الذاتية. نحن أقوياء نعم، لكن بالله.

جيل نطف القحوم هو الذي سيؤدب هذا النظام الأرعن بقوة الله وعونه. سيؤدبكم هذا الجيل الذي كان عمره 10 سنوات عندما بدأتم العدوان في العام 2015. في 2009 كان عندكم سوء تقدير، 2011 كان عندكم سوء تقدير زائد تضليل من المرتزقة، 2015 سوء تقدير زائد تغرير وضمانات أمريكية، 2026 سيكون عندكم أيها النظام السعودي غباء وبلادة ورزع الرزع.

ومع الأخبار المتداولة عن تجدد ارتجاج البحرين، قدي مرجوجة البحرين قد فيها ارتجاج. هناك أنباء تتحدث عن أصوات انفجارات في البحرين. ما علينا يا أخي، يرتجوا يهتجوا يجي لهم هجيج، لكن لازد بقية البحرين. ما لك أنت تخليها معلقة؟

لمعاصرة مصطفى الدخان رضوان الله عليه الذي ما زال صدى صوته بفضاءة قل نظيره يتردد. نقول ما قد ولدت أمه ولا بات لده من يريد أن تبقى الجمهورية اليمنية تحت وصاية النظام السعودي الغادر والجبان. ما بعد ثورة 21 سبتمبر ليس كما قبلها.

0: أبد شيء
1: وتثبت المعارف
0: على طلاب رشاش
1: ربنا على العز.

0: زادي خف لو حاش
1: حتى رفش التعش وضحك الأبتشي وكفف المعارف على طقات في الشوار
0: يا ذوق الخصم باشي.

0: عيشكم مهزلا
1: شيء
0: ولا قدر الخوارج ولا تحرق لوطا
1: تزكى شوط حد الأبد شيء
0: وتكتب المعارك على طقات حشور صرخنا فوق بقعه وبصرخ فوق نعشي ورب العرش بالحرب يا واشنط نختاش بحترق تزكى شوط حد الأبد شيء وتكتب المعارك على طقات حشور مع الله كلنا نصار كل شيء
1: مفهوم السيادة والاستقلال. طائرة عدن تابعة لمن تدعي أنها حكومة شرعية تهبط في مطار جيبوتي أولا للتفتيش، تصدقوا؟ ثم يسمح لها بالنزول في عدن. وطائرة إيران التي حملت وفد صنعاء والعالقين والمرضى هبطت في مطار الحديدة متحدية لكل قوانين العالم. شعاع من فكرة عبد الرحمن العابد.
0: والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازي.

الملاحية قبل قليل إلغاء الرحلة الجوية التي كانت متجهة من وإلى مطار أبها جنوب السعودية. تزامن ذلك مع تداول ناشطين أنباء تفيد بتعرض المطار لهجوم بالطيران المسير والصواريخ. بعض المواقع نشرت مشاهد من مطار أبها، منها قناة الميادين، مشاهد تغسل القلب. فضل من الله.

العريض عبد الله بن عامر يكشف دلالات الحراك الشعبي العفوي ويؤكد ردنا على مطار أبها رسالة أولى. أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن الرد العسكري السريع على استهداف مطار صنعاء الدولي واستهداف مطار أبها السعودي خلال ساعات يحمل رسائل ميدانية حاسمة تؤكد امتلاك القوات المسلحة خيارات وإجراءات عملية تستجيب لتطلعات الشعب اليمني في إنهاء العدوان وكسر الحصار. عبد الله بن عامر خلال استضافته على قناة المسيرة أن القوات المسلحة كانت قد حذرت الجانب السعودي مسبقا في بيانها الصادر في 3 يوليو الجاري من مغبة التمادي في استهداف مطار صنعاء، مشيرا إلى أن الرد لم يتأخر وجاء سريعا ومباشرا. أوضح العميد بن عامر أن بيان قواتنا المسلحة الأخير وضع وسائل عملية واضحة لتحقيق أهدافه، في مقدمتها تحذير شركات الطيران الدولية من العبور في أجواء المملكة، ووصف هذه الخطوة بأنها رسالة بالغة الأهمية للنظام السعودي لإعادة حساباته، كاشفا عن أنها قد تسبق إجراءات عملية متقدمة من بينها إعلان حظر الملاحة الجوية إلى مطار أو أكثر داخل العمق السعودي. أشار نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي إلى أن العدوان على مطار صنعاء فجر حراكا شعبيا واسعا وعفويا بدأ من محافظة حجة بعد نحو ساعة واحدة فقط من القصف، ثم امتد سريعا إلى ريمة والمحويت ودمار وتعز وصولا إلى العاصمة صنعاء، وشدد على أنه لا يمكن الفصل بين استهداف المطار وهذا الحراك الذي طالبت فيه الجماهير القوات المسلحة بالرد الفوري، مبينا أن هذا الغليان سبقه تفويض قبلي واسع النطاق لقائد الثورة خلال الأيام الماضية لاتخاذ ما يلزم لانتزاع الحقوق. وفي قراءته لطبيعة المواجهة اعتبر العميد عبدالله بن عامر أن الحصار يصنف كإجراء عسكري بموجب القانون الدولي، ولذلك فإن التعامل معه لن يكون إلا بإجراء عسكري مماثل. وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية أفشل كل مراهنات الأعداء قائلا إن الشعب اليمني يمتلك حقه المشروع في المقاومة، وحتى لو لم يمتلك اليمنيون سوى الحجارة لقاوموا بها هذا العدوان، لأنهم لا يمكن أن يقبلوا بالصمت أو الموت البطيء. تطرق العميد بن عامر إلى مسار المفاوضات الإقليمية موضحا أن التفاهمات مع السعودية كانت قد بلغت مرحلة متقدمة قبل أن تتراجع الرياض بضغط وتوجيه أمريكي عقب انطلاق معركة طوفان الأقصى، وأشار إلى أن السعودية اتجهت حينها للتصعيد الاقتصادي الذي قوبل بموقف حازم من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أجبرها على التراجع قبل أن تعود مجددا للمناورة مراهنة على العدوان الإسرائيلي والتحركات الأمريكية في البحر الأحمر، لتفاجأ لاحقا بهزيمة واشنطن العسكرية وتراجعها، ما دفع الرياض لإعادة التواصل مع صنعاء مجددا. اختتم العميد عبد الله بن عامر حديثه بالتأكيد على أن السياسة السعودية تجاه اليمن تقوم على مسارين تاريخيين ثابتين. الأول هو التبعية المطلقة لتوجهات الولايات المتحدة وبريطانيا، والثاني هو الأجندة التاريخية الخاصة الرامية لإبقاء اليمن مجزأ ضعيفا خاضعا للوصاية محروما من التنمية والنهضة. وشدد بن عامر على أن هذه المعركة الحالية هي معركة تاريخية لإنهاء الوصاية السعودية وإلى الأبد، وأن النظام السعودي لجأ إلى سلاح الحصار الاقتصادي بعد فشله العسكري الذريع طوال 10 سنوات من الحرب، رغم تحالفه مع 17 دولة بدعم أمريكي وبريطاني وصهيوني، مؤكدا أن تضحيات الشعب اليمني لن تذهب هدرا ولن تنتهي هذه الجولة إلا بتحقيق تطلعات الشعب اليمني كاملة
غير منقوصة.

في آخر الأخبار. في آخر الأخبار، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أندريكا راتواتي يقول الحصار على مطار صنعاء الدولي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين خاصة المرضى. في آخر الأخبار، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية النظام الصحي في اليمن يعاني منذ بدء الحرب والحصار السعودي من نقص حاد في الموارد مع استمرار ارتفاع الاحتياجات. في آخر الأخبار، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عجز السكان عن السفر لتلقي العلاج الطبي بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي يثير القلق. الحصار على مطار صنعاء يجبر المرضى على القيام برحلات طويلة وشاقة وأحيانا خطرة للوصول إلى الرحلات المغادرة من عدن. القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تصريحات له إندريكا راتواتي يقول الحصار على مطار صنعاء الدولي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين خاصة المرضى. النظام الصحي في اليمن يعاني منذ بدء الحرب والحصار السعودي من نقص حاد في الموارد مع استمرار ارتفاع الاحتياجات. عجز السكان عن السفر لتلقي العلاج الطبي بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي يثير القلق. الحصار على مطار صنعاء يجبر المرضى على القيام برحلات طويلة وشاقة وأحيانا خطرة للوصول إلى الرحلات المغادرة من عدن.

في الأخبار المتداولة، صافرات الرعب تدوي في السفارة الأمريكية في بغداد. صافرات الرعب تدوي في السفارة الأمريكية في بغداد العراق.

في غور في السفارة الأمريكية في العراق. في الأخبار المتداولة، طائرة تزود بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز KC-135 تصدر رمز الطوارئ 7700 أثناء عودتها إلى تل أبيب. يا غارة غير عيون، من طالع لا نازل ومن نازل وضالع.

بعض المتداولات يبدو أن هناك زفة قادمة، صواريخ من إيران. يعلم الله أين تقع الغوايل. موجة من الصواريخ الإيرانية في هذه الأثناء. يا الله سكت. الأخبار المتداولة، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، وصفارة الأنبار تحن وترعد من دول الخليج المتصهينة.

هذا وقد تم إصدار إنذار جوي هز السعودية. أبا اعتصادات عظيم فضل من الله.

زلزال دبلوماسي في الأمم المتحدة. قالوا زلزال دبلوماسي في الأمم المتحدة، ما هو هذا الزلزال؟ إيران تعترف بسلطات صنعاء ممثلا شرعيا لليمن وتنسف الافتراءات الأمريكية. تحية لإيران، تحية.

المتداولة في الأخبار المتداولة. وكانت فارس هجوم سبراني يعطل الأنظمة المصرفية في البحرين. تهتز البحرين وهجوم سبراني يعطل الأنظمة المصرفية في البحرين. ما عاد أصرفش معاش. شل يا بيشل.

وفي دار الأخبار، قبل أن نغادركم، الخارجية الإيرانية ندين العدوان على مطار صنعاء الدولي ونعتبره انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإساءة إلى سيادة ووحدة اليمن.

عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد علي الحوثي يحمل أمريكا والسعودية مسؤولية العدوان والحصار بعد فترة خفض التصعيد، معتبرا ذلك تجاوزا وانتهاكا مباشر للقانون الإنساني واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب اليومية باستمرار الحصار والتجويع للشعب اليمني.

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران حذر من أن المغامرات والاستفزازات الأمريكية المتكررة في مضيق هرمز تهدد أمن المنطقة والتجارة الدولية وحركة ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن تعاون بعض دول المنطقة أسهم في زيادة خطر اتساع نطاق الحرب، وشدد على أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف لأمريكا بالتدخل في إدارة المضيق، ولن تسمح بذلك مستقبلا في موقف يعكس إصرارا على حماية السيادة وضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية. كل الأخبار ناطق حركة أنصار الله محمد عبد السلام يحمل النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة قصف مطار صنعاء الدولي، مؤكدا أنه لم يكن دون رد إيمانا أن الدفاع عن النفس والوطن والشعب هو واجب ديني ووطني.

رادار الأخبار. أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 12 يوليو أضرارا جسيمة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن والتي تستخدمها القوات الأمريكية. الصور أظهرت تدمير حظيرة الطائرات بالكامل، كما يمكن رؤية إصابة مباشرة في مدرج المطار.

وكالة فارس أنباء عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الجفير بهجوم صاروخي إيراني. دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي وأجرت عمليات تفتيش للمنازل. سوريا دوري انفجارات جديدة في المواقع العسكرية الأمريكية في البحرين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات، غالبيتهم أسرى محررين، خلال اقتحامها المستمر لمدينة قلقيلية. مجلس محافظة خوزستان، 4 مصابين جراء اعتداءات أمريكية على مناطق في مدينة أوميدية بالمحافظة في إيران. العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت بأكثر من 1% إلى 79 دولارا وسنتين للبرميل. قصف مفاعيل العدو الإسرائيلي على بلدة بيوت السيات في جنوب لبنان. العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة مجدلزون في جنوب لبنان. ومنظمة المنطقة الحرة في كيش إيران، هجمات العدو الأمريكي على جزيرة كيش لم تسفر عن أي خسائر بشرية. والرئيس الأمريكي: أريد من دول الخليج أن تسدد للولايات المتحدة تكاليف مساعدتها في حماية مضيق هرمز. النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي تريزا ليرجر فيرنانديز تقول: لا يمكن لترامب إنهاء الحرب على الورق للالتفاف على القانون. النائبة الأمريكية: لا يمكن لترامب إنهاء الحرب على الورق للالتفاف على القانون ثم إعادتها متى شاء، كفى أكاذيب وحروبا لا تنتهي. النائبة الأمريكية: ترامب كذب والآن يبلغ الكونغرس بعودة حالة الحرب مجددا ويطالب بمهلة 60 يوما أخرى لشن الحرب من دون موافقة الكونغرس. النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي مايك ليفين يقول: ترامب أبلغ الكونغرس أن القتال مع إيران قد استؤنف. ترامب يبلغ الكونغرس باستئناف القتال مع إيران، وفي الوقت نفسه يزعم أن قرار الحرب هو قراره وحده، وهذا يتنافى مع أحكام الدستور. لا يحق لأي رئيس أن يدعي امتلاك سلطة مطلقة ومنفردة بشأن الحرب. حان الوقت لتجاوز الانقسام الحزبي ولينضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين لوضع حد لفكرة انفراد رجل واحد بقرار الحرب والسلم. الرئيس البرازيلي يقول: الرئيس الأمريكي ترامب يمارس القرصنة بفرضه رسوما بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز. الرئيس البرازيلي يقول: نرفض الهجوم الأمريكي على إيران ونحذر من أن تكلفة الحرب تنعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية. عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت قد أعلنت عن بلاغ عن حادث قبالة سواحل قلهات في سلطنة عمان. عمليات التجارة البحرية البريطانية: قبطان ناقلة نفط أبلغ عن تعرض سفينته لإصابة بجسم غريب على بعد 40 ميلا بحريا شمال شرق عمان.

0: أخبار من الإعلام السعودي. يقول الخارجية الأمريكية تقف إلى جانب السعودية بعد هجمات الحوثيين على المنطقة الجنوبية. أنا كنت مراعي يقولوا الباتريوت الأمريكي يعترض الصواريخ والمسيرات الحوثي، كان أقل حاجة. أما أن الخارجية الأمريكية تقف إلى جانب السعودية بعد الهجمات على المنطقة الجنوبية، ما هذا ما قد حدثت ولا في المرور في السعودية. خلاصة الخلاصة، خلاصة الخلاصة، أمريكا عاجزة عن حماية قواعدها في السعودية، والسعودية عاجزة عن فك الارتباط مع أمريكا وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. ومن رقبته في يد غيره يستلقف ما يجي له. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وما أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. المخرج حفظ الله والمجاهد مع الله. وما بدأ عليها العميد يحيى زريع، بدينا علي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وما زالت الأخبار بتحن. أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا في كل مكان، نحييكم. والله نحن نسينا حتى ما نشكر الزملاء في إذاعة سام أف أم، لهم التحية الذين كانوا مرتبطين معنا، سلام الله عليهم وكل العاملين في إذاعة سام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، لهم التحية أيضا. والأخبار ما زالت تصل تبعا. قاعدة الاحتلال الأمريكي في الأردن في هذه الأثناء بتغور عمال يا شعب، مع الله يا مؤمنين، مع الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غير

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤمنون الأكارم اليوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتنشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل تحت ارفع راسك فوق
1: الأمريكية

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس

0: هدف امريكا.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار. تشعل الميدان. هدف امريكا.
1: بط واحد افضل. واحد. واحد. حزة حزة. حزة تنظيم. احسن. مال. مال.

كالدمع على خط النار.

حول دق كويس الحزه صحي النائم

قول قول قول قول قول لي مالي مد الذراع الأمام احسن فت فت قول قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند معنويات

0: شد
1: بعد يموت
0: أحسن
1: بعد يموت
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتر فيك المغتزي اللعنة عليك النصر حيات ابنة
2: الله
1: حيات ابنة الله حيات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار يسار

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. السلام عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان FM كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على خير رجال، حي على خير.

ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل قبائلنا الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام FM، صوت الثورة والجهاد ومنبر ثقافة القرآن، لكم التحية سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. موضوعها عنوانه القبائل اليمنية تعبئة واستنفار. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني القشر وفنجان البن، ونواصل كلامنا عن القبيلة اليمنية، وعنوان موضوعنا القبائل اليمنية تعبئة واستنفار. فمنذ انتصار ثورة الشعب التصحيحية 21 سبتمبر 2014 وحتى اليوم، وإلى ما شاء الله، يظل دور القبيلة الأهم والأبرز والفعال في مسيرة الشعب والوطن الجهادية ونهوضه الحضاري. وفي موضوعنا القبائل اليمنية ومبادراتها المعهودة في درء أي أخطار قد تحدق بالوطن بالتعبئة العامة والنفير. ففي التاريخ الحديث كان لها، ولان القبيلة طبعا، دور ريادي في انتصار الثورات اليمنية في شمال الوطن وجنوبه ضد الطغاة والاستعمار، وحتى جاءت ثورة الشعب التصريحية لتلعب ذات الدور في تحقيق أهداف الثورة الشعبية للقضاء على مظاهر الفساد التي تسببت به مراكز القوى والنفوذ في السلطة الحاكمة السابقة، وتحرير البلاد من التبعية والوصاية الخارجية التي عانى منها شعبنا لعقود من الزمن، ولتصحيح مسار الثورة اليمنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر والانطلاق نحو آفاق جديدة للتحرر الوطني بعد أن بلغ حقد دول العمالة والاستكبار إلى حد شن حرب عدوانية ظالمة بتحالف سعودي أمريكي كمحاولة لإجهاض ثورة 21 سبتمبر، كما حصل قبلها في الحروب الستة الظالمة على الصعدة لإسكات صوت المشروع القرآني. فتصدت القبائل وتصدرت صفوف التصدي للعدوان الغاشم لتجسد الاصطفاف الوطني لفئات وشرائح المجتمع حول قيادته الثورية والسياسية التي تضافرت فيها الجهود الوطنية لتفشل رهانات تحالف العدوان وتلحق به أشر الهزائم، ولثمان سنوات متواصلة حتى تم الاتفاق على الهدنة بخفض التصعيد، ولا تزال تراوح مكانها باللا حرب واللا سلم والتلكع في تنفيذ خارطة الطريق للسلام. وكذلك كان دور القبائل والمشايخ والأعيان فاعلا ومؤثرا في إخماد الفتنة العفاشية التي نكثت بتحالف المؤتمر الشعبي مع أنصار الله وفي التصدي للعدوان الخارجي، ولكن انتصر الحق على الباطل وتم وعد الفتنة في مهدها. وهكذا هي القبائل اليمنية الرديف القوي للقوات المسلحة والأمن في ترسيخ الانتصارات التاريخية والعاقبة للمتقين.
5: إن
4: إخوة الجهاد والثورة بتعدد المحطات التاريخية للنضال الوطني التحرري ودور رجال القبائل الريادي فيها وتحقيق انتصاراتها وكون مؤامرات والدسائس العدو لا تتوقف، وخاصة في محاولة إلكاء الصراعات الداخلية واستمالة بعض القبائل والمشايخ كما كان عليها الحال قبل ثورة سبتمبر الشعبية، وإيمانا من القيادة الثورية والسياسية بدور القبيلة اليمنية الفاعل في مراحل النضال الوطني. ففي شهر مارس 2019 ميلادية أصدر مجلس التراحم القبلي بعد الاجتماع الموسع لحكماء ومشايخ كل القبائل كان الإقرار النهائي والتصديق على وثيقة الشرف القبلية ومباشرة خطواتها التنفيذية بآليتها العملية كمسؤولية تاريخية للمواجهة والتصدي لدعوات التفرقة وبث النعرات العنصرية والطائفية كحرب جديدة كان يراهن عليها تحالف العدوان للنيل من الجبهة الداخلية وشق الصف الوطني بدافع الوهم من الأعداء الذين لا يقرؤون تاريخ القبيلة اليمنية قديما وحديثا وتجاهلهم لما يتحلى به أحفاد الأنصار من القوة والبأس، وعلى رأسهم رجال القبائل الأباء الأحرار وما يتحلون به من قيم الإيمان من عزة ورخوة وحمية يسطرها التاريخ دوما. فمثلت وثيقة الشرف القبلي تحصينا للجبهة الداخلية ولشعب الإيمان والحكمة والجهاد، وهذا ما عبر عنه السيد القائد يحفظه الله في خطابه التاريخي للقاء الموسع للحكماء والمشايخ وعيان القبلة اليمنية وتأييدهم للخطوات التنفيذية. نقصد تأييد السيد القائد للخطوات التنفيذية بهذا المشروع الوطني الجهادي.
5: ولكن وأيضا وهناك عامل مهم يتحفظ عليه الأخوة في المؤتمر ولا نرى لهم حقا في التحفظ عليه أبدا، وهو تفعيل الردع القانوني. تفعيل الردع القانوني لأن البعض من أبناء البلد، بعض الساسة، بعض العسكريين، بعض أبناء القبائل لن ينفع فيه لا محاضرة ولا توعية ولا مآس يراها بعينه تحدث، أن يرى أبناء هذا البلد بالآلاف قتلوا، يرى مشاهد القتل في الأطفال والنساء من القنابل التي ألقاها أولئك المعتدون، يرى الاستباحة لشعبه وبلده، يرى حجم الدمار الهائل في الجسور والطرقات والمستشفيات والأسواق، يرى الحصار ويرى المعاناة الاقتصادية. كل ذلك لا يحرك ضميره لأنه لم يعد له ضمير، ولا يحرك وجدانه لأنه قد مات وجدانه، ولا يحرك فيه نخوة ولا وطنية ولا إنسانية لأن كل ذلك أصبح بالنسبة له كلاما فارغا لا معنى له. لكن هناك عامل الردع القانوني، الذين انضموا إلى صف العدوان وهم إما في إطار مؤسسات الدولة في السلك العسكري أو في السلك المدني، لماذا لا تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في فصلهم من مسؤولياتهم، لأنهم خونة والقانون يعطي الحق في فصلهم، في اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضدهم. أوليس هناك قوانين بحق الخونة في هذا البلد؟ بلى. أوليس هناك قوانين وأنظمة تتعلق بالخيانة العظمى لمن يخون الخيانة العظمى؟ بلى. لماذا لم تفعل؟ أنا أقول للإخوة في المؤتمر الشعبي العام، لا يحق لأحد أن يحمي أولئك الخونة من إجراءات ضدهم قانونية، لماذا لا تفعل تلك الإجراءات؟ هذا شيء لا بد منه. أيضا ينبغي أن تشتد أو أن تعلو وتيرة التفاعل الاجتماعي ضمن وثيقة الشرف القبلي، وثيقة مهمة في الموقف من الخونة، موقف قبلي وشعبي، وأن يكون هناك أنشطة لتجريم الخيانة حتى لا تبقى مستساغة وسهلة. هذا موضوع مهم جدا.
4: إخوتي أخواتي أبناء وبنات القبائل الأحرار الأباء، وفي كلامنا عن التعبئة العامة والنفير والنكف القبلي، فقد جاء العدوان الغاشم البربري على أهلنا في غزة العزة بفلسطين، وحرب الإبادة التدميرية جاء حافزا كبيرا للقيادة الثورية والسياسية للوقوف مع مظلومية الشعب الفلسطيني واللبناني والتصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني بالوقوف الداعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية حتى زوال احتلال الكيان الصهيوني. فعلى مدى عام ونصف شكلت الجبهة اليمنية ضمن محور الجهاد والمقاومة السند القوي والفاعل، وكلنا تابعنا تفاصيل عمليات الجيش اليمني باستهداف العمق الإسرائيلي بفلسطين المحتلة وبالحصار البحري عليه الذي حدا بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل إلى شن هجمات جوية علينا بهدف إثناءنا عن دعم المقاومة الفلسطينية كموقف أخلاقي وديني وإيماني وإنساني. وحتى جاء اتفاق وقف إطلاق النار والعدو لا يزال يتربص ببلادنا، ولكن حكمة القيادة الثورية والسياسية جعلت من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بما يعنيه ذلك من الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل علينا. ففتحت معسكرات التعبية العامة وأقيمت فيها الدورة التدريبية التعبوية، فتحت الأبواب أمام كل فئات الشعب وفي المقدمة القبائل اليمنية، كما عودتنا في كل محطات النضال التحرري هي أول المبادرين في الالتحاق بها، إلى جانب الوقفات المعبرة لكل القبل اليمنية وبكامل أسلحتها، استشعارا لمسؤوليتها الإيمانية والثورية بالتصدي لأي عدوان محتمل من الداخل عبر الخونة والأملة والمرتزقة أو من الخارج. ومن كل ما سبق يا رفاق الجهاد والحرية والاستقلال تتأكد لنا حقائق الصور المضيئة والمشرقة والناصعة للقبيلة اليمنية المتضافرة جهودها مع الجيش والأمن وسائر الفئات والشرائح الاجتماعية لتشكل الدرع الواقي والحصين ليمن الثورة والمسيرة القرآنية المضفرة على درب الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والنهضة الحضارية. فبارك الله في رجال قبائلنا الأبية أصحاب الشهامة والحمية والنخوة والبأس اليماني وبالتعبئات الجهادية والنفير العام. سيصطدم الأعداء بصخرة الصمود والتحدي، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا هي قبائل اليمن، أمجاد تتجدد وتعبئة واستنفار لا يتوقف، والله خير معين. الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والفكاك للأسرى، وعون الله وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموحود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ويتجدد لقاؤنا مع صين كشرة وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
6: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين وصديقاتنا المزارعات وكل المستمعين وكل المستمعات وكل المتابعين والمتابعات. حياكم الله جميعا في صباح جديد وصباح يوم جميل من برنامج الحكيم اليماني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: اليوم معانا في برنامج الحكيم اليماني شهر حميري جديد، وهذا الشهر الحميري يهم جميع المزارعين والمزارعات. ليش الشهر الحميري هذا مهم؟ لأنه شهر ذو مذران. شهر أيش؟ ذو مذران، يوافق شهر تموز ويوافق من 14 يوليو. ومذران قدو معروف من الذري، وهو البذار لجميع الحبوب عدامه عدا الذره والشاء. ويسمى الذري الصرابي في المناطق الوسطى، لأن الموسم يسمى بمحصده لا بمذره، وله تسميات في مناطق صنعاء الصرابي أو النضية، وفي المناطق الشرقية مثل البيضاء ونكيراس والعواذل باسم معله. وفي هذا الشهر تهطل أمطار موسم الخريف وتبذر جميع أنواع الحبوب فيه، ويرجع هطول أمطار موسم الخريف من معلم العلب الموافق 19 يوليو، ويستمر حتى أواخر شهر أغسطس. وهنالك حبوب كثيرة تذرى في المرتفعات الوسطى، في معالم الظلمة الأول والثاني، وفي نواحي تعز، وفي كما قلنا في معالم الظلمة الأول والثاني إذا هطلت الأمطار فيه تبذر فيها التخ فينف في نواحي تعز وإب وحجه وما سواها، ويحصد في علان سبتمبر أيلول. وفي معلم العلب تبذر في المرتفعات الوسطى والغربية البر والعرس والشعير والبلسن والعدس والعتر البازلاء وغيرها. وفي معلم سهيل تبذر الحبوب التي بذرت في العلب، وفي معلم الروابع الأولى تبذر الحلبة والخردل في المرتفعات الوسطى، وتلك المواسم مقرونة بالمواقيت وتأكدها أمثال المزارعين في المناطق الوسطى والغربية مثل ثورك والعلب. ومعناها يحث المزارع بسرعة الحرث والبذر بثوره واحد قبل مضي فترة العلب. فهذا التقويم الجميل والمعالم الكثيرة والمموروث الذي تركها لنا الآباء والأجداد، قسموا لنا السنة بالتفصيل ونزلوا لنا السنة بالميزهم، والحكيم اليماني بيجمع هذه المعلومات والموروثات ونكررها لكم عبر الأثير. فنرجو أن تنال الفائدة الجميع، وما نحن إلا للتذكير للمزارعين وللناس. وبعد الفاصل جميل ورائع من عبد القادر كما عودنا نرجع لفترة التقويم الزراعي الحميري، انتظرونا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: مرحبا بالجميع مرة ثانية، وأسعد الله صباحكم مرة ثانية وثالثة ورابعة. وكما تعودنا قبل الدخول للتقويم الحميري أن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوا على رسول الله واملوا قلبكم صلوات، وارحبوا لا هنية، وكل واحد يفتح أذانه ويفتح عقله ويسمع التقويم الزراعي الحميري وانقد احنا. هيا صلوا على رسول الله خيرة مرة ثانية، ونملي قلبنا صلوات ونبدأ بذكر الله والصلاة على رسول الله. بالأمس كنا في آخر أيام شهر ذو القياض الذي كان 30 ذو القياض. 30 ما؟ 30 ذو القياض، 30 ذو القياض. ونحن اليوم في شهر الحميري ذو مذران، وهو أول الأشهر الحميرية في فصل الخريف. 1 ذو مذران أول شهر حميري لفصل الخريف. 1 ذو مذران أول شهر حميري في فصل الخريف. أول ما ذو مذران أول شهر فينه أول شهر حميري في فصل الخريف. نتسور أنا بنكرر عليكم ملتت علشان فقط نعيد الذاكرة للأشهر الحميرية القديمة، ونحفظ كذلك الأجيال القادمة. أما ما يقابل 1 ذو مذران من الشهور السريانية الرومية، 1 تموز، 1 ما 1 تموز. أما من الشهور الميلادية فيقابلها 14 يوليو، 14 يوليو، 14 ما يوليو. أما أسماء المنازل الشمسية وبدأ حلول الشمس، 14 الذراع، 14 ما الذراع. أما الطالع فجران الذي بيبكروا قبل الفجر ويقوموا يصلوا عيشوفوها، وهي 14 الهنعة، 14 الهنعة. أما المعلم الزراعي فهو 10 طلوع الصلب أو الظلم الثاني. المعلم الزراعي 10 طلوع الصلب أو الظلم الثاني، 10 طلوع الصلب أو الظلم الثاني. أما المتوسط وقت العشاء فهو 10 الغفر، المتوسط وقت العشاء 10 الغفر. شوفوا كيف بنكرر وكيف بنلتت في التقويم الحميري علشان تترسخ للأجيال القادمة. سعدت جدا بهذا اللقاء معكم، وأرجو أن كل ما بنطرح في برنامج الحكيم اليماني أن تأخذوه في حسبانكم، وأن ترسخوه في أذهان الأجيال القادمة، وأن برنامج الحكيم اليماني ما هو إلا مجموعة من معلومات ومعارف بنحاول أن ننقلها لكم عبر هذا البرنامج كي تعم الفائدة على الجميع. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في الحلقات القادمة. دمتم بخير ونلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب كنز الحب ولا

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير.
2: تمام، من صباحا موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر محرم 1448 هجري، الموافق 14 من يوليو 2026. البداية من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. من عناوين صحيفة الثورة الصادرة لهذا اليوم، أعلنت تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. القوات المسلحة تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء، وإدانات رسمية وغضب شعبي عارم للعدوان السعودي على مطار صنعاء. محمد الحوثي: أمريكا والسعودية تتحملان المسؤولية المباشرة عن العدوان والحصار. ومجلس النواب: العدوان على مطار صنعاء تصعيد خطير ينسف مسار السلام. وناطق الحكومة: شعب اليمني لن يقبل بالإملاءات وسيحمي سيادته بكل الوسائل. الخارجية: السعودية أوقعت نفسها في مأزق استراتيجي وستتحمل العواقب. طائرة ماهان الإيرانية تواصل كسر الحصار وتهبط في مطار الحديدة. مسيرات شعبية في العاصمة وعدد من المحافظات تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء. وزير النقل: إعادة تأهيل مدرجي مطار صنعاء في وقت قياسي. وطهران: لن نسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز ونحذر من التعاون مع العدو. حرس الثورة يدك قواعد أمريكية في البحرين والأردن والكويت ردا على العدوان المتكرر. إيران: مذكرة التفاهم انتهت عقب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لبنودها. كيف أسقطت طهران حصار واشنطن وأعادت صياغة معادلات القوى في المنطقة؟ من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ وأبرز العناوين الواردة في الموقع: المداني والكبسي يفتتحان معمل للمنتوجات الجلدية في بني الحارث بأمانة العاصمة. مسيرات حاشدة بمأرب رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء. من ذمار: مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا باستهداف مطار صنعاء. وزارة الخارجية تؤكد بأن مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغرا. ونائب وزير الخارجية يخاطب المجتمع الدولي بشأن العدوان السعودي على مطار صنعاء. مسيرة حشيدة بالعاصمة صنعاء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة اليمنية. من تعز أيضا: مسيرة جماهيرية تنديدا باستهداف مطار صنعاء. ومن صنعاء: فعالية لشهيد القرآن بذكرى استشهاد الإمام زيد. من الحديدة: مسيرة حاشدة تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء. وحزب الحق يدين استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء. وإيران تدين الهجوم على مطار صنعاء الدولي. والتصحيح يدين العدوان السعودي على مطار صنعاء. من موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع: مسيرة حشدة بالعاصمة صنعاء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة اليمنية. اليمن يكسر قيود الحصار، حرب التحرير تبدأ من مدرج مطار صنعاء الدولي. القوات المسلحة تستهدف مطار أبها بالصواريخ والمسيرات، وتحذر شركات الطيران من عبور أجواء السعودية. العدوان على مطار صنعاء شكرا إيران، اللعنة على الرياض. أيضا من عناوين موقع أنصار الله: محمد الحوثي نحمل أمريكا ووكيلها السعودي مسؤولية قصف مطار صنعاء الدولي، رئيس الوفد الوطني يحمل النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة العدوان على مطار صنعاء، سياسي أنصار الله لشعبنا كامل الحق في الرد على العدوان السعودي في قصف مطار صنعاء الدولي. وزارة الخارجية: النظام السعودي أعلن الحرب وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. متحدث القوات المسلحة يعلن انتهاء مرحلة خفض التصعيد ويتوعد بالرد على استهداف مطار صنعاء، عدوان سعودي على مطار صنعاء الدولي. كانت هذه هي أبرز العناوين في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الأثناء ننتقل وإياكم إلى أبرز العناوين الواردة في الصحف وفي المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. البداية من موقع الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع: من عناوين الميادين: حرس الثورة في إيران، استهدفنا منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين ضمن نصر 2. عدوان أمريكي على إيران لليلة الثالثة على التوالي يستهدف موانئ ومنشآت اقتصادية جنوب البلاد. محذرة شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية، القوات اليمنية تستهدف مطار أبها رداً على العدوان على مطار صنعاء الدولي. الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت وسفينة معادية. ترامب يطالب دول الخليج بدفع فاتورة الحماية الأمريكية لمضيق هرمز. ورئيس البرازيل: نرفض الهجوم الأمريكي على إيران. وترامب يمارس القرصنة على السفن. إعلام إسرائيلي يكشف شرطين سعوديين للتطبيع مع إسرائيل، ما هما؟ أيضا من عناوين الميادين: ترامب يهدد بالتحرك ضد كوبا إذا تأكد وجود طائرات مسيرة إيرانية. وحرس الثورة في إيران، إصابة ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين نظام العبور في مضيق هرمز. اعتداءات للاحتلال في جنوب لبنان. والدفاع الإماراتي مقتل شخص وإصابة 8 آخرين باستهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز. أيضا من عناوين الميادين: نواب ديمقراطيون يتهمون ترامب بتجاوز الكونغرس بعد إبلاغه بشن عمليات في إيران. والمغرب: توقيف الصحفي والمعارض علي المرابط للتحقيق. السودان: هجمات بالمسيرات. والكوليرا تفاقم أزمة كردوفان. من عناوين الميادين: إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز العناوين والأنباء الواردة في الصحيفة لهذا اليوم. الجيش الإيراني: ضرباتنا الدفاعية ستتواصل رداً على الاعتداءات وبما يتناسب مع مستوى الأعمال العدائية التي يرتكبها العدو. ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختباراً ولم يلتزموا بها. الحرس الثوري: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. تسنيم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز وإرنا سقوط 4 صواريخ في محيط مدينة كنارك وتحليق مقاتلة أمريكية في أجواء المدينة. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: رسائل تحذير إيرانية إلى عمان لا تدخل أمريكا في هرمز. خرائط سيطرة العدو: على ماذا تفاوض سلطة الوصاية؟ الحرب تشطب 40% من متوسط دخل العمال. ترحيل الرئاسيات واستثناء القدس، انتخابات عباس القادمة. وأخيرا الانفجار في الخليج يجمد ملف لبنان ويعيد شبح الحرب. وعام على غزوة السويداء، الاستعصاء الشامل يحكم الجنوب، وبدء تفعيل معادلة المطار بالمطار السعودية واليمن في دور نصف النهائي. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 14 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على مصنع اسمنت البرح بتعز وتم تدميره بشكل كامل، وشن 5 على معسكر الحفا ومنطقة عطان في العاصمة، و4 على كلية الطيران ومعسكر الدفاع الجوي في العاصمة، واستهدف بعدة غارات ملعب الثورة، واستهدف ناقلة غذاء وطابور سيارات في محطة مشتقات نفطية بالقرب من الملعب، كما استهدف منطقة الفرش في مديرية حرب بحجة بغارة ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 3. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدو أكثر من 100 غارة بشكل هستيري على مدينة عدن بمحاولة بائسة لإسناد القاعدة وداعش المدعومة من العدوان، كما استشهد 4 مواطنين في استهداف منزلهم في حي الأصبحي وسوق الزريقي التجاري بحي الجراف، فيما أصيب عدد من الجرحى وتسببت بتدمير عدة منازل ومحال تجارية وسيارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتان على مناطق متفرقة في جيزان، وشن 3 غارات على منطقة الملاحيض في الظاهر بصعدة، وأصيب 3 مواطنين في منطقة آل مزروع في سحار إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الأعداء، كما أصيبت امرأة وطفلة بالجروح إثر قصف مدفعي وصاروخي شنه المرتزقة على مديرية حريب القراميش بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف الغزاة والمرتزقة بقذيفة هاون منزل مواطن في الجبلية في التحيتة، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح بليغة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت امرأة مسنة متأثرة بجراح أصيبت بها بقصف سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدة الحدودية بصعدة، كما استهدف طيران العدوان بغارة منطقة الفرع في مديرية كتاف بذات المحافظة، وشن العدوان 16 غارة على مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مارب، وشن غارة على مديرية خب والشعب في الجوف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 9 غارات على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في مارب، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية رحب بذات المحافظة، وأدت الغارات لوقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 114 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها 3 محاولات تسلل في مقبنة وحيس، وأربع هجمات للطيران التجسس المقاتل على حيس، وشملت الخروقات قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على منطقة آل ثابت بمديرية قطابر في صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 167 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 هجمات للطيران المسير المقاتل، و23 خرقا بالقصف المدفعي، و127 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطنين 2 بنيران العدو السعودي قبالة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على مطار الحديدة الدولي وغارة على منطقة البحيس في مديرية اللحية في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف الموقف اليمني المناصر لغزة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي القيادي المرتزق حمدي محمود مقتله على أيدي القيادي الداعشي عادل العزي نائب المدعو أبو العباس، كما هز انفجار عنيف معسكر الصدرين في الضالع وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 وعدة صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في بوابة الموسم بجيزان، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في الأطراف الشرقية لمديرية المتون، كما حصد المجاهدون أرواح عدد كبير من المرتزقة في معارك مشتعلة شمال ميدي، سقط على إثرها قتلى وجرحى بينهم ضباط وقيادات تابعة للمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل القيادي المرتزق العقيد أحمد سهزاع السولمي أحد القيادات الميدانية لما يسمى اللواء الثاني عمالقة مع 4 من مرافقيه بكمين نوعي في الساحل الغربي، وتمكن الأبطال من الاستيلاء على مظلات إمداد أنزلتها مروحيات العدوان للمرتزقة المحاصرين في منطقة الدرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن الأبطال المجاهدين عملية هجومية واسعة استهدفت عدة مواقع للمرتزقة في صبرين والخليفين وخب والشعف، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم إحراق آلية ومخزن أسلحة بالإضافة إلى اغتنام عتاد كبير، وهجم المجاهدون على مواقعهم في جبهتي أسطر والسليلة في ذات المديرية، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الأعداء ودمروا عتاد متنوع.
6: هذه المدرعة التي تحترق والمونة التي بداخلها تتجارى حتى الآن.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الأبطال من كسر زحف للمرتزقة شرق جبل النار، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى، وأحرقوا آليات، وأعطبوا سيارة عسكرية، واغتنموا أسلحة وعتاد خلفه الأعداء وراءهم بعد فرارهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع الأعداء في جبهة مجازة، وخلال العملية نكلوا بهم وقتلوا وجرحوا العشرات، ونفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع العدو السعودي قبالة منفذ علب وأخرى في مجازة بعسير، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو والقوة الصاروخية في القوات اليمنية على سفينة MSC الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات، فيما نفذ سلاح الجو استهدافات متعددة لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من المسيرات، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت سفينة MSC يونيفيك الإسرائيلية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ونفذ سلاح الجو المسير عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من المسيرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد دعوتها لكافة الجيوش العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وتؤكد استعدادها الكامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أي جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 14 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعدتم بالخير صباحا مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثيركم سام أف أم. صباحا جديد من صباحات اليمن، اليمن القوي بالله عز وجل، اليمن الذي توكل على الله وانطلق ليعيد حقه ويكسر الحصار الذي استمر على مدى 11 عاما. صباح جديد من صباحات الموقف اليمني الثابت، الموقف الذي يعبر عن كرامة وعن عزة وعن مجد وحضارة وتاريخ اليمن. صباح جديد من صباحات الشعب الحر الذي لم يخضع ولن يخضع إلا لله عز وجل. صباح جديد يترجم فيه أبناء شعبنا اليمني الموقف على أرض الواقع. صباح جديد حيث يتحدث الميدان بلسان حال 40 مليون يمني. صباح جديد فيه ما فيه من الإنجازات، فيه ما فيه من الانتصارات، فيه ما فيه من التحرك الشعبي والرسمي على مختلف المسارات وفي مختلف الأصعدة. صباح جديد من صباحات التحرك والإيمان والإباء والعنفوان لشعب العزة والكرامة. أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم سام أف أم 99.1.

من تحت الركام ومن تحت النار خرج شعب الإيمان أكثر حضورا وأكثر قوة مما كان. كان يراد لشعب الإيمان والحكمة أن يبقى خاضعا تابعا للنظام السعودي. ومنذ 26 من مارس والسعودية بعدوانها المباشر تحاول جعل اليمن وإعادة اليمن لأن يكون حديقة خلفية في مختلف المحافظات اليمنية والقرى والعزل، ارتكبت السعودية أبشع الجرائم بشكل واضح جهارا نهارا أو نهارا أمام الجميع. ولم تستحي السعودية من سوء ما قامت به، بل استمرت في عدوانها وحصارها حتى العام 11 في هذه الأثناء. منذ العام 2022 دخلت التهدئة حيز التنفيذ، ولكن إزاء تلك التهدئة لم يقم النظام السعودي بما عليه من استحقاقات في المسار الإنساني وفي مختلف المسارات، بل حاولت السعودية أن تستثمر عدوانها وحصارها بأساليب أخرى لتحقيق ما عجزت عنه في المسار العسكري بأدوات وأساليب متنوعة. مارست السعودية لعبتها القذرة في استهداف الجبهة الداخلية، وأمام ذلك الاستهداف كان الوعي الشعبي هو الحصانة التي تمترس بها أبناء شعبنا اليمني في وجه تلك المؤامرات. منذ بداية السنة الهجرية الجديدة وفي بيان السيد القائد أعلن بوضوح بأن هذا العام هو عام كسر الحصار، وفعلا وفي خطاب عاشوراء أكد السيد القائد بأن الشعب اليمني ماض لكسر الحصار السعودي الغاشم الذي يأتي بدون أي وجه حق على أكثر من 40 مليون إنسان في اليمن، وهو ما حدث بالفعل. تحركت القبائل اليمنية وتحرك الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني في مختلف المحافظات لانتزاع حقوقهم وللدفاع عن اليمن الأرض والإنسان. خرج الكبير والصغير، الرجل والنساء في مختلف المحافظات للتأكيد بأن الخيار هو انتزاع للحق اليمني المسلوب، وبأن اليمن لن يرضى بأقل من ذلك. خرجت القبائل اليمنية، وفي وجه ذلك الخروج حاول العدو السعودي التصعيد عبر عناوين مزيفة، ولكن بوعي الشعب اليمني تم إفشال ووأد ذلك المخطط، وبقي الموقف اليمني متصاعد، وحضر الجميع

0: ومعروف ايش معنى اغلاق مطار ابها، معناته اغلاق 3 مطارات. ومعروف ايش معنى اغلاق مطار داخل مملكه العهر، معنى ذلك خسائر كبيره. هي ما زالت البدايه. طبعا هم يراوغون الان، بيقدم المرتزقه انفسهم. يعني انا استغرب، اقسم بالله اني استغرب من كميه الانحطاط الاخلاقي والانساني. ما عادش الا اخلاقي، انحطاط انساني. يا اخي هذا حيوانات، والله ان الحيوانات لا تقبل بافعالهم. يعني تخيل قتلهم كم يا علي، اسبوع وهم بيفعلوا انتاجات وبيفعلوا فلاشات ويطلعوا بتصريحات، اخرها تصريح وزير ما يسمى بحكم الدفاع ورئيس الجمهوريه حقهم، اخرها هذه التصريحات. وفي الاخير ايش؟ 4 غارات. يا غارتها في الاخير، يا غارتها
1: داري ما هو. السعودي هي تشي تقول لي هي بس مفتجعة.
0: لكن احنا نعرف من هي، ما هي الصواريخ، ونعرف لماذا الاستهداف، ونعرف لا معروفة السعودية معروفة. يعني الان هي تفعل ردة فعل وكأنها الان صنعت تاريخا.
1: لا لا لا, لا, لا. السعودية تشتي تظهر للعالم اني ما أدبه
0: اني خلت غير المرزق سلفتهم هي بتفعل خير
1: اني ما أدبه وما لا يمكن نيدعة هذه، لا يمكن.
0: هم معروفون بطبيعة الحال أخي علي،
1: أنت تاري ما هو المضحك في هذا كله. يشتوا يستغبوا 40 مليون إنسان يمني ويقول لك إن الذي قام بضرب مطار صنعاء الدولية المرتزقة. خلاص خلونا نسلم بهذا الشيء. من نجاوب الطائرات؟ كان محمد بن سلمان تخيل في فرزة نجران وجيزان معها 4 طائرات هناك، قال بيأجرهن بيكستلا. جاء رشاد العليمي قال لي يا ولي العهد، نشتي نفعل لنا دور لا صنعاء. بكم الساعة؟ قال له عادي، أنت شلها، أنت طبيعي. أي محمد بن سلمان بيفعل خير وسلف الرشاد العليمي. أمد ما يضرب مطار صنعاء ورجع مسكسر.
0: الله ما بيحتاج رؤى، لو هو سلف السلف ما بيحتاج رؤى.
1: أنت ما قال الرشاد العليمي بعد ما ضرب مطار صنعاء التولي عليك لعنة الله. عليك لعنة الله إن سلفناك فارك ورطنا، ما دخلينا يضربوا المطار.
0: أنت تابعت يا علي، تابعت مدى الخروج الجماهيري الواسع؟ أمس كنت مواكبا للخروج الجماهيري الواسع والكبير والعظيم والمبارك الذي أثبت بأن اليمن عزيمة، إرادة، قوة، شكيمة، لا يمكن لها أن تضعف أو أن تهون.
1: تاري يا ريان، طبعا الخروج الشعبي في مختلف المحافظات اليمنية، يعني أكثر من 14 محافظة يمنية، وخرج أبناء شعبنا اليمني في مختلف الساحات. كل ذلك الخروج يظهر حجم الألم الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني جراء العدوان والحصار السعودي. اليوم الجميع قدوا لاغب، الجميع لاغبين. قليلا نخر، أقسم بالله بأن أبناء شعبنا اليمني بلغ بهم العدوان السعودي والإجرام منتهى حدوده. يعني اليوم خرج ذلك الشعب الصابر والمجاهد على مدى أكثر من 11 عاما ليقول للنظام السعودي تراجع في هذه اللحظة. وإن لم يتراجع النظام السعودي بعد مشاهد الخروج، وبعد أيضا الصواريخ التي وصلت إلى مطار أبها، وبعد قرار القوات المسلحة اليمنية لشركات الطيران من منع العبور في الأجواء السعودية، التالي بقوة الله عز وجل نحن نراهن على الله، التالي وما سيأتي على السعودية سيكون أكبر مما تتوقع وأكبر مما تتخيل، أكبر مما تتخيل. ستخسر السعودية غالي، ستخسر الشيء الكبير تجاه الموقف والتحرك والتصعيد اليمني. مطار صنعاء الدولي سيعود إلى العمل خلال ساعات قادمة بإذن الله عز وجل. لا خوف لا قلق، الرجال يشتغلون، يتحركون، متأهبون ويواكبون تحرك القوات المسلحة اليمنية، وسيعود مطار صنعاء الدولي شاء السعودي أم أبا. ولكن المعادلة الأهم والموقف الذي ينبغي أن نسلط الضوء عليه بأن مطار صنعاء الدولي اليوم بمطارات المملكة جميعها. مطار صنعاء الدولية اليوم مطلب إنساني وحق وعادل، وسيدافع أبناء شعبنا اليمني عن هذا المطلب. لا تراجع، لا تراجع. والله لو يوسطوا بان كي مون، يرجع بان كي مون ويوسطوا الأمم المتحدة وعمان وكل الدول على شعب الإيمان والحكمة. حقنا ما يشتهوا أن يبقى مطار صنعاء الدولي مغلق، أن تبقى اليمن بلا مطارات بلا موانئ، أن يبقى اليمن محاصر ومعتدى عليه. هذا هو المستحيل الذي لن يقبله أبناء شعبنا اليمني الكبير والصغير. اليوم شمر ولن يتراجع لا الموقف الشعبي ولا الموقف الرسمي. اليوم تتكامل المواقف عند هدف واحد ومسار واحد، هذا الهدف سيتحقق بإذن الله عز وجل مهما كان الثمن ومهما كان التهديد، وأيضا مهما كان التكالب والحشد الأمريكي والصهيوني والسعودي والارتزاقي ضد أبناء شعبنا اليمني.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو الحاصل طويلا. افسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. إذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.
1: قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل باغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: أنت بتتابع ما بيثار اليوم من قبل الأحذية الرخاص والمرتزقة الرخاص؟
1: أكيد
0: مرة. كيف يعني كيف حد واحد يوصفهم؟
1: ماشي وأنت يقولوا طبعا المرتزقة هم مجرد أدوات. النظام السعودي يعرف بأنه سيتحمل عواقب استهداف مطار صنعاء الدولي، لذلك يحاول الهروب عبر تحميل المرتزقة ما لا يطيقون ما لا يستطيعون يعني حتى تنفيذه على أرض الواقع. اليوم الجميع يدرك بأن شرعية الفنادق لا تستطيع القيام بأي شيء دون أخذ الإذن من النظام السعودي الذي يتحكم بذلك الدنبوع وبمختلف الدنابيع من أكبر واحد إلى أصغر واحد. تتحكم السعودية بأولئك الرخاص والقذرين الذين يتم من خلالهم تبرير استهداف اليمن وقتل ونهب الثروات اليمنية. لولا أولئك المرتزقة لما استطاعت السعودية أن تفرض القتل والإجرام على أبناء شعبنا اليمني، ولما استطاعت أن تقول للعالم بأكمله بأن هنالك اليوم من يقول لي استمر. هذا هو الواقع اليوم. ينبغي أن ندرك جيدا بأن السعودية تتكئ في إجرامها وترتكز في إجرامها على أولئك المرتزقة الرخاص، وما ظهور رشاد العليمي أو حتى ذلك المجرم وزير الدفاع من السعودية إلا دليل واضح بأنهم مسيرون من النظام السعودي لتبرير الإجرام بحق أبناء شعبنا اليمني، بحق أبناء شعبنا اليمني. ولكن هذه اللعبة لن تنطلي على أبناء شعبنا اليوم. الجميع يدرك بأن السعودية هي الفاعل وهي المحرك وهي المؤثر وهي الدافع الحقيقي لأولئك المرتزقة في مختلف الجبهات. لولا السعودية لما كان هنالك جبهات ولا ما كان هنالك أي تحرك للأدوات الارتزاقية. كيف يتحركون دون دعم سعودي وغطاء سعودي ودون أيضا دعم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية؟ الجميع اليوم يدرك بأن النظام السعودي يحاول الهروب من مأزق استهداف مطار صنعاء الدولي بكل ما للكلمة من معنى. السعودي وقع في مأزق استهداف مطار صنعاء الدولي، كان بين خيارين. سعودي نقولها بكل وضوح، السعودي كان بين خيارين: إما أن يرضى بكسر الحصار ويظهر أمام العالم بأنه ذلك النظام العاجز الفاشل الذي لم يستطع فعل أي شيء، وإما أن يظهر أمام العالم بأنه استطاع أن يفرض على صنعاء العدوان والحصار من خلال 4 غارات ويتم تحميل من أدواته بأنهم من شنوا تلك الغارات. طبعا في هذا المنطق استغباء ل40 مليون إنسان يمني، وكأننا لا نعرف من هم المرتزقة وكيف هم المرتزقة وماذا يمكن أن يعملوا المرتزقة. المرتزقة لا يستطيعون فعل أي شيء، نعرفهم، هم مجرد أدوات لا يستطيعون تحريك أي شيء أو فعل أي شيء إلا بماذا؟ بأوامر سعودية إماراتية أمريكية صهيونية بحق أبناء شعبهم. كوز مركوز رشاد العليمي والدنابيع 7 أو 8 والله أنهم مجرد كوز مركوز لاستهداف اليمن. أما أن يكون لهم قرار فعلي على أرض الواقع والله أنه أبعد عليهم من عين الشمس. يعني حتى السعودية لا تستطيع أن تمكن أولئك المرتزقة لأنها تعرف أنهم مجرد أدوات رخاص رخاص. نعرف كيف تعاملت السعودية مع عبد الرب منصور هادي الذي غادر هذه الدنيا، ونعرف أن السعودية أيضا كيف تعاملت مع مختلف المسؤولين والقيادات حتى أنها احتجزتهم وحبستهم، وهذا ما حدث بحق بعض المشائخ. يعني حتى في وسائل الإعلام تحدثوا بذلك جهارا نهارا أمام الجميع. لذلك اليوم لا تحاول السعودية بأن تتذاكى وتستغبي شعب بأكمله بأنها لم تنفذ، وإنما هي أو هم المرتزقة الذين نفذوا هذا العدوان على مطار صنعاء الدولي. طبعا نقول للسعودية حتى وإن نفذ المرتزقة ونسلم بما تقولونه، النتائج ستكون عليكم العواقب، ستكون عليكم أنتم، أنتم من ستدفعون الثمن، لأن المرتزقة ممولون ومدعومون منكم، مسندون من السعودية بشكل واضح. أنتم تقودون التحالف العدواني والإجرامي على اليمن، ولذلك السعودية تتحمل تبعات أي عدوان وأي استهداف. وحتى لو تسأل اليوم أي مواطن يمني من نفذ العدوان على مطار صنعاء ومن نفذ العدوان على اليمن على مدى 11 عاما، الجميع يدرك ذلك، حتى الصغير الذي لم يعني يشاهد إجرام السنوات التي خلت يعرف تماما بأن السعودية هي من تحاصر، هي من تعتدي، هي من تجرم بحق أبناء شعبنا اليمني. لذلك كل المحاولات ستبوء بالفشل ومفضوحة أمام الوعي وأمام الإدراك وأمام أيضا ما يتحصن به أبناء شعبنا اليمني من حصينة، من بصيرة ومن وعي ومن ثبات ومن تحمل للمسؤولية.

0: النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: مجدداً ودائماً نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم. هي خطوة يتلوها خطوات من القوات المسلحة اليمنية ومن أبناء شعبنا اليمني الذين يتحركون في مختلف المسارات ويصعدون ويبرزون في كل الميادين وفي مختلف الساحات. طبعاً بعيد العدوان على مطار صنعاء الدولي، خرج أبناء شعبنا في مختلف المحافظات اليمنية، في حجة، في ريمة، في عمران، وفي المحويت، وفي إب ومأرب والجوف، حتى في الظلام الدامس خرج أبناء شعبنا اليمني لدعم القوات المسلحة اليمنية، وأيضا لرفض العدوان على مطار صنعاء الدولي ولشكر الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا أنت كنت أحد الحاضرين في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، كيف كانت الأجواء؟ كانت الصرخات طبعا تدوي في ميدان 70 والمعنويات عالية.
1: بكل ما تعني الكلمة. أولا قبل ميدان 70 علي كان معنا ميدان المضار،
0: الله،
1: ذهبنا هناك استقبال الوفد الوطني قبل أن نفاجأ بتغيير مسار الرحلة، وقبل أن يعني يكشف لنا الخطوط البديلة وأيضا يعني المسارات الأخرى. كان المسار مطار صنعاء نتفاجأ بقصف من قبل العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي. كانت الصرخات أقوى، ومن هنا بدأت شرارة الحرب. بعدها بلحظات بيان الخارجية الذي أكد أن العدو السعودي بدأ بإعلان الحرب على الجمهورية اليمنية، واليمن حاضرة للرد على هذا العدوان الطاغي والمستكبر. هذا بحد ذاته رفع المعنويات، عزز الثبات، رسخ الإيمان والعنفوان بكل ما تعنيه الكلمة. بعدها مباشرة كان الرد اليمني يحتاج إلى تفويض شعبي، هو جاهز لكن كان يحتاج إلى تفويض شعبي. هذا التفويض ترسخ في تلك بذلك الخروج الشعبي العفوي، يخرج الملايين إلى الساحات، يحتشد الملايين إلى الساحات، يفوض الملايين من الأحرار والشرفاء القوات المسلحة اليمنية في اتخاذ القرار. يأتي بعدها بيان المتحدث الرسمي في القوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها، والأهم من ذلك والأقوى من ذلك والأعظم من ذلك وماذا علي؟ هو فرض الحصار على مطارات المملكة السعودية وتحذير الشركات من التعامل مع الشركات الطيران بشكل عام. هذا الذي يرسخ العزة والكرامة والإباء والشرف والثبات والعنفوان، وهذا بطبيعة الحال هو الذي يعني ننتظره خلال الأيام القادمة. الحرب بدأت ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال ورفع العدوان وكسر الحصار، الحصار الاقتصادي، الحصار الإنساني، الحصار على الموانئ والمطارات ومختلف المسارات. ماضون بكل عزم وإرادة وشموخ وعنفوان، لن نقبل بالاستسلام. هكذا يقول شعبنا اليمني العزيز، وهكذا سيمضي وسيسير وسيتوجه بإذن الله القوي العزيز الجبار.
2: عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها، سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

0: تريدون السلام فالسلام يتحقق بأن توقفوا عدوانكم وترفعوا حصاركم. أولئك إذا أرادوا سلاما فالسلام متاح، ولا نصر على استمرار الحرب لأن موقفنا في الأساس هو دفاع. منذ بداية العدوان إلى اليوم نحن ندافع، ندافع عن شعبنا، ندافع عن بلدنا، ندافع عن حقنا في الاستقلال والكرامة والحرية. السلام يتحقق، السلام يتحقق بأن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا حصارهم وأن ينهوا احتلالهم لهذا البلد، ثم تسوى بقية الملفات، ملف الأسراء، ملف تعويض الأضرار، بقية الملفات. أما عندما يأتي الأمريكي يقدم مبادرات أو يأتي السعودي ويقدم نفسه وكأنه وسيط،
1: يقول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم الخليجي،
0: مع أنه ذو دور أساسي في هذا العدوان، والأمريكي مشرف على هذا العدوان، والبريطاني شريك أساسي في هذا العدوان على شعبنا. فمن يأتي منهم يتحدث عن السلام وهو في أشد القصار لشعبه، وهو مستمر في العدوان والاحتلال، فهو لا يعني شيئا غير الاستسلام.
2: تصريعك مبدأ مضرب فجر.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: إذن من مدرج مطار صنعاء الدولي إلى بإذن الله كسر الحصار. اليوم مهما كانت التكاليف فهي أهون من أن يستمر الحصار ويستمر العدوان على أبناء شعبنا اليمني. مهما كانت التكاليف ومهما كان العدوان والحشد وأيضا الطغيان السعودي ستكون أقل بكثير من خيار استمرار التهدئة واستمرار عدم التحرك في وجه العدوان والحصار على أبناء شعبنا اليمني. والجميع اليوم يتخذ القرار الذي يليق بأبناء شعبنا اليمني. صمدنا في وجه العدوان والحصار، واليوم آن للسعودي أن يقر بالاستحقاقات التي أضر بشعبنا على مدى سنوات طويلة. آن للسعودي أن يعترف بحجم الجرم والضرر الذي سببه لأبناء شعبنا اليمني. آن للسعودي أن يتحمل تكاليف العدوان والحصار الباهظة على أبناء هذا الشعب الحر والصامد والثابت والمجاهد، يعني بالتي هي أحسن خاطرنا ذلك النظام ودخلنا معه في مفاوضات وقدمنا كل ما يمكن أن يقدم لأجل إرساء السلام، ولكن يستمر النظام السعودي في غيه. وأنا أقولها يعني أمام الجميع، وأعتقد بأنه النظام السعودي اليوم يسير نحو الهاوية، لأنه ارتكب جرم كبير بحق أبناء شعبنا اليمني، مظلومية كبرى استهدفت كل شيء في هذا الوطن. لذلك اليوم الذنوب، ذنوب ذلك النظام كثرت، وهذه الذنوب ستؤدي بذلك النظام إلى الهاوية، إلى الزوال بإذن الله عز وجل.
1: الأهم الآن في ظل هذه المعركة وفي خضم هذه المعركة هو الوعي،
0: الله
1: بصيرة، التسليم. احنا الآن في مرحلة مفصلية بكل ما تعني الكلمة، احنا الآن في مرحلة خطيرة جدا يا شعبنا اليمني العزيز. احنا الآن في مرحلة استعادة السيادة والاستقلال والكرامة يا شعبنا الأبي والصامد والثابت والعظيم. نحن أمام تحد كبير ينبغي فيه أن نثبت، أن نقاوم، أن نستبصر الوعي، الإيمان، أن نتوكل على الله ونسلم لكل التوجيهات، وأن نكون حريصين كل الحرص على تلبية كل التوجيهات الصادرة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأن نكون ذو وعي وأهل وعي وبصيرة، ونستنير بنور القرآن الكريم، ولا نضعف ولا نتراجع ولا نهون ولا نستكين، بل يزيدنا كل هذه التحركات وكل هذه التجليات إيمان وعنفوان وثبات على الحق. نعمة، نعمة عظيمة. من يعني الحمد لله رب العالمين الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة يا علي. الحمد لله رب العالمين الذي أوصلنا إلى هذا اليوم الذي نشاهد فيه كسر الحصار بأم أعيننا. نعمة عظيمة، شرف كبير، والله أنه شرف ليس بعده شرف. ما خذلنا شاء الله سبحانه وتعالى، لم يخذلنا هذا السيد القائد العزيز والعظيم والشجاع. كم كنا في بالأمس وهم يشنون حملات التضليل والإرجاف، والعالم بكل معاهم، كم كانت تنتابنا لحظات شك، انتابتنا بعض اللحظات هذه نقول فيها عادي حتى لو رجعت الطيارة يكفي بأننا مشينا هذا القرار. لم يكن لدينا إيمان ولا 1% أنها أو أمل ولا 1% أنها ستهبط هذه الطائرة يعود وفدنا اليمني العزيز والشجاع. كان هكذا، كنا هكذا نعتقد. لكن حكمة السيد القائد، بتفكيرنا نحن السطحي، لكن حكمة السيد القائد اقتضت أن تكون هناك مسارات بديلة يعدون لهذه اللحظة، وهم مدركون بأنه قد يكون هناك استهداف لمطار صنعاء الدولي، ولا بد من تحديد مسارات ووجهات أخرى على كل المستويات. أليس هذا شرف؟ يعني ربي ما خذلناش، وهبطت الطائرة وعاد الوفد وأغلق على كل تلك الحملات ووجهت تلك الصفعات القاسية والمؤلمة للمرتزقة، وأصبحوا اليوم في موقف مخزي مخزي مخزي، عار شنار بكل ما تعني الكلمة. أخزاهم الله، فضحهم الله، أصبحوا اليوم نموذجا للعار والذل والانبطاح والكذب، كذابين دجالين بكل ما تعني الكلمة. ليس هذا شرف يقتضي أن نحمد الله وأن نشكر الله وأن نزداد إيمان وثبات بأننا على الحق، وهذه هي قيادة الحق، قيادة حكيمة عزيزة شجاعة عظيمة بكل ما تعني الكلمة؟ أليس هذا الذي يقتضي وليس هذا الذي يجب يا شعبنا اليمني العزيز؟ نحمد الله ونشكر الله على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الشرف الكبير الذي منحنا الله إياه بأن اختار لنا هذه القيادة الحكيمة والعظيمة والمباركة والشجاعة والأبية. أليس هذا من مقتضى الإيمان بكل ما تعنيه الكلمة؟ نحمدك يا الله، نشكرك يا الله، ما بخسبنا ولا سود وجيهنا ولا أضعفنا ولا قدمنا بصورة الضعيف رغم شحة الإمكانيات وتكالب العدو وكثرة العدو. هذه نعمة كبيرة عظيمة ينبغي أن نحمد الله ونشكر الله عليها. والله لو ظلينا نشكر الله ونحمد الله لأوقات كثيرة ما وفينا حقه أمام هذا النصر العظيم والكبير والمبارك بكل ما تعنيه.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: طبعا أتى في منطقة المرتزقة الحديث عن السيادة اليمنية، يعني الغريب كل الغريب أن يتحدثون عن السيادة اليمنية فيما هؤلاء هم من أباحوا السيادة اليمنية للسعودي ولغير السعودي. أين كان هؤلاء عندما اخترقت الطائرات الأمريكية والصهيونية سماء اليمن وعبثت واستهدفت وأجرمت؟ أين كانوا وأين كان منطق السيادة الذي يتحدثون عنه عندما شنت أمريكا والصهاينة العدوان الهمجي على اليمن وعلى شعب الإيمان والحكمة؟ لم يتحدثوا ولم يكن لهم أي موقف إزاء العدوان الأمريكي والصهيوني على أبناء شعب الإيمان والحكمة. طبعا الغريب أن يتحدث هؤلاء عن السيادة وهم أبعد عن السيادة وعن الاستقلال بعد الشمس عن الأرض، يعني غريب غريب. لذلك المنطقة اليوم أصبح واضحا ومفضوحا لدى أبناء شعبنا اليمني، ومهما كان الحديث هم لا يؤثرون ولن يؤثروا على وعي وثبات الشعب اليمني. يتجلى ذلك ويتجسد من خلال الخروج الشعبي ومن خلال الموقف الذي يستمع لأبناء شعبنا اليمني في مختلف الساحات وفي مختلف المحافظات، يعني بشكل عفوي. خرج أبناء محافظة حجة بعد العدوان بنصف ساعة في مظاهرة كبرى في محافظة حجة. ما هذا الدافع؟ كيف خرج؟ كيف تم حشد أولئك الأحرار في محافظة حجة وفي مختلف المحافظات اليمنية؟ نحن نتحدث عن مختلف المحافظات. بعفوية مطلقة خرج الأحرار ليقولوا كلمتهم.
1: كلمتهم واضحة، سيكسر الحصار رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء، دعما للقوات المسلحة، والأهم أيضا شكرا لموقف إيران في كسر الحصار. حتى لا نكون من أهل حتى لا نكون جاحدي.
0: شكرا لإيران، شكرا بكل ما للكلمة من معنى. لا نخجل، ليس هنالك أي خجل.
1: طبعا أنا علي سيسمعكم حاجة الحين.
2: انظروا، لو كان أي إيراني أو أي طيار آخر مكاني لفعل الأمر نفسه. نحن سعداء لأننا أبقينا عملنا مرفوعا وتمكننا من الحفاظ على سمعة شركتنا.
3: شركات خودمون تونستیم نگه داریم.
4: این حماسه‌ای که شما رقم زدید چه پیامی داره برای جهانیا؟
3: خب دیگه
2: ایران و الایرانی اینما کان، سواء فی المیدان الرياضي او فی السماء او فی ای مجال آخر، فنحن جميعا نعشق عملنا و نفعل كل شيء من اجل عملنا.
4: از حال اون لحظتون هم بهمون میگید.
2: في الحقيقة أولويتنا نحن الطيارين دائما هي سلامة ركابنا أيا كانوا، سواء كانوا من أبناء وطننا أو غير أبناء وطننا. كنت سعيدا عندما هبطت بسلام شديد وتمكننا من إيصال أصدقائنا وأعزائنا إلى وجهتهم، وهذه هي أهم مهمة لي بصفتي طيارا ولزملائنا الآخرين أيضا، والحمد لله أننا تمكننا من إنجاز هذا الأمر. إنه شعور بالفخر لأننا إيرانيون. لقد رأينا هذا الحماس لدى أبناء وأوطاننا وكذلك لدى الأشخاص الموجودين إلى جانبنا في أنحاء العالم وأصدقائنا، ورأينا ما حدث بين الناس.
1: هذه أول تصريح، هذا أول تصريح لكابتن الطائرة الذي هبط في مطار. يعني أقسم بالله أنه شكرا كثيرا لكم، نحن نفتخر بكم كثيرا ونحن نشكركم كثيرا بكل ما تعنيه الكلمة، ونحبكم بكل ما تعنيه الكلمة، وسلمان منا أهل البيت.
0: جبهة واحدة ووحدة الساحات اليوم أصبحت متجسدة على أرض الواقع، من صنعاء إلى طهران ومختلف العواصم التي تأبى الظلم والاستكبار وتواجه العدوان الأمريكي والصهيوني والنفاق على أبناء هذه الأمة. طبعا هنالك مستجدات فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي على إيران وأيضا على أبناء هذه الأمة. طبعا العدو الأمريكي اليوم عندما يعتدي على إيران هو يمهد الطريق لسيطرة كيان الاحتلال على الأمة بشكل عام، يعني ليس هنالك من عائق أمام السيطرة على هذه الأمة إلا الأحرار من أبناء هذه الأمة الإسلامية في إيران وفي اليمن، والمقاومة الإسلامية في العراق، والأحرار في لبنان، والشرفاء والمجاهدين في غزة. لذلك اليوم يريد الأمريكي، وهكذا قالها بالأمس يعني بكل وضوح قالها ترامب. أنتاري ما قال ترامب، أقسم بالله أنه بفضح جبهة النفاق
1: على الخليج، على دول الخليج أن تعوض خسارتنا في مضيق هرمز.
0: الله تحمل الفاتورة. أيضا ما قال، قال لو امتلكت إيران سلاح نووي لما بقي شيء اسمه إسرائيل. يعني فعلا فعلا اليوم لدى إيران طريق واضح، والأحرار من أبناء هذه الأمة أن تحرر فلسطين، أن تطهر فلسطين. وفي المقابل هنالك من العرب من يقف مع من؟ مع أمريكا ومع كيان الاحتلال لأن يستمر ذلك الاحتلال. وهيهات هيهات أن يتراجع محور الحق ومحور المقاومة عن الهدف الأسماء الذي يجمع الجميع اليوم في وحدة الساحات. هذا هو الهدف الذي نتحرك من أجله. هذه هي القضية والمظلومية التي تجمع الأحرار من أبناء هذه الأمة. ومهما كان الاصطفاف الذي يقوم به الباطل، أبناء هذه الأمة على وعي وعلى إدراك وعلى أيضا أهبة الاستعداد للتحرك في مختلف المجالات لمواجهة كل عدوان وكل طغيان أمريكي صهيوني يستهدف هذه الأمة.

سلاحك فيهم. نعم.

يا من سعد والقادم

لكن بعثنا من رسائل تنصحك يا ابن سعود، قلنا عسى تعقل وتفهم بس ما بش فايدة. والآن فاض الصبر يا خادم مشاريع اليهود، وحان أخذ الثار منكم يا النفوس الحاقدة. الشعب متعطش لقتلك من دمك يروي الكبود. شوف القبائل جاهزة مستنفرة متواجدة، والفرد صوتي من يا سعودي منتظر منك تعود. والفرد صوتي يا سعودي منتظر منك تعود، باينزع ارواحك باينتزع روحك من احشائك بضربة واحدة. والانشطاري قد توجه صوب نفطك والوقود، والانشطاري قد توجه صوب نفطك والوقود. اذا انطلق تصبح سماكم نار حمراء واقدة. ننزل عليك اليوم صيحة مثل ما صيحت ثمود، ننزل عليك اليوم صيحة مثل ما صيحت ثمود، وتكون عبرة للأمم دي حاضرة والصاعدة. ومعركتنا القادمة تمحيك من فوق ال

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحور التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. وقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عم نلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام إف إم، والعود أحمد.
10: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة.
11: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
10: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
11: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا.
10: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
11: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
10: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
11: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
10: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
11: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
10: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصة، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
11: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
10: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور.
0: إذاعة سام اف ام.
2: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
3: يعني عند الساعة 9 و10 دقائق تقريبا،
2: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
4: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
5: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جزائر.
6: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
7: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
8: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
7: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
9: للمرة الثانية
10: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
11: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
12: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
13: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
14: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
7: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
15: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
16: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
15: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
17: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
18: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
17: والقاعدة الجوية في نجران،
12: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
19: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
20: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
13: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
21: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

السيارات والجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: أمكنه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

الله الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن

فعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم، عمل شغل جد واجتهاد وصبر وسعي دؤوب في الليل وفي النهار، وقيادة للقوى الصاروخية، قيادة حرة، قيادة وطنية، قيادة مسؤولة. أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد وهو حاضر بيننا دائما وابدا. اجمل ابتسامة واقوى رسالة. ايها البعران، هذه ايران، اتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
9: هذا خالص تكفي البسمة. دول اقليمية بدأت تعمل حرب على ايران، مين؟ هاي خلصت انتهى. اليوم مين؟ السعودية والامارات بدأت تعمل حرب على ايران، هم مع اخواننا باليمن المظلومين، الاوضاعهم المالية والحياتية صعبة والمحاصرين، ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل ايران. اليوم الجمهورية الاسلامية هي اقوى دولة في المنطقة. محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هما بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن أي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكيه هلأ بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا عقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالحق. هحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. إنتاج العلم، شيء اسمه إنتاج العلم، إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بالـ 79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أساس الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش، طلاب الجامعات في إيران بالـ 79 175 ألف طالب جامعي، حاليا أجمع ملايين و 348 ألف طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79 6%. هلأ 75% من عدد طلاب الجامعات في إيران نساء. نسبة الأمية عند البالغين 70% أمية. حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100% بالثقافة والكتب. بال 79 ميلادي تم، يعني بآخر سنة من حكم الشاه، تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء 0، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5,900 متخصصة، الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص. خلايا الجذعية طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3,080 موردا. هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى إلى سقوط الشاه بكل إيران، داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، 50,000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم بزراعة الكلى هي في إيران. هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55,000، هلأ 3 أضعاف 148,000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما فيش صناعة، كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصار. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية، وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقن. تقنية النانو شغلة كتير دقيقة. اللي قليل دولها بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو. المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التقارير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف. رياضيات وفيزياء المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة 13 في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه. طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية، إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة، الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية، الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا، المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون. الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية، والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم، وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. طيب، هاي بالصناعات الدفاعية، صناعة سفن. إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات، ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة، عم بحكي عن المدني. صناعة السيارات، المركز 12 في العالم في صناعة السيارات، المركز 16 في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف. صناعة الفولاذ، 10 في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول الجوار، باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق، 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال 79 16 فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز، كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه. مياه الشرب، طبعاً مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضاً، المرتبة 7 في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم. البنزين، الدولة 2 في العالم في أرخص سعر للبنزين، والثالث أرخص سعر للتزوئير. جمعيات الخيرية تهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة، عدد قليل قبل الانتصار، والنظام ما كان له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد، يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. أوتوسترادات السريعة، طرق السريعة، شبكة الطرق، أرقام هائلة. أنفاق الطرق، بال 79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف، 177 ألف. سكك الحديد، المترو، المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران، المركز 2 في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران، المركز 9 في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران. شبكات

0: إلى اليوم 35,000 مدربة رياضة نسائية، السابق 7 أنواع لرياضة النساء. إنه كان مطلوب من النسوان ما يروحوا على رياضة، يروحوا على محلات تانية بزمن الشاه، مفهوم وين؟ هلأ 143 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الإنتاج، هاي التكنولوجيا، هيدا وين؟ هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، في الجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية، في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي جيب ليستا بكل الزراعات، كل المعادن، كل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالمياً ودولياً؟ نبقى قاعدين أنا وياكم للصبح، لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة، وأيضاً في الحياة السياسية. طيب، هذه إيران، هذه الدولة، هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا، بالشرق الأوسط، بالعالم العربي والإسلامي، الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته بكل مجال، ومشاركته حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. أنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية قد إيه رتبتها، حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم، هيا نحلها. هاي إيران اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. بالمخاطر، إسرائيل بدها تعمل حرب على إيران، تكفي البسمة. دول إقليمية بدها تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. السعودية والإمارات بدها تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين ها؟ وتقفاني عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدها تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران، المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش أنه ما في حرب على إيران أنه كرم أخلاق أنه ترامب، لا، لأن إيران قوية، لأن إيران مقتدرة، إيران قوية في إيران، وإيران قوية في المنطقة أيضا، وإيران عندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق، لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب الأمريكية مو شنبتها ومو نزها. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام، ما صار شيء ولا واحد، لكن هذا رهان ما زال قائم على العقوبات على إيران وعلينا، على كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، رهان على الصراعات الداخلية. هذا آخر شيء بقي عنده، وهذا إن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. وبالتالي الأفق هو هذا، هو أفق انتصار لهذا المحور، وأفق هزيمة للمشروع الآخر.
1: أرجو يا سماحة السيد أن أكون واحداً من الإعلاميين الذين استطاعوا إيصال هذا الصوت عملاً بتوصيتك. الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها، هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم.
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: اما على مستوى الانشطه الشعبيه فاليمن في كفه، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفه، وكفه اليمن ارجح.

0: وسام اف ام 99.1، وهذه هي فترتكم المفتوحة 99.0. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة مباشرة عبر أثيركم سام اف ام في هذا البث الحي والمباشر الذي نواكب من خلاله الموقف اليمني الثابت الذي يأتي انتصارا لكافة المظلومين والمستضعفين. من المؤكد أن السعودي لم يتعلم من العدوان والحصار الذي شنه على اليمن على مدى 11 عاما وحجم الهزيمة التي مني بها وأصيب بها على أيدي أبناء شعبنا اليمني. من المؤكد أنه لم يتعلم من ذلك الدرس الكبير الذي سطره أبناء شعبنا في مواجهته. من المؤكد أن السعودي لم يتعظ من كل ما حدث من الضربات والتنكيل الذي واجه به شعبنا اليمني ذلك الإجرام وكل ذلك الطغيان على اليمن الأرض والإنسان. نعم، خلال 10 سنوات صدر اليمن بكافة الميادين وفي مختلف المسارات ملحمة أسطورية صنع تفاصيلها أبطال القوات المسلحة اليمنية المجاهدون، وخاضوا تفاصيل هذه المواجهة بإيمان وشجاعة وبأس، وبقوة الله عز وجل فرضوا على العدو التراجع والانهزام والانكسار. واليوم الشعب اليمني بكامله بقواته المسلحة بقيادته المجاهدة بشعبه الأبي ماض نحو انتزاع الحقوق. هذا الخيار وهذا القرار لا رجعة عنه، لا تراجع عنه، مهما كان الثمن، مهما كان العطاء، مهما كان البذل الذي سيقدم جراء هذا الخيار. مستعدون بقوة الله عز وجل وثابتون في مواجهة هذا الطغيان وهذا البهتان السعودي الذي يستهدف اليمن الأرض والإنسان. طبعا مهما حاول السعودية التملص من المسؤولية في هذه المرحلة وبأنه ليس خلف استهداف مطار صنعاء والعدوان والحصار على أبناء شعبنا اليمني، تاريخ السعودية الإجرامية يشهد بأنها من ارتكبت العدوان وشنت العدوان على أبناء شعبنا اليمني، وبأنها من ارتكبت الجرائم بحق 40 مليون يمني حر في اليمن بكامله. التاريخ يشهد بأن السعودية هي من قصفت اليمن في مختلف المحافظات. التاريخ يشهد بأن السعودية هي من استهدفت المستشفيات والمدارس والمقابر والأسواق وصالات الأفراح والعزاء. التاريخ يشهد بأن السعودية استخدمت كل الأساليب والأدوات لإخضاع الشعب اليمني. والتاريخ يشهد أن الشعب اليمني وقف ثابتا صامدا أبيا أمام كل ذلك الصلف وواجه كل ذلك الطغيان وانتصر بأقل وأدنى الإمكانات في مواجهة السعودية ومن يقف خلفها من أمريكا والصهاينة. في مهب العاصفة يا ديول الأمر دق قبل المعركة، والله إن المملكة في مهب العاصفة تقسم اليوم اليمن. واسمعوا يا مجرمين جد ربي قادمين بإذن الله قادمين لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المسلوبة. على مدى كل هذه السنوات من العدوان صبر أبناء شعبنا رغم قطع المرتبات ورغم العدوان ورغم الأساليب القذرة التي استهدف بها النظام السعودي اليمن لأخضاع، ولكن فشل وصبر الشعب وثبت على قراره. واليوم بإذن الله حان موعد تسديد الفاتورة الباهظة على ذلك النظام المجرم لأبناء شعبنا. الاستحقاقات ستعود، الحق سيعود لأصحابه.
1: حلقوا بالطائرات وغلقوا. إشارتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
0: ونعم بكم يا أبناء شعبنا، فعلا اليوم لدى السعودي خيارين لا ثالث لهما، إما محمد عبد السلام والسعودي بطل جنان، ولا يحيى سريع.
6: واحتمت في عمدا يا رب التجارب أفعالك ابنك وأيام للألباب.
0: بيان القوات المسلحة اليمنية وموقف أبناء شعبنا اليمني مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة. هات الرقم، هات 01-322-653 للاتصال مباشرة وعلى الهواء. أما الرسائل القصيرة فنستقبلها على الرقم 720-991-991.

0: نبدأ في استقبال المشاركات الخاصة بكم مستمعين الأكارم في هذه الظهيرة. أولى المشاركات الهاتفية. ألو مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
1: نسأل الموضوع حق لي وأني مع السعودية. والله أمس أجمل يوم في حياتنا، كنا منتظرين هذا اللحظة إن اليمن تبدأ بالرد كما قال يا سريع. وصلنا إلى مرحلة العين بالعين والسن بالسن، بمعنى المضارة بالمضارة والعاصمة بالعاصمة. نحن نسخر وداعمين لقوات المسلحة اليمنية، سواء بالإنفاق بالخروج المليوني اللي خرجها الشعب اليمني أمس، ونحن فخورون بهم جدا. وهذه اللحظة كل الشعب اليمني منتظرنا. ونقول لسلمان وابنه اللي بيسموهم خدم الحرمين، عشان نقولهم خدم اليهوديين، بمعنى أمريكا وإسرائيل تخدمهم. ونقول لهم عندما تحدد الشعب اليمني أنهم، ونقول لهم أن إحنا ما همينا أمريكا وإسرائيل، عد عنهم أحذية أمريكا وإسرائيل التي هي الإمارات والسعودية بتخدمهم.
0: ونعم بكم، سلام الله عليكم، شكرا لكم على هذه المواقف.
1: والله أنه أجمل برنامج أسمعه في حياتي وهذا، وإنت يا أخي علي وسلطان من أجمل أسمعهم.
0: الله يحفظكم، نتشرف بكم. نتشرف بكم، سلام ربي عليكم، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة وعلى هذا الوعي، في أمان الله.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
0: من بيان القوات المسلحة اليمنية إلى بيان الشعب الحر والمجاهد، نستقبل الاتصالات والمشاركات على الأرقام التي ذكرناها لكم مستمعين الأكارم. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو، شكرا جزيلا على هذه المشاركة من الرسائل التي وصلتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الباري عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نقول للسعودية: والله ما رأينا إلا جميلا، فشعبنا هو العمود الفقري لجيشنا، فبالله وعلى الله سنقتلع باب خيبركم ونرد الصاع صاعين، بدأتم والبادئ أظلم، نحن يمن الإيمان والحكمة سننتزع كل حقوقنا وما داخل في بطنها، باننزع من جمجمتها، نحن مفوضين للسيد القائد فهو لا يخلف وعده، ومسلمين له ما دام وانت مع ابن البدر. فالباري معك صباح البشاول، تحياتي لك التحية يا صباح البشاول.
3: سنقصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى، وسنتحرك وسندافع وسنفتح مسارات، وبإذن الله هذه الكوكبة من الضباط نأمل إن شاء الله خلال أسابيع أن تكونوا قد جمعتم الآلاف من أبناء هذه القوة الرائدة والضاربة، ونفتح بها مسارات. إنك كل بمتنكين سلبادي منهم يأتوا، هم إلى السلام فلا تهنوا، وتدعوا إلى السلم، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، نحن الأعلون بقيمنا أخلاقنا مظلوميتنا الله. عدالة قضيتنا بإباء وشعبنا الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين: الإيمان يماني والحكمة يمانية. معنى القوي القاهر المعبود زاد التعدي
0: وطفح الكال والكون والكائنات. أزكى سلام الله على الرئيس الشهيد صالح الصماد وكل الشهداء سلام الله عليهم. اليوم هذه المعادلات وهذه الثمار التي يقطفها أبناء شعبنا نصرا وعزة وكرامة هي نتيجة لتلك التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا. اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: العسام.
0: أكيد، حياك. عادنا مراعي، عايشارك ولا ماشي قد قضاء. شكرا لك على هذه المشاركة. ظهر انه بيطمن علينا ان احنا مداومين. اكيد مداومين يونس وذا قوالي وانا في الاستديو. لا هدنا بعد اليوم لا وصادة لا طاولة مستديرة. حرب، نعم حرب، ليست لعبة، ليس كلاما ولا تهديدا ينسى. إنها النار التي أشعلتموها بأيديكم فاحترقوا بها أيها الأعداء. تحية لك أخي علي وللمخرج، وأطلب زامل كذاب اليمامة، ابشروا بعزكم. شكرا لكم على هذه المشاركة. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. ألم يعرف اليمن وعزة أهلها فرجالها وشبابها متعلمون وثقافة التعليم فيهم منتشر، فهي التي منها الجميع تعلموا، وهي التي بالعلم دوما تفخروا. لكنها في الحرب صار شبابها أسد أسد، وصار الطفل فيهم ضيغم، فترابها لا يقبل المرتزق القذر، فلتعلموا وليعلموا. طبعا الرسالة متداخلة. شكرا لكنا الأخوات من جبال وصاب الشامخة، شكرا جزيلا لكم.
5: وعطيه البنت هاد رجاء عندهم ويدا جعوني سجون فقه لهم بكينا طاعرته، وعاد يقول له روح رمى طاعرته يرمي على شهر الله النبي قانونا ارنا موتنا نتنا من بيت الله بيت الله وانا لأبوه سلمى طاعم ربي في بيته لا عندنا من علامة كيه وشي نبتك تعب هذا جانب انت اهلي تصوي وابلغ عدسي لا صلي لا بتخلي انت عبي وهذا يبتنا من مكيه بيت ابوه نارا زاحم ضاح بدو حظا من بلعو بلعن ضرق انا اله وهذا زاحم الله في بيت الله تعجبوا هنا هكذا لتوقف ديان الله اعلى تلك الوين يعب سلمى ومحمد بن نائي ومحمد بن سلمى فإحنا لدعين واحد بالحدو ابو راوه ومهرون ضحي لكم منها ورقه ورعاد الحكم منها ناها وابو راعي من هنيها ودليل من هنيها فاضل ندرب عنا له يوم ماسو دموبا لا يا ذا انك بوتي معنا فهم احنا مدربت السعودية
6: لا والله
5: وهي قابلة تبذل

0: سلام الله على ابو حرب. كان ما يخلي النظام السعودي يرقد. اليوم 30 مليون ابو حرب اتخذوا قرار انتزاع حقوقهم وارجاع الحق لاصحابه. من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا، السلام على من اتبع الهدى، سعد الله اوقاتكم بكل خير. تحية من أعماق قلبي لصاحب القول والفعل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولشعبنا الواعي من الصغير إلى الكبير. قل السعودي يقع رجال ولا سحبناه من رجله، بعد أبو جبريل رجال رجال بنثبت العز والرجله زامل. لو تكرمت اليمن والله إني وأعلن استنفاري. تحيا الجمهورية اليمنية وتموت الطواغيت المجرمة. كاتب الرسالة عاشق الوطن ونعم بك يا عاشق الوطن. أيضا من الرسائل أبو خليل الحاوي، صباح الانتصارات، صباح العز والإباء والشموخ على كل أبناء شعبنا بإذن الله تعالى. النصر قادم ونحيي ونبارك لقواتنا المسلحة ونشد على أيديهم في ضرباتهم وردهم على النظام السعودي المجرم. شكرا لك يا أبو خليل الحاو.
1: أبو حال، الذي قد أبسلت بعيونك بدل عيونك، هو الذي استوعبهن عقلك وقلبك وقشعت بهن عروقك وجسمك بدل عيوني.
2: هو ذا الله يقوى دحاء
1: ما هو ما في نفسه،
2: هذا هو القتلة طلّة زدادن الفتح كبير ما حدثت.
0: ما أجمل عندما نشاهد آيات الله والانتصارات أن نتذكر هؤلاء العظماء سلام الله عليهم الذين قدموا شاهدا حي على أن اليمن لا يمكن أن يخضع. وإذا أراد النظام السعودي تكرار التجربة فالآلاف من أمثال هؤلاء الأبطال موجودون في كل المتارس وفي كل الجبهات. للنظام السعودي وللأمريكي وللشيطان الأكبر وللصهاينة بالمرصاد أمثال هؤلاء المؤمنين المجاهدين سلام الله عليهم. من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، طبعا الرسالة متداخلة، شكرا لك يا أسلم. طبعا الرسالة في مضمونها تتحدث عن الموقف اليمني الثابت. أيضا من الرسائل قال يا واردات النفط تحت المجهر، قولي لبن سلمان وأخو نوره جو اليمن ما هي لمن جاء سرسر ولا لمن هو جاي يعرض صوره. اليوم غير الأمس يا أبو عنتر نقولها وسيوفنا مشهورة. إما سمانا منكم تتحرر ولا سماكم مننا محظورة. إذا أردت حربها تتفجر فإحنا لها وليوثنا مسعورة. بنحرق اليابس ونطحن الأخضر ونعلم السعود معاني الجورة. وتحياتي لك أخي علي، وكتب الله أجركم على رفع المعنويات وتزيدوا من وعي أحرار هذا الشعب. ممكن نسمع زامل العين بالعين ملاك الوايلي. شكرا لك يا ملاك، وصح لسانش يا ملاك. قوة.

0: سلام الله عليكم، نرفع تحياتنا وشكرنا واحترامنا وإجلالنا للشعب والقيادة الإيرانية، والتحية والسلام لهم ولكل أحرار العالم. وكما هي التحية والشكر للقوات المسلحة ولناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع ولشعبنا اليمني العزيز على خروجه المليوني بالأمس، وللسيد القائد يحفظه الله رؤى محمد، وشكرا للجميع. وطلعوا زامل افتقدنا لصوت المعركة والعيارات بإذن الله بإذن الله.
1: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: العين هيب العين. السلام عليكم جميعا، وعليكم السلام، مبارك للشعب اليمني. كسر الحصار وضرب أوكار العدو وحصار أجواءه. وأشارك بهذه الأبيات من إيران لصنعاء والحديدة. آيات من الله تجلت أمام العالم، بفضل الله كسرنا حصار السعودة والحصار على أجواءهم أمسى عائم، وبالحماقة حفر حفرة بيد. بعد تحذير السيد والشعب العظيم ترقبوا، فلدينا أشكال عديدة من الذي بايحول مصالحكم رميم. ولكم خالص التحية جميعا، أختكم الشاعرة عاشقة الشهادة من السياني أب. شكرا لك يا عاشقة الشهادة. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ في خير، لكم الخير، الحمد لله على هذه العزة والقوة وعلى هذا النصر الكبير. جاهزين في أتم الجهوزية، جاهزين لنقاتل السعودية، سوف نقاتلهم برا بحرا جوا. براء الفقيم من الحديدة والشيزامل، أرض اليمن رملها بارود، أرض اليمن رملها بارود فعلا. أيضا من الرسائل، من أرض وصاب الشامخة، نجدد ولاءنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونفوض السيد في أي خيارات، ونريد أن نسمع من القوة الصاروخية ضربة قوية جراء العدوان على مطار صنعاء. بالأمس كانت هنالك ضربة على مطار أبها، وأوضحت المشاهد المتداولة من أبها حجم الدخان والحريق المتصاعد من مطار أبها. وسيتلو ما رأته السعودية بالأمس، الرد الذي بإذن الله يحفظ سيادة اليمن ويعيد الحق لأصحابه بإذن الله. طبعا هذه الرسالة من محمد العباسي، وقال نريد نسمع زامل كم حاربتنا بالإشارة والرمود. الحية الكبرى.
1: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي، إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم، وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

سلام الله على السيد القائد. موقف واضح، وإذا أرادت السعودية السلام فطريق السلام واضح فعلا، واضح ليس من خلال السيطرة ومن خلال استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا المظلومين. طريق السلام من خلال رفع اليد السعودية والانسحاب وترك الشعب اليمني ليقرر قراره من اليمن، من صنعاء، من عاصمة اليمن الحرة والصامدة. أيضا من الرسائل: اليمن مقبرة الغزاة، كيف لا وهي من تؤدب كل طاغي مجرم بالفعل بالصواريخ والطائرات المسيرة. نعم السعودي لا ينفع معه إلا القصف حتى نزيل العدو السعودي من أرض الحرمين لتحرير مكة من دنسهم وانتزاع حقوقنا بالقوة. تحية إجلال للقيادة الحكيمة القرآنية، والتحية للقوات الصاروخية المجاهدة التي تذل الأعداء وتدمرهم. نحن مع القيادة وزامل بالعشر من بالي، معكم الفقيرة إلى الله بنت همدان. شكرا لك يا بنت همدان. أيضا من الرسائل التي وصلتنا: أبو مرتضى حكيم الفرجي قال دق ضبل الحرب كلا يشارك من صلي، دق ضبل الحرب كلا يشارك من صلي، والنهاية عادها في سجل أصحابها. كل ذي لا زال قاعد وفي غفله وتيه، والله إنه عيب لما تربي أشنابها. السعودي يعتدي قبل ما حد يعتديه، والأهانة لعنبوا كل من يرضى بها. العدو ماله سوى نار حمراء تكتويه، قد جهنم للأعادي فتحنا بوابها. من رضي بالذل، من رضي بالذلة، الله يلعن والديه. والذي حب الحياة وينال عجابها، بيض الله وجه من جاب داعي ينتخيه. والكرامة، والكرامة حق يا باموتنا وحيا بها. سلمك ربي وعافاك وصح لسانك يا أبو مرتضى حكيم الفرج.

0: سنستمر معكم مستمعينا الأكارم في أجواء هذه الظهيرة، نخرج إلى هذا الفاصل من بعده نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: من جديد نعود ونرحب بكم مستمعينا الأكارم ونستمر معكم في 99 فاصلة ظهيرة. اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك يا مؤمن؟
0: في خير. لك الخير.
1: الله يجزيك الخير.
0: حياك. من معانا؟
1: معني السيد عبد الملك. وانا عني وصان اخويا وانا هجر عميد احيا سريع.
0: ونعم بك. سلام ربي عليك.
1: وانا طلب زامل قل الملك ابنه المحفوف.
0: قل الملك وابنها المحفوف. بشير بعزك.
1: يا منع.
0: بشير بعزك. حاضر من العيون.
1: سلام لله.
0: سلمك ويعافي.
2: قل الملك وابنه المحفوف واهل الصلاح ما تقل قبلك رجال حتوف تبرق من الموت لا سلكي.
0: أسعد الله صباحكم أستاذي العزيز علي والعزيز يونس. بأخذهم لهذا القرار لا يعلمون جدية العقاب المنتظر، فهم كما عرفناهم أغبياء لا يحسبون عواقب ما يفعلون، ومنذ أيام وهم يرون ويشهدون ما يكنه اليمن من غضب ينتظر أن يصبه عليهم صبا، ولكن يبدو أنه قد آن أوان ذلك، ونقولها الآن بملء الفم: من بعد اليوم لن تروا إلا شدة بأسنا وقوة إيماننا، وسترون ما ينتظركم، فلقد سئم الشعب من الانتظار ليلقنكم ويلى غبائكم ويجعلكم تبتلعون حماقتكم، فأنتم تعادون أناسا لا يهزمون، لأنهم اتخذوا منذ 11 عاما الأعداد والاستعداد ليأتي اليوم الذي سيجعلونكم تدفعون فيه الثمن. طبعا هذه الرسالة الجميلة والواعية من قالت وإذا أمكن قوة التعبير للأستاذ حسين الطير من بيان عز الدين من الضالع المحتلة. شكرا لك يا بيان عز الدين.

رسالة من بيت المطري: لا نخاف من ضرب الطيران السعودي في المطار، وسوف نضرب مطار جدة ومطار أبها ومطار الرياض. نقول يا سيدي نحن في أتم الجاهزية ومستعدين في أي وقت للحرب. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل يا سيدي راسي لراسك فدا. شكرا لك أبو فؤاد. أيضا من الرسائل: على العدو السعودي أن يفهم أن اليوم ليس كالأمس، فقد سقطت موازين الوهم وبزغ عهد اليقين. لقد حفرت قبرك بيدك حين ظننت أن اليمن صيت سهل. لا تتوقع منا بعد اليوم بيانات استنكار، بل انتظر منا لهيبا يحرق غرورك. القاعدة عندنا أصبحت مقدسة، المطار بالمطار والبادئ أظلم، والرد لن يكون إلا صاعقا يزلزل كيانكم. لقد ولى زمن الاستضعاف وجاء زمن التأديب، استعدوا للأسوأ فالقادم أخطر مما تتخيلون. ندى العسل وزامل ثم الأعداء. شكرا لك يا ندى العسل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله أكبر. زلزلوهم. نقول للسعودية سنأخذ حقنا من الأرض والثروات المنهوبة بالصميل. ونقول للسعودية إما محمد عبد السلام ولا يحيى سريع. مع تحياتي معتصم الوصابي. شكرا لك يا معتصم. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. موجه التحية لطاقم سام أف أم على مواكبة آخر المستجدات والانتصارات، والتحية للقوات المسلحة على ما قامت به، وأوجه التحية للسيد القائد وزامل هامات هامة العين بشار الوصابي. شكرا لك يا بشار. أيضا نشتي زامل دروب العز، وردد بعده ابن وصابة الشامخة بإذن الله.

السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم مشتاق فؤاد. لقد ارتكب العدو السعودي جريمة جديدة بضربه لمطار صنعاء ومنع الطائرة من الهبوط. يا نظام آل سعود، لقد فتحتم على أنفسكم نيرانا لا مفر منها من أهل اليمن. أولي البأس والقوة، سنأتيكم وسنكسر أنيابكم في اليمن. ليس صيدا سهلا، ولن نترككم تعبثون ببلادنا. سننتزع ثرواتنا من أيديكم وستظلون تحت تهديدنا الدائم. ونفوضك يا سيدي عبد الملك لاتخاذ الخيارات والقوات المسلحة اليمنية لتضربهم وتنهي طغيانهم. لقد طفح الكيل، ولن نغفر لكم حماقتكم وتكبركم. فانتظروا ضربات أرامكو والرد الحاسم. وأطلب زامل مبادرات الرئيس المشاط للمنشد عيسى الليث. مع تحياتي لكم، لك التحية يا مشتاق فؤاد غالب.

الرجال المال والمال الرجال. يلا سدد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله اش في قلوبنا يا الله. أخوك أبو محمد عبد السلام الفتيني من وصاوة السافل ونعم بك أيضا من الرسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى الأمام نريد المزيد المزيد المزيد من الصواريخ حتى يتم رفع الحصار. نقول للسعودية الجزاء من جنس العمل، لا تستهينوا بقدرات الشعب اليمني. أخوكم بندر المسعودي ونعم بك يا بندر. أيضا من الرسائل وما أكثر الرسائل، أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخي علي والمايسترو المخرج. نقول نحن

حقوقنا المسلوبة. التحية لك أستاذ علي وليونس المشاركة. فداء أهل البيت، شكرا لك يا فداء أهل البيت. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للشعب السعودي: أنت بدأت، ليس الشعب السعودي وإنما النظام السعودي. النظام السعودي بدأ، وابشر بالرد، سنحرقكم وسنرد الصاع صاعين، والسيد لم يخلف بوعده. تحية لكم طاقم الإذاعة، وأطلب زامل والله ما تخلف ولا وقف ولو كلا وقف. أخوكم أبو زين الوصابي. شكرا لك يا أبو زين الوصابي. قال: لم أشعر بالسعادة منذ سنوات، وبالأمس كان عيد كل اليمنيين المحاصرين المظلومين، ولا زمن الضرب من طرف واحد وإلى غير رجعة. معاذ اليمني، وأطلب زامل تنوره. من يعرف هذا الزامل؟ كلنا نعرف. هذا الزامل طبعا له ذكريات، ذكريات جميلة لأبناء شعبنا اليمني، وذكريات تذكر النظام السعودي بعظيم البأس لأبناء شعبنا.

0: قال أنا أشهد لله الشهادة أن الشعب اليمني أذهل العالم بقوته وصلابته وصبره، وأثبت للعالم لو الشمس ترجع من المشرق ما تراجع قدم، ما فيش تخاذل. وانت يا سعودي، عفوا يا يهودي، نعرفك نعرفك نعرفك من هو اليوم الشعب اليمني بعد ما أعلنت أنك قادر عليه. الشعب اليمني مستمر. هذه الرسالة من المجاهد مع الله عبد السلام محمد سالم من العريفة، شكرا لك يا عبد السلام. استقبل اتصال جديد يا يونس. ألو، مرحبا. ألو ألو
1: ألو،
0: عليكم السلام.
1: كيف انت يا أستاذ علي؟
0: في خير، لكم الخير.
1: معكم تسبيح.
0: حياك الله يا تسبيح.
1: من ياسر؟
0: تفضلي.
1: الحرب يا جار، ما هي هندمة وهدار، لا من تكف الحرب خلطاريها، ما هي قناة الحدث في نشرة الأخبار، ولا قناة العربية حين تحكيها، من يشب النار غير شباب النار، من قال كلمة هي مضيها. الملك والمملكة واحد القهار، الملك والمملكة واحد القهار، والسحفرتك يا سعودي بادقع فيها، السيد السيد على رقيبكم يا أسرار، وأرض المسيرة مع ربي يحميها، وأرض المسيرة مع ربي يحميها. تحياتي لكم أستاذ علي، ولا المخرج، ولا تكرم المخرج بزامل، دروب العز حسين الطير، في أمان الله.
0: لك التحية والسلام، صح لسانش يا تسبيح، شكرا لك على هذه المشاركة. من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف المعنويات؟ في خير وعالية عالية بقوة الله. قال نقول للسيد نحن مفوضين لك يا سيدي، بر بر بحر بحر جو جو، ونقول للسعودية ومن خلف السعودية والله ما زدنا إلا ثبات وقوة وعزيمة وإصرار، لن تخيفونا مرام عادل منهم. شكرا لك يا مرام عادل. ألو، مرحبا. ألو ألو
2: ألو، سلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحياتي للقوة الصاروخية وسريع وجميع المجاهدين. ما بقول لك سريع مع محمد عبد السلام، الحوار قاسي بحوار كذابين كذابين، ما بقول لك سريع.
0: والقوات المسلحة اليمنية لكل غاوي بالمرصاد.
2: أي والله هم بالمرصاد، إن شاء الله يأخذوا حقوقهم بالقوة
0: بإذن الله.
2: الله معكم. الله أكبر. المسلم ريشة المسلم إسرائيل، لأنا على اليهود النصر إسلام.
0: سلمكم وعافاكم يا أم محمد، شكرا لكم على هذه المشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول للسيد القائد أضرب بيد من حديد، نحن معك. وأقول لبن سلمان عليك لعنة الله يا عديم الرجولة، بايجي لك الرد أكثر مما توقع إن شاء الله. أطلب زامل الطاش البطاش أم ناهد، شكرا لك يا أم ناهد والزامل الطاش البطاش بإذن الله تسمعوه. من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام إلى كل المشاركين الكرام. لا تبعثوا الرسائل إلى العدو السعودي، فهي قد بعثت البارحة، فهو يعرف عنا ما لا يعرفه بعض اليمنيين. أقسم بالله أن شيئا أن المشاهد أنها ترفع الرأس، عجز الكلام عن وصف المشاعر. ونشيد بموقف إيران ونشكر إيران، ونقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوا العدو بيد من حديد لكي يعرفوا قيمة اليمني. لقد جاء اليوم الذي ينتظره الشعب اليمني بفارغ الصبر. مع تحياتي أبو وائل درويش معتكف من باجل. ونعم بك يا أبو وائل، قوة.
3: نفط وتقدم فك الحصار، الماضي الأظلم واقذف حما.
0: السلام الله عليكم. وعليكم السلام. نقول للعدو السعودي أنت أشعلت النار، فتحمل لظى هذه النار. ونقول للسيد القائد امضي بهذا الشعب، فلن نتردد عن قتالهم مهما كانت التضحيات. معاكم أبو يونس المشكي مغرب عنس. ونعم بك يا أبو يونس، قوة. أيضا من الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنتوا؟ بخير، لك الخير. نقول للسعودي المطار بالمطار، والدمار بالدمار، والدمار بالدمار. والله البيان حق أمس الليل عظيم ومشرف. بنت الكحلاني، شكرا لك يا بنت الكحلاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ في خير. نقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوا دقوا أبو السعودي، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونقول للسيد القائد فوضناك يا قائدنا، فوضناك.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نحيي القوات المسلحة اليمنية بكافة تشكيلاتها على الرد السريع على العدوان، ونريد المزيد من الضربات بحرا وبرا وجوا. فؤاد أحمد محمد أو فؤاد أحمد الحرف، شكرا لك يا فؤاد، سلمك ربي وعافاك. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، سلام الله عليكم وعليكم السلام، العدوان السعودي جنى على نفسه، علي أن يدرك أنه لا يمكن أن نسكت على كل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، وكما قال السيد القائد سنقابل كل شيء بمثله، الرد قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه. طبعا هذه الرسالة من بنت أبو نجوم المحاقري، شكرا لك يا بنت أبو نجوم. أيضا من الرسائل، السلام عليكم وعليكم السلام، ما أعظمها من عزة وكرامة، أقول لكم يا رجال الله، الأخ والأب والابن والزوج، الله معكم والله يرعاكم، ونحن نساء اليمن كافة سوف ندعمكم بالقوافل وبكل ما نملك. أم علي، ونعم بكم يا أم علي. أيضا من المشاركات، بكل غباء العدو السعودي تجاهل تحذيرات أبناء هذا البلد، تجاهل تحذيرات السيد القائد وتحذيرات القوات المسلحة اليمنية، واليوم اليوم اليوم عليهم أن يتحملوا نتائج ذلك الغباء الأرعن. هذه الرسالة من قاهرة الأعداء، شكرا لك يا قاهرة الأعداء. أيضا السلام عليكم وعليكم السلام، التحية لكم ولكل المجاهدين، ونقول يا سيدي عبد الملك، الشعب كله ينتظر إشارتك، ما فعلوا في مطار صنعاء تجاوز كل الخطوط، أؤمرنا بما شئت فالرجال جاهزون برا وبحرا وجوا. ونطلب زامل دكو أرامكو ولعوا تنوره من علي وكيان الدحملي، شكرا لكم يا علي وكيان. السلام عليكم. وعليكم السلام، التحية للسيد القائد والتحية للشعب الإيراني ولكافة أبناء شعبنا اليمني، ونقول لبن سلمان والدف، وأطلب زامل صرخة الله أكبر ترفع المعنويات، قوة القوم، معاكم بنت الدحملي، شكرا لك يا بنت الدحملي. أيضا من الرسائل، السلام عليكم. وعليكم السلام، أشكر طاقم إذاعة سام اف ام، وأشكر القوة الصاروخية والطيران المسير والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على هذه البشارات السارة، ونتمنى المزيد من البشائر، وسلام الله على شعبنا المجاهد وعلى كافة الأحرار في كل دول العالم، أم الشهيد وأم المحرر من صعدة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحلى إذاعة، ونقول كما قال أبو حرب سلام الله عليها، اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضين نقلع العين الثاني، والتحية يا أستاذ علي، وأطلب زامل الطاهش البطاش من يمن الصمود من أرحب، شكرا لك يا يمن الصمود، وشكرا لجميع المشاركين الذين كانوا معنا في هذه الفترة الظهيرية المباشرة عبر أثير إذاعة سام أف أم، والذي ما وصلوا معنا عبر الاتصال أو عبر الرسائل، ما قرينا رسائلهم، احملونا على السلام واعذرونا، يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: وانصرنا على القوم الكافرين.
2: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما تحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال. هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ونيقلوا البطل منندس، لحد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعه أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لما أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات، مثل هذه الدورات، أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال احنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقد الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين النهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من غسل فقرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما شارك في المعركة ولا لو شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أن قد القاضي ولا يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حيب. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا نقيم أنفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذه تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هذو هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرا بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبرغم ما عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

كيف نترك ما هو من الله وفيه كل الخير لنا، لأن الله غني عنا بالكامل، لا يستفيد ولا بنسبة 1% مما يرشدنا إلى أن نعمله. غني عنا، خلق الخلق وهو آمن من معصيتهم وغني عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، لا يتأثر بشيء. حتى الدين بكله، الله غني عن دينه، يأتي إلى الدين بكل ما فيه، هل إذا لم نلتزم بشيء منه سيتضرر الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو لنا رحمة بنا، خير لنا. يقول عن في كل تفاصيله تلك ذلكم خير لكم، يأمرنا بالجهاد يقول ذلكم خير لكم، يوجهنا إلى أشياء كثيرة فيقول خير لكم خير لكم خير لكم، يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، خير لنا وهو غني عنا. أما الآخرون من طواغيت وضالين ومجرمين فهم يدعوننا إلى ما هو خسارة علينا والشر لنا ولمصلحتهم، هم يرون فيه مصلحة لهم. كيف لا نستحي من الله؟ كيف لا نخجل من الله أن نعرض عن توجيهاته، عن هديه، عن نوره، أن نحاول أن نتجاهل؟ البعض لا يتحمل حتى أن يسمع، حتى أن يصغي لهدى الله، بينما يكاد يلصق أذنيه بالتلفاز إذا كان يسمع باطلا وزورا وضلالا وضياعا وخسرانا.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت ومن كلام، كيف لا وهو كلام الله، نتدارس آيات هذا الكتاب العظيم ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة الآية رقم 71، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذه الآيات العظيمة التي تزيدنا نورا وتزيدنا علما ويقينا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. المعنى أحبتي الكرام، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل للناس من جنسهم أزواجا للذكور من الإناث وللإناث من الذكور، وجعل لكم من أزواجكم بنين، وهي نعمة، وإذا كانوا أبرارا فالنعمة بهم أعظم، وحفدة هم أبناء الأبناء القائمون على خدمة أجدادهم، ورزقكم من الطيبات، وكون الرزق من الطيبات نعمة عظيمة، فلو لم يكن من الطيبات لكان أكله شاقا ومع ذلك ضروريا، فالحمد لله رب العالمين على رزقه الطيب. أفبالباطل يؤمنون، كإيمانهم بمن جعلوا شركاء لله وبما جعلوا لهم من رزق الله وبتحريم البحيرة وغيرها، وبنعمة الله هم يكفرون بمعصيته وتكذيب آياته وإيمانهم بالباطل. ويقول الله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فيرزقهم إياه، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فيرزقهم إياه ولا يستطيعون، أي ولا يستطيعون ملك شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب المثل صياغته وتحصيله، ولعلهم احتجوا لبعض باطلهم كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فالمثل قوله من يحيي العظام وهي رميم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقوله تعالى هو الحق، ومثلهم جهل وتضليل. ويقول الله سبحانه: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المعنى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل يبين ضلال المشركين في جعلهم شركاءهم أندادا لله سبحانه، فأصنامهم كالعبد المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء فلا يعمل ولا تحصل منه أي فائدة، فكيف جعلوا شركاءهم أندادا له جل جلاله مع أنهم يعلمون أنه لا يسوى بين العبد العاجز وبين من هو حر رزقه الله رزقا حلالا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المعنى أحبتي الكرام: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، في مفردات الراغب أبكم وهو الذي يولد أخرس، انتهى قول الراغب. لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه، فهو مع عجزه ثقل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، إما لعجزه وإما لكسله عن تحصيل أي فائدة يتوصل لها بإشارة أو غيرها. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي ذلك العاجز ومن هو كامل في عقله ونطقه وسلوكه؟ فهو لكماله يأمر بالعدل الذي هو ضد الجور والظلم، وهو على صراط طريق واضح، على صراط مستقيم، على صراط طريق واضح مستقيم حق لا عوج فيه. فكيف جعل المشركون أصنامهم التي لا تفيدهم شيئا أندادا لله العزيز الحكيم؟ هذا منهم ضلال مبين. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر ونختم بهذه الآية حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته مع الله سبحانه، كما أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

في سنة 97 1998 1997، يعني كان لدينا ظروف صعبة جدا في لبنان، في الوضع الداخلي، في مع إسرائيل، مع المحيط، صعوبات متنوعة. طبعا أنا شاب، يعني كنت لحيتي كلها سوداء، ولكن الحمل الملقى علي أكبر من طاقتي. وذهبت إلى يعني كنت أذهب إلى إيران بين الحين والآخر. فعند سماحة السيد القائد أنا قلت له: سيدنا، ماذا أفعل؟ وتعرف عندما يصل إنسان إلى مرحلة يتعب فيها ويشعر بثقل المسؤولية، يفضل أن يأتي شخص آخر يتحمل المسؤولية ويتحول هو إلى مساعده، إلى نائبه يعني، لكن يتحمل المسؤولية شخص آخر. سماحة السيد القائد في ذلك الوقت قال لي أنه: أنت ما زلت شابا ولحيتك كلها سوداء، ماذا أقول أنا عن التعب ولحيتي كلها بيضاء؟ هو قدم لي النصيحة التالية التي أنا ذكرت في سياق المقبلة، لكن أعيدها بشكل دقيق. قال: طبيعي أن الإنسان في حركته يواجه التحديات والصعوبات والمخاطر، وأحيانا من الأعداء، أحيانا من الأصدقاء، وغالبا ما يكون إزعاج الأصدقاء أكبر، يعني مؤذي أكثر من إزعاج الأعداء، يعني يؤلم الإنسان أكثر. طيب، وفي نهاية المطاف هناك محدودية، يعني في كثير من الأمور الإنسان يتعب نفسيا، يتعب روحيا، أحيانا يحتاج إلى من يدله، يرشده، يعلمه، أحيانا يحتاج إلى من يأخذ بيده، أحيانا يحتاج إلى من يهدئه، يطمئنه، يسكنه على المستوى النفسي والمعنوي، أو يحتاج إلى من يقويه ويشد من عزيمته. طيب، في كل ما نحتاج إليه نحن لدينا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحتاج إلى الآخرين، نحن لدينا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه بنا هو أجاز لنا أن ندعوه وأن نخاطبه وأن نتحدث معه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حال. هذا كله كان كلام سماحة السيد القائد. وبعيدا عن كثير من الشكليات والمراسل، ولذلك عندما تشعر بالتعب أو بأي يعني شعور صعب، أنا أنصحك بأن تجرب هذه الطريقة. تدخل إلى غرفة، تخلو بنفسك ولو لخمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، وتتحدث مع الله سبحانه وتعالى. ونحن نعتقد أن الله موجود، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله عليم، وهو أيضا قدير وغني وحكيم. يعني كل ما نحتاجه نحن في كل شيء هو عند الله، هو عنده. فتتكلم معه، ولا تحتاج أن تخاطبه حتى بالأدعية المأثورة عن النبي والأئمة عليهم السلام ومشاكل، لا، أن تتكلم بلغتك، ما يجول في قلبك، في خاطرك، بلسانك، باللغة العامية، اللغة العامية التي يتحدثها الناس. والله يسمع، والله يرى، والله جواد وكريم ودود، أهل العطف وأهل الكرم وأهل المغفرة وأهل الهداية وأهل العلم، كل شيء عند الله سبحانه. وإذا فعلت ذلك، الله سبحانه وتعالى يعطيك السكينة والطمأنينة والقوة، ويأخذ بيدك ويرشدك ويعينك ويساعدك. وأنا أقول لك هذا من موقع التجربة، أنت جرب هذا. وأنا قلت له: إن شاء الله أنا أفعل ذلك سيدنا. ومنذ ذلك الحين أنا أفعل ذلك بين الحين والآخر، يعني في الحد الأدنى. ووجدت بركات هذا التوجيه وهذه التوصية، لأنه أيا تكن الصعوبة عندما نلجأ إلى هذه الطريقة سوف تنفتح أمامنا أبواب وبركات مهمة جدا. أهم ما كان عندنا في حرب تموز هو هذا، سواء أنا أو إخواني، كن أحدنا يخلو جانبا، يجلس جانبا ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل بالله عز وجل ويطلب منه العون والتسديد والتعليم والهداية والنصرة والتثبيت والقوة والشجاعة إلى آخره. والله سبحانه وتعالى كريم، خيلي كريم.

0: جمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: سام اف ام، والعود أحمد.
9: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة سنعالج مجريات بقية مجريات معركة وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بشكل مختصر، حيث نشر الإمام زيد الدعاة إلى الثورة في كل الأرجاء، أرجاء العالم في ذلك الحين. خارطة الثورة كانت، مساحة الثورة كانت واسعة جدا، يمكن أن يكون خطها الطولي ما يصل إلى 3000 كيلومتر، بدءا من خراسان، وخراسان منطقة شرق إيران، محافظة مشهد شمالي ومشهد رضوي ومشهد جنوبي، وكذلك الغرب من أفغانستان. هذه المنطقة جميعا تسمى خراسان تاريخيا، من خراسان إلى الشام. هناك مبايعون بايعوا الإمام زيد، ووصلت ديوان بيعته إلى 100,000 مقاتل. وكان الإمام زيد يخطط بأن تكون الثورة ثورة واحدة تشتعل في جميع أنحاء المملكة الإسلام في ذلك الحين، وهي خطة حكيمة جدا. يعني لا نتصور أن الإمام زيد إنما خرج هكذا ارتجالا ولم يكن مخططا لثورته، لا، بل كان هناك خطة، وكان هناك ترتيبات دقيقة، وهناك حكمة في التحرك. وإن حصل أن هناك من فرط فيما بعد وألجأ الإمام زيد إلى أن يعلن ثورته قبل موعدها بحوالي أسبوع، الأمر الذي لم يتح الفرصة لبقية أبناء الثورة في مختلف المناطق أن يتحركوا. أقام في الكوفة الإمام زيد 14 شهرا، منها شهران في البصرة، يرتب للدعوة دون علم والي الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. لكن هناك أحد الأمويين استطاع أن يسمع شيئا عن تمهيد الثورة وهو في الكوفة، فأخبر هشام بن عبد الملك، أرسل يوسف جاسوسا على أنه موالي لزيد، وباءت محاولة هذا الجاسوس بالفشل، للعثور على الإمام زيد بالفشل. كان الإمام زيد يتبع سياسة التنقل والاختفاء ولم يظهر أبدا، وكان من أنصار الإمام زيد نصر بن خزيمة، أكثرهم إخلاصا وأشدهم إخلاصا وحماسا للإمام زيد، كان كالأشتر في أصحاب الإمام علي عليه السلام. كانت خطة الإمام زيد تهدف إلى الهجوم دفعة واحدة من قبل جميع الثوار في جميع الأمصار، وكان في نفس الوقت هشام يعد العدة ويترقب موعد هذه الثورة ليقضي عليها. اضطر الإمام زيد إلى التعجيل بإعلانها في الكوفة قبل الوعد المضروب للأمصار، فتغير موعدها من أول ليلة من صفر 122 هجرية إلى 22 محرم سنة 122 هجرية. فاستعد الأمويون، ونشر يوسف بن عمر الثقفي الشرطة في أزقة الكوفة، وأرسل من يتتبع أثر الإمام زيد، وجمع أهل الكوفة في المسجد، وأعلن أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة المسجد فقد برئت منه الذمة، ائتوا المسجد الأعظم. وفي الليلة الموعودة وكانت شديدة البرد، أوجد أصحاب الإمام زيد النيران إعلانا للثورة، وعلت صيحاتهم بالنداء، وكان شعارهم، شعار الثورة، يا منصور أمت، يا منصور أمت، معناها أيها المجاهد المنصور بالله، المنصور من الله، أمت هؤلاء الكفار، أمت هؤلاء الفساق، أمت هؤلاء المحاربين، اقتلهم. وهذا إذان ببدء الهجوم، ويبين لنا أهمية الشعارات. الإمام زيد كان لديه شعار يرفعه، وهذا رد ودرس لمن يحاولون التهرب من هذه القضية أو يستنكرون وجود شعار لنا في هذا الزمان نحن هو عنوان مسيرتنا. فبقوا أصحاب الإمام زيد طوال الليل يحاولون جمع الأنصار، لكن للأسف مرة أخرى الأمة تفرط في علم من أعلامها وتصير محاولات أنصاره بجمع هؤلاء الكوفيين الذين كانوا قد بايعوه بالفشل. لم يخرج في تلك الليلة إلا 218 رجلا من الرجالة. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: سبحان الله، أين الناس؟ قيل لهم محصورون في المسجد. قال: لا والله، ما هذا لمن بايعنا بعذر. بعث زيد بأنصاره لرفع الحصار عن أهل المسجد وطمأنة أهل الكوفة وليحرض أهل المسجد على القتال. فنادى فيهم، وكان أصحاب الإمام زيد يدخلون الرايات إلى نوافذ المسجد، وكان ينادي فيهم نصر بن خزيمة: يا أهل الكوفة، أخرجوا من الذل إلى العز ومن الضلال إلى الهدى، أخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم على واحد منها. ومع ذلك رضوا لأنفسهم أن يبقوا في المسجد. وقف زيد عليه السلام على باب الجسر هو وأصحابه بعد أن أمرهم الإمام زيد أن ينادوا: من ألقى سلاحه فهو آمن. الكوفي الأمويون لم يجدوا لهم أنصارا يقاتلون مع الإمام زيد في الكوفة، ولهذا اضطروا إلى جلب حامية قتالية عسكرية، كتائب عسكرية تقاتل من الشام، الجيش الشامي. قال الإمام زيد لأصحابي حينئذ: أنصروني على أهل الشام، فوالله لا ينصرني رجل عليهم اليوم إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. خطب في أصحابه قائلا: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه. إلى أن قالوا: على الطاهرين من عترته وأسرته والمنتخبين من أهل بيته وأهل ولايته. أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه، ففروا إلى الله بطاعته واستجيروا بثوابه من عقابه. عباد الله، إننا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله دمر قوما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، يقول الإمام زيد في أصحابه وأنصاره يوم خروجه وثورته، يقول لهم: عباد الله، كأن الدنيا إذا انقطعت وانقضت لم تكن، وكأن ما هو كائن قد نزل، وكأن ما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخيرات واكتسبوا المعروف، تكونوا من الله بسبيل. ثم قال: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم هامة فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. فمن سمع دعوتنا هذا الجامعة غير المفرقة، العادلة غير الجائرة، فأجاب دعوتنا وأناب إلى سبيلنا وجاهد بنفسه نفسه، ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق، فله ما لنا وعليه ما علينا. ومن رد علينا دعوتنا وأبى إجابتنا واختار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخرة الباقية، فالله من أولئك بريء، وهو يحكم بيننا وبينهم. إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلا أن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. عباد الله، لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق. إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. عباد الله، البصيرة البصيرة. سلام الله على الإمام زيد الذي كان حريصا على أن يقاتل أصحابه قتالا ببصيرة، وليس هكذا قتال بدون عنوان ولا بدون عنوان في سبيل الله، ولا يتحرك تحت سبيل الله عز وجل. كان من أهم مقاصد الإمام زيد توضيح أهداف الثورة، لأنه كان يدرك أن الأنصار أو بعض الأنصار إنما خرجوا لتصفية حسابات مع الأمويين، واستأنسوا بمرافقة الإمام زيد وأهل البيت. لكن الإمام زيد شأنه شأن أعلام الهدى في كل زمان ومكان، يربون الأمة، لأن من مهمات أعلام الهدى تربية الأمة، ولايتهم ولاية تربية، ولاية رعاية، ولاية رحمة. فالإمام زيد عندما أخبرهم قال لأصحابه كما روى الشهيد المحلي في الحدائق الوردية، قال: لا تقولوا خرجنا غضبا لكم ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. هكذا يجب أن يتحرك الناس، هكذا يجب أن يكون تحركهم في سبيل الله من أجل الله سبحانه وتعالى. لما خفقت رايات الإمام زيد وبدأت شرارة الصفر أو ساعة الصفر في الثورة، وانطلق مع الإمام زيد مع أصحابه الذين يقاتلون معه، قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمتي بمعروف، ولم أنههم عن المنكر، والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله، والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم فيئكم بالسوية، فسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عما سألتم فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة علمه، أي مستودع علمه، وإني لا أعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما لله منذ عرفت أن الله يؤاخذني، ها أموا فاسألوني، أي هلموا اسألوني. ثم قال، وهو يعلمنا كيف يجب أن نكون وكيف يجب أن نقول عندما نخرج للجهاد في سبيل الله، دع الله وقال: اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. هكذا نذر الإمام زيد نفسه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت، لكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وكان يقول: والله لو وددت أن يدي ملصقة بالثرى فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلت جنود الشام من تلقاء الحيرة، فحمل عليهم عليه السلام كأنه الليث المغضب، وقتل منهم عددا كبيرا بين الحيرة والكوفة، وأقام بين الحيرة والكوفة، ودخلت جيوش الشام الكوفة ففرق أصحابه فرقتين، فرقة بإزاء أهل الكوفة وفرقة بإزاء أهل الحيرة، ولم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقه، فيبكي عليه حتى يرده. فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره، قل عسكره، قلت أعداد عسكره، وخذله كثير ممن كان معه. وخلال أيام المواجهة كان جنود الإمام زيد القليلون يتناقصون، وجنود الأمويين يتكاثرون، فالتفت الإمام زيد إلى نصر بن خزيمة ليلخص مشهدا خطيرا: الأمة عندما تصل إليه تخسر الكثير والكثير. قال له: يا نصر، أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية. فقال نصر: جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. حارب الإمام زيد وأصحابه الأمويين حربا ضروسا وأبلوا بلاء حسنا، فخاف جيش العدو واختبأ خلف الجدران، وأمطروا جيش الإمام زيد عليه السلام بوابل من الأسهم، وكانوا قد استأجروا مرتزقة يجيدون الرماية، وهؤلاء المرتزقة جلبوهم من السند من باكستان، وكانوا يسمون بالقيقانية. وحينها وصل سهم إلى الإمام زيد، فسمع صوت ينبعث من فمه الشريف وهو ينادي: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وهو يذكرنا بما كان عليه جده الكرار عندما جاءته الشهادة وقال: فزت ورب الكعبة. أصيب الإمام زيد في اليوم 25 من شهر المحرم بسهم في جانب من جبهته اليسرى، فنزل السهم في الدماغ. جاء يحيى بن زيد إلى أبيه وأكب عليه وأخذ يمسح الدم عن وجه أبيه، ثم قال له: يا أبشر يا أبتاه، ترد على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنكراضون. فقال عليه السلام: صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ أخبرني ماذا ستصنع أنت يا يحيى. قال يحيى: أجاهدهم ولو لم أجد إلا نفسي. قال زيد: نعم يا بني جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. وهكذا يوصي السلف السابق خلفه اللاحق بالمضي على خط الثورة ومسار الشهادة في سبيل الله. وجاء الطبيب لينتزع ذلك السهم من جبين الإمام زيد الجبين الطاهر، فقال الطبيب: إن نزعته من رأسك مت. فقال الإمام زيد: الموت أيسر علي مما أنا فيه من الوجع والألم. فانتزعه فكانت فيه نفسه سلام الله عليه. وهكذا رحل الإمام زيد ثائرا عزيزا كريما، حقق نتائج عظيمة سنتحدث عنها. وهو إن لم ينتصر ماديا في أرض المعركة، لكنه انتصر أولا انتصاره الشخصي واستشهد في سبيل الله، وبعد أن لبى دعوة الله، وبعد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم حقق نتائج عظيمة وانتصارا كبيرا استراتيجيا لأهل عصره ولمن بعده، وخط مسارا عظيما للثورة والثوار. لا زال المسلمون إلى اليوم بعد 1300 عام وبعض الأعوام يمضون في هذا الخط الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

الرشيد عليه السلام بهذه المبادئ من هذه المنطلقات بداخل المسؤولية تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا يمن الصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر. في صبيحة يوم الأربعاء كان قد وافاه على طول تلك الليلة ممن كان قد بايعه، وافاه فقط 218 رجلا، بينما في بعض الأخبار أن الذين كانوا قد بايعوا من الكوفة وحدها فقط ما يقارب 15,000 رجل، ووفى منهم فقط 218 رجلا إلى صبيحة يوم الأربعاء، كانوا هم الذين قد وافوا. ولاحظ الإمام زيد عليه السلام حالة التخاذل الكبيرة في واقع الأمة وقلة المستجيبين ومحدودية الإمكانيات وقلة الأنصار، وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت.

وتحرك الإمام زيد عليه السلام بجلة الناصر بالفئة الجليلة من المؤمنين الصادقين الذين تحركوا معه، تحرك ببطولة وفداء كبير للإسلام واستبسال جل نظيره. بتلك الجلة الجليلة واجه 12,000 مقاتل من الجيش الأموي وهزمهم من سكة إلى سكة ومن شارع إلى شارع، وتقدم ليدخل إلى داخل الكوفة، وقتل في اليوم الأول من الجيش المعادي أكثر من 2,000 قتيل.

وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة الجليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال.

من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم، هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم. اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. ثم قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هكذا كان زيد، وهكذا هي بصيرة الحق، مبادئ الإسلام، نور القرآن. الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت جدي محمدا يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر، والله ما أبالي إذا قمت بكتاب الله وسنة نبيه أنه تؤجج لي نار ثم قذفت نفسي فيها ثم صرت إلى رحمة الله.

استمرت المعركة في يوم الأربعاء ثم في يوم الخميس بكل استبسال وتفان مع قلة الناصر وقلة العدة. وفي آخر نهار الخميس حسب بعض الروايات أصيب الإمام زيد عليه السلام بسهم في جبينه.

وفور إصابته قال عليه السلام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رحمه.

القرآن، مبادئ الإسلام، أثرها العظيم في مثل هذا الرجل العظيم الذي يقدم لنا أعظم الدروس من الواقع العملي من موقع القدوة والأسوة.

شهد الإمام زيد عليه السلام دفن جثمانه الطاهر بشكل سر، ولكن اكتشف الأمر وعرف الأعداء مكان دفنه، واستخرجوا الجثمان الطاهر ثم قطعوا رأسه الشريف ليطوفوا به في بلدان العالم الإسلامي، وتعاملوا بكل وحشية، الوحشية التي تجسد فيها سوء ما عليه المجرمين، ما عليه الظالمون والمفسدون والطغاة، كيف ممارساتهم، معاملاتهم، تصرفاتهم، وحشيتهم، إجراميتهم، انعدام حتى الأخلاق الإنسانية لديهم.

طلب الجسد الشريف منزوعا عنه الثياب والملابس وبقي مصلوبا لأربع سنوات. بعد ذلك قاموا بإحراقه بالنار. كانوا يغتاظون، كانوا يرون أثر زيد في الأمة قائما باقيا مستمرا، بالرغم من قتله، بالرغم من قطع رأسه، بالرغم من إرسال رأسه ليطاف به في الآفاق، لكن أثره كان باقيا، فكان ذلك يغيظه. أنزلوه بعد أربع سنوات من الصلب وقاموا بإحراقه ثم بسحبه. ثم ذروه جزءا منه في نهر الفرات، قالوا لكي لا يبقى من زيد ولا حتى ذرة من جسده. ذروا جزءا من جسده الشريف بعد إحراقه وسحبه في نهر الفرات، والجزء جعلوه في مهب الريح لكي يضيع. وهكذا هو الطغيان والظلم والجور، هكذا كان للظلم والطغيان امتداده في واقع أمتنا من تاريخها الغابر إلى حاضرها المعاصر. في المقابل أيضا كان هناك امتداد لصوت الحق، امتداد للقائمين بالعدل عبر التاريخ، وسيبقى هذا الامتداد إلى قيام الساعة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: جارح بشليل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، الشعب اليمني ورجال اليمن لا زالوا بعد كلمتهم، لا قالوا كلمة قالوها، بنقول كسر الحصاء، معنى أنه نقطقط عظامه، لا بنطلب مروة ولا احنا في فضله ولا احنا مراعين له. السعودي بقيادته الشعب اليمني مسلح حاضر جاهز، وقد تحاكينا في الحكوة هذا ونثني ونثلثه، وما يثنوا إلا في صلاة على رسول الله. يا قيادة السعودية، اخطوا الطريق والتلايل واطرحوا ما عندكم واتوا ما في بطونكم. غير الكلام هذا والله ما بالله تبصروا وعد حامي غباره، وقد جربتوا، والرسائل قد وصلت من القوات المسلحة، من القوة الصاروخية، من الطيران المسير، ما يخفش عليكم، لا تتغابوا ولا تتجاهلوا ولا تتساهلوا. الشعب مش مفلت، والله ما احنا مفلتين حاجة، بتبصروا الخروج الذي بيخرجوا الناس، والوقفات والنفير والنقاف، كل واحد بسلاحه. الشعب موجع، الشعب متحمل باطلكم، أنتو يا قيادة السعودية متحمل جور، وليحن عن جلساك هذا، قلناها عن كسر الحصار عن كسره، وفعلا عن كسره، والواحد لا قال كلمة، ومداري إن ما مع الرجال الله كلمته، حرام ما نرجع بعد كلمتنا لو نطرح الميه تسعي، وما يضوي الميه إلا من طرح تسعين فعلا. اليوم 11 سنة ليحن عدا يصبر والناس، اليوم 11 سنة والناس متحملين الباطل، الغلب، الأهانة، التعب، الجوع، وانا قد اخترب كم من بايت من تحت راس القل. والكلام هذا ما بنتش تذمة، ما بنتيه إلا من وجع، وعن زوء حقنا من مفلق راسه مرتبت يتيها، وعلى ما عدنا مخرجي لها، ما عدتش من نفاض حق الناس يتيها وأراضينا يطرحها، وإلا في الحق ونها شوي الهلافيت، ويرحلوا ويرقلع من البلد، قلعوا بطنه. أتحية لكم يا رجال اليمن، أتحية لكل وطني حر على ما بيقوم به، مواقفكم مشرفة، ودرفع الرأس واحد يفتخر به، والرجاء هي لكل عوجة وبطاء، ولا تعيطها شل الثقيلات الأحماء. بسروا الأمريكي والإسرائيلي جالس بيراوخ في لبنى، لا رضا يخطى الطريق ولا المن بيمكن، والناس هدن ومماطلة، وانا تغمارة رجاء لو ما السعودية تخطى الطريق، ويدرى أين الرحمن الراحمين طارح له، ويدرى أن الناس متحملين باطل، ويدرى أن الناس بيطلبوا حق. عادوا ذاحين عاد في راسه خبر وعلم، عادوا مراعيد أن تعث منها من هنا تستدل من هنا، مش داري أن هذا الذي بيلفلفهم لا مطرح الكرامة، أن قدي نهايتهم أنهم هم بدعوها من أول الوعد بمره، وعيختموها بمره، إزالتهم على يد مره، وحقيقتهم بانت على يد مره، وحمى والله وحمى على الرجال هذه حين تتحمل العسواب واخر الوعد من هذا البخاس ومن هذا التناسه ومن هذا السفاله. سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، استحوا على ارواحكم، كل واحد يتقبل ويقع ناس، ادروا ان انتم خدام لشويه فاتري، لا والله بينفع ويستنفع، شويه هلافيت. الشعب والله ما هو مفلت، لا للذي داخل ولا للي خارج، قلنا قدي هي حرام ما مرزي للناس إلا السيد لو يقول يلا، لا يطيروا ساعماء العفاريت يتكشموا القيادة السعودية، ولما الشعب السعودي احنا دارين بهم مغلوب على أمرهم، ما يفعلوا ما يسووا، قال وليد قصيرة والعم بصيرة، مغطين على عيونهم مش دارين ما به، وما عاد الثنى القيادة السعودية ويثنوا ويدروا إلا بداخن، إنما داخن الأول يعرف والآخر يوصف. الشركات موجودة والبترول موجود والتحليب والكهرباء موجود وأرامكو موجود وبقق وخرايس وأهالي ثم المقالي جلع حنجلعة واحدة قط عليها المغذية الذي بتخليهم يتفرعنوا ويتكنبعوا، وأنه هنيك جالس ولازم توقع له وعد حامي غباره، وبسرحن يختطر تقول نمنمه ذاك الوعد لو ما قال عين، قول المصارف والمتاجر لا عدن. سمع قرت هيك هالكلمة من خطاب السيد ولا عدت حكاية، ما أيدي لك يا سيدي عبد الملك، هو مفوض تفوض مطلق، وما قالت القوات المسلحة هو من كلامنا كلام الشعب اليمني. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
8: جارح بشليش

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوه.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سماحة السيد حسن نصر الله يعود من جديد، وهو حاضر بيننا دائما وأبدا. أجمل ابتسامة وأقوى رسالة. أيها البعران، هذه إيران، أتحدى العالم يشاهد حتى النهاية.
1: هذا خالص تكفي البسمة. دول إقليمية بدأت تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. اليوم مين؟ السعودية والإمارات بدأت تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة، والمحاصرين وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدأت تقاتل إيران. اليوم الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف، أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم، أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هما بيقدموا ما بأخر شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. وإيران عندما تشن علي الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق. لكن اسمحوا لي لأول مرة أسمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن هاي العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب عشرات السنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء. مع العلم أنه هذا اللي حكي هلأ بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة، وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا العقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار انه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب ايران، وخذوا ايضا بعين الاعتبار انه لما انتصرت الثورة زمن الشاه كان عدد سكان ايران 30 مليون اكثر شوي اقل شوي، هلا عدد السكان 80 مليون اكثر شوي اقل شوي، يعني عم بحطاط بالعقل. هاحكي شوية أرقام لو أخذت كم دقيقة. إنتاج العلم، في شيء اسمه إنتاج العلم، إيران الجمهورية الإسلامية في زمن الشاه لا تملك أي مرتبة في العالم، صفر في إنتاج العلم. في زمن دولة الولي الفقيه إيران، في زمن دولة الولي الفقيه إيران المرتبة الأولى في المنطقة في إنتاج العلم، والسابعة في العالم ببراءات الاختراع، وتملك المرتبة 16 في إنتاج العلم في العالم. الجامعات لما انتصرت الثورة بال79 223 جامعة ومؤسسة علمية، خلال 40 سنة ما يزيد على 3000 جامعة ومؤسسة علمية. في زمن الشاه لا ذكر في إيران لأي أستاذ أو مفكر دولي في المقالات العلمية، مسؤول العلم يعني فيزياء كيمياء رياضيات هندسة طب إلى آخره. في إيران الآن أكثر من 200 أستاذ ومفكر دولي تنتشر مقالاتهم العلمية في كل أنحاء العالم. في زمن الشاه أساتذة الجامعات والهيئة العلمية 5500 وشوي، حاليا 80,097 أستاذ جامع. هلا هون الرقم المدهش، طلاب الجامعات في إيران بال79 175,000 طالب جامعي، حاليا 4,348,000 طالب جامعي، يعني عدد الطلاب الجامعيين 25 ضعفا. النساء الجامعيات 79.6%، هلا 75% من عدد طلاب الجامعات في إيران نساء. نسبة الأمية عند البالغين 70% أمية، حاليا تقريبا قضي على الأمية عند البالغين بنسبة 100%. الثقافة والكتب بال79 ميلادي تم، يعني بآخر آخر سنة من حكم الشاه تم نشر 1500 عنوان كتاب. السنة الماضية 2018 في سنة واحدة فقط تم نشر 107,000 عنوان كتاب. عدد الكتب المطبوعة قبل الثورة خلال 40 سنة قبل الثورة 11,000 كتاب، وعدد الكتب المطبوعة بعد الثورة 1,230,000 كتاب. النساء الكاتبات قبل انتصار الثورة العدد أقل من 50 سيدة وامرأة كاتبة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 8,000 امرأة مؤلفة وكاتبة. الناشرات قبل الثورة من النساء 0، بعد الثورة 712 طباعة ونشر الكتب. الاختصاصات الطبية 5,900 متخصصة، الآن في إيران ما يزيد على 200,000 متخصص. خلايا الجذعية طبعا بزمن الشاه لا شيء، الآن التقدم الكبير في مجال الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاجات الطبية. إيران المرتبة الثانية في العالم، دولة الولي الفقيه. إنتاج العلوم الطبية سنة 79 3,080 موردا. هلأ إيران في مختلف العلوم الطبية 397,000 وكسور موردا في إنتاج العلوم الطبية. زراعة الكلى إلى سقوط الشاه بكل إيران داخل إيران زارعين 50 حالة كلى، 50,000 زرع كلى. أقل مدة انتظار لتحصيل الدور في العالم لزراعة الكلى هي في إيران. هاي دولة الولي الفقيه. أسرة المشافي سنة 79 55,000، هلأ 3 أضعاف 148,000. صناعة الدواء، إيران تصنع 97% من حاجاتها للدواء. إيران المرتبة 11 في العالم في تصنيع الدواء. اللقاحات والأمصال زمن الشاه ما فيش صناعة، كله استيراد. اليوم إيران المرتبة الأولى في الشرق الأوسط بإنتاج اللقاحات والأمصال. استنساخ، تم إنجاز الاستنساخ بنجاح أكثر من مرة. إيران الأفضل بالعالم في مؤشر التنمية البشرية وفي الدول الأولى في العالم في مأمول العمر في الحياة. منوح شوي على التقن. تقنية النانو شغلة كتير دقيقة اللي قليل دولها بالعالم. المركز الرابع في العالم في المقالات في علم النانو. المرتبة السادسة في العالم من الدول التي تملك تقنية النانو، وتصدر منتوجاتها إلى 15 دولة في العالم. اختصاصات الهندسة، اليوم الإسرائيلي معلق على هذا الموضوع، يبدو شايف بعض التحرير على بعض وسائل الإعلام تحت عنوان ذهول إسرائيلي من الاختصاصات الهندسية في إيران. إيران هي في المرتبة الثانية في العالم من حيث حصة المتخرجين في مجال الهندسة المختلف. رياضيات وفيزياء المرتبة الأولى في المنطقة بالرياضيات، المرتبة 13 في العالم في علوم الفيزياء وعلوم الرياضيات. بالعلوم الفضائية، الوصول لتكنولوجيا الفضاء وإرسال كائنات حية إليه. طبعا طلعوا قرود لفوق، يا ريت في ناس يطلعوهم محل قرود. وهي إحدى الدول الست التي تمكنت من إرسال موجود حي إلى الفضاء ويرجع حي. في التنمية العلمية، إيران هي المرتبة الأولى في العالم. توليد الطاقة، الدولة الثانية في العالم في مؤشر تنمية الطاقة. علوم الطاقة والطاقة النووية الأولى في المنطقة والمرتبة 12 في العالم في المجالين. إنتاج التكنولوجيا المرتبة 13 في العالم والأولى في المنطقة. طبعا ما عادش عم بحكي عن زمن الشاه لأنه كل ما كان في شيء منه بزمن الشاه. الاقتصاد بال 79 كان موقعها بالاقتصاد العالمي 26، السنة الماضية كان موقعها بالاقتصاد العالمي 18. الناتج الزراعي في الغلات من الدول الأولى في العالم في إنتاج الغلات الزراعية المتنوعة. الصادرات غير النفطية بال 79 540 مليون. الصادرات غير النفطية العام الماضي 55 مليار دولار. تصنيع العسكري، كانت إيران في زمن دولة الشاه تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية والباقي كله بدها تشتريه وغالي. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران دولة الولي الفقيه تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار إلى العالم، وبعلمائها وبإمكانياتها الذاتية وبأموالها وبعقولها. هذا المهم. طيب هاي بالصناعات الدفاعية. صناعة سفن، إيران الآن تصنع السفن والزوارق والمطيرات البحرية لأول مرة في تاريخها. صناعة الطائرات ما كان في شيء، الآن إيران تصنع الطائرات المتوسطة والصغيرة. بحكي عن المدني. صناعة السيارات المركز الثاني عشر في العالم في صناعة السيارات، المركز السادس عشر في العالم في صناعة وسائل النقل المختلف، صناعة الفولاذ العاشرة في العالم في صناعة الفولاذ. كهرباء، إيران 80 مليون اكتفاء ذاتي وتبيع كهرباء لدول الجوار، باكستان وأفغانستان ودول أخرى أيضا من دول آسيا الوسطى وللعراق 24 ساعة وبأسعار متواضعة وزهيدة. بال 79 16 فقط بالمئة من البلدات الإيرانية كان تصل إليها الكهرباء، الآن يصل 99% من القرى والبلدات والأرياف الإيرانية تصل إليها الكهرباء. الغاز، كان يصل الغاز إلى 51 ألف أسرة إيرانية، اليوم يصل إلى 20 مليون أسرة إيرانية. الغاز بيجي على البيت بالأنابيب في دولة الولي الفقيه. مياه الشرب، طبعا مياه الشرب وصلت إلى 96% من السكان القرويين بزمن الشاه 30%. بالمناسبة أيضا المرتبة السابعة في العالم لأرخص سعر لمياه الشرب في العالم. البنزين، الدولة الثانية في العالم في أرخص سعر للبنزين وثالث أرخص سعر للكازوئيل. جمعيات الخيرية بتهتم أيتام وفقراء ومساكين وعجزة عدد قليل قبل الانتصار، والنظام ما كان له علاقة فيهم في زمن الشاه. ما يفوق الآن على 150 ألف جمعية خيرية ببركة الثورة والتدين والإيمان والنظام الإسلامي والإمام والقائد، يقومون برعاية الأيتام والأطفال والعائلات والفقراء والمساكين. أوتوسترادات السريعة، طرق السريعة، شبكة الطرق، أرقام هائلة. أنفاق الطرق بال 79 مجموع طول الأنفاق في إيران 5900، هلأ 30 ضعف 177 ألف سكك الحديد. المترو، المركز 15 في العالم لعدد الركاب في المترو في إيران، المركز الثاني في العالم لسرعة صناعة المترو هي إيران، المركز التاسع في العالم لعدد خطوط المترو هي إيران. شبكات الري والصرف الصحي، كل اللي كان ممدود بإيران بال 79 500 ألف كيلومتر، هلأ في 2,300,000 كيلومتر. نختم برياضة، برياضة بكثير من الرياضات الفردية بتشوفوا أول بالعالم، ثاني بالعالم، أول بالعالم، ثاني بالعالم، ثالث بالعالم. وفي الرياضة النسائية قبل الثورة 5 ميداليات عالمية للنساء الإيرانيات، بعد الثورة 160 ميدالية عالمية في مسابقات دولية وعالمية مع رعاية الضوابط الشرعية. بالسابق 9 مدربات رياضة، بعد انتصار الثورة إلى اليوم 35 ألف مدربة رياضة نسائية. بالسابق 7 أنواع لرياضة النساء، إنه كان مطلوب من النسوان ما يروحوا على رياضة، يروحوا على محلات تانية بزمن الشاه، مفهوم وين؟ هلأ 143 نوعا من الرياضة النسائية. طيب هاي رياضة، هذا الطب، هذا العلم، هاي الثقافة، هاي المكتبات، هاي الجامعات، هذا الإنتاج، هاي التكنولوجيا، هاي دوين؟ هذا ليس في دولة ملك ولا شاه ولا زعيم ديكتاتوري، هذا في دولة الإسلام، بالجمهورية الإسلامية، في دولة القانون والدستور والمؤسسات، في دولة الدين والقيم الدينية والأخلاقية، في دولة السيادة الشعبية، في دولة الولي الفقيه، في دولة الإمام الخميني والإمام الخامنئي. أما إذا بدي جيب ليستا بكل الزراعات، كل المعادن، كل التكنولوجيات، إيران اليوم أين عالمياً ودولياً؟ نبقى قاعدين أنا وياكم للصبح، لكن أنا آمل إن شاء الله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في تقديم هذه الصورة، وأيضاً في الحياة السياسية. طيب، هذه إيران، هذه الدولة، هذه دولة وين موجودة يا إخوان؟ عنا بآسيا، بغرب آسيا، بالشرق الأوسط، بالعالم العربي والإسلامي الذي يستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاته بكل مجال، ومشاركته حضوره في التصنيع وفي التكنولوجيا وفي إنتاج العلم محدود. وأنا بالحقيقة ما حبيت جيب أرقام لدول تانية أدير وتبتها حتى ما يقولوا السيد الليلي يا خيي بدك تمدح إيران، امدحها، حل عن بقية العالم. هيا نحل، هاي إيران اليوم. الجمهورية الإسلامية هي أقوى دولة في المنطقة، محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، رغم كل ما جرى علينا وما يجري على دول وشعوب هذا المحور خلال السنوات القليلة الماضية. أمريكا إلى مزيد من الانسحاب والخروج من المنطقة، إلى المزيد والمزيد والمزيد. إسرائيل إلى المزيد من الخوف والهلع، وهي تعرف، هذا الكيان الصهيوني يعرف أن بعض هؤلاء الذين يفرح اليوم بالتطبيع معهم أن هؤلاء مجموعة من العاجزين الفاشلين الذين لا يستطيعوا أن يغيروا شيئا من معادلات المنطقة. نعم، هم يملكون الكثير من المال واللسان الطويل، الكثير من الإعلام، بس هم بيقدموا ما بيأخروا شيء بالمعادلات الحقيقية وجوهر الصراع القائم والموجود في المنطقة. بالمخاطر، إسرائيل بدها تعمل حرب على إيران، تكفي البسمة. دول إقليمية بدها تعمل حرب على إيران، مين؟ هاي خلصت، انتهى. السعودية والإمارات بدها تعمل حرب على إيران، هم مع إخواننا باليمن المظلومين، الأوضاعهم المالية والحياتية صعبة والمحاصرين، ها؟ وتقفان عاجزتين، عاجزتين بالكامل. هاي دول بدها تقاتل إيران، ذلك حرب إقليمية مع إيران، مين بده يعمل حرب إقليمية؟ البعض يستجر حربا أمريكية على إيران. المنطق، المعادلات، حساب المصالح، توازن القوى، الردع، مش أنه ما في حرب على إيران أنه كرم أخلاق أنه ترامب، لا، لأن إيران قوية، لأن إيران مقتدرة. إيران قوية في إيران، وإيران قوية في المنطقة أيضا. وإيران عندما تشن عليها الحرب لن تكون لوحدها على الإطلاق، لأن مصير منطقتنا وشعوبنا ومقدساتنا أيضا بات مرتبطا بمصير ووجود هذا النظام الإسلامي المبارك. ولذلك الحرب الأمريكية مو شنبتها ومو نزهة. الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو العقوبات. هو عم بيراهن، هو ترامب قال من كم يوم كان بيتوقع أنه الملايين حتنزل وتسقط النظام، ما صار شيء ولا واحد، لكن هذا رهان ما زال قائم على العقوبات على إيران وعلينا على كل حركات المقاومة، ورهان على الفتن الداخلية، رهان على الصراعات الداخلية. هذا آخر شيء بقي عنده، وهذا إن شاء الله سنتجاوز هذه الصعوبات بإيماننا، بصبرنا، بثباتنا، بمعنوياتنا، بإرادتنا، بعزمنا الذي لا يلين. وبالتالي الأفق هو هذا، هو أفق انتصار لهذا المحور وأفق هزيمة للمشروع الآخر.
0: أرجو يا سماحة السيد أن أكون واحدا من الإعلاميين الذين استطاعوا إيصال هذا الصوت عملا بتوصيتك. الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-46966 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها 2 أسبوع فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-2599-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا ان نصمت فلن نصمت، اليس كذلك؟ واذا ما صمتنا شككنا على انفسنا باننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا شاهدتوا أنتم كأس العالم المهزلة هذا اللي بيحدث في العالم باسم كرة القدم وباسم في هناك رياضة عالمية بتعمل، ولكنها في الأخير في الأول والأخير هي عبارة عن مهزلة بيتمسخروا بالعالم بواسطة الإعلام الفظيع. يعني المهم، على مداخل الفنادق الكبيرة وضعت الإعلام الدول المشاركة في كأس العالم. طيب أين العراق وأين السعودية وأين إيران ما يحتجوا على وضع إعلامهم في الأرض؟ كان مفروض يحتجوا ويقولوا لا، وضعوا على منع على الحيطان بدل ما توضع على الأرض ويدعسها كم من طرطور وكم من تافه وكم من سكير وعربيد بيدخل ويخرج من هذه الأماكن ويدعس كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في العالم السعودي، والله أكبر في العالم العراقي، والله الجلالة في العالم الإيراني. لماذا لم تحتجوا؟ قولوا لا، إحنا علمنا ما يقعش تحت الأرض، قع هنا على الجانبين، يعني في جانب هذه أوكي، لكن الأرض لا، لأن فيها اسم جلال، يعني اسم الله سبحانه وتعالى، وفيها الشهادة الإسلامية اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحدانية الله واعترافا برسالة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الناس على الأرض، معقول وصلت بكم المهزلة والجهل والغفول إلى هذه الدرجة؟ هي فعلا واصلة فيكم، لأنه ما عاد عندكم أي حياة ولا عاد عندكم أي خجل، قد أنتم مستمدين ثقافتكم من الثقافة الصهيونية، ما فيش خلاص. يعني أنتم الآن عبارة عن صهاينة متغلفين باللبس العربي وبالعقال العربي وباللهجة العربية، وعلى أساس أنه انتماءكم عربي، ومع أنه ليس لكم أي انتماء للعالم العربي أو الإسلام. هذا لمن؟ هذا محمد بن ناقص ومحمد بن شلمن والبحرين ما أدريش اسم أبوه، هذا ما يشرفك تعرف اسمه، تعرف أسمهم يعني، هذيك القذرائيل يعني ما نش عارف إيش الغفول هذا. بعض الأحيان يصيبني أرق ويصيبني تعب عندما أفكر وأحاول أتعمق في التفكير أو تحليلات معقولة تقنع عقل الباطن بأنهم على حق. اتضح أنهم ولا واحد في المليون، واحد في المليون عندهم حق فيه، ولا واحد في المليون. كل أعمالهم رديئة سيئة قذرة، لا لصالحهم ولا لصالح، يعني أنا أتمنى أن يكون شيء في صالحهم، ما بيش حاجة في صالحهم، كله دمار عليهم وهم لا يفقهون ولا يدرون. هذا هو الغفول بنفسه، وهذا هو عدم الإدراك بنفسه وعدم الوعي عندما لا تدرك ما هو الذي في صالحك وما هو الذي في ضدك. يعني إنشاء بني صهيون في منطقة فلسطين خطر كبير جدا على العالم العربي والإسلامي. وليه؟ ولأنه بدعم وتشجيع وحماية أمريكية، مش أمريكا وبس، وبريطانية وكندية وفرنسية وكثير دول من اللي خايفة من بني صهيون، لأنه بني صهيون الآن هم يحكمون العالم ويحكمون الحكومات العربية والرؤساء والزعماء العالم. بني صهيون بيتحكموا في مصير العالم كله، وبالذات أوروبا وآسيا وأفريقيا، لأنهم هم يتحكمون بالعصب المالي، العصب المالي اللي هو في بنوكهم اللي منتشرة في كل أنحاء العالم. معظم بنوك العالم هي بنوك إسرائيلية صهيونية بالعرف، يعني الدولة العميقة التي هي الماسونية العالمية والتي بتعمل هذه الأشياء كلها، هي التي مسيطرة على العالم، مسيطرة على الاقتصاد الدولي، ومسيطرة على الإعلام العالمي وعلى الأموال العالمية، وبذلك تحكم العالم. وعن طريق بني صهيون يهددوا العالم، يهددوا زعماء الأمريكان، ها واحد منكم ينخص ولا ما يقولش أنه يدعم بني صهيون في فلسطين، لازم تقول بأنك ستدعم إحنا في فلسطين، لأنه إحنا عبارة عن مجتمع منبوذ من كل أنحاء العالم، المجتمع الصهيوني منبوذ عالميا، فلازم يكون هناك في إدراك ووعي من قبل من سيرشح نفسه للإدارة الأمريكية، لأن إحنا اللي هندعم بالموال، وإحنا اللي هنشجع وهنخلي الناس ينتخبوكم. بينما الشارع الأمريكي الآن اليوم جيل الشباب بدأ يعي ويدرك بأنه أمريكا لا تصدر على نفسها، أمريكا مسيطرة عليها من قبل اللوبي الصهيوني والماسونية العالمية، وهكذا هي للأسف الشديد. فأنا أرجو أن يكون هناك صحوة حتى عند هؤلاء البعران أو من يحكموا الدول العربية. دمت عادي الموضوع الحرام بيان ودام الموضوع الحرام بستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن المؤمنين الذين يصفهم الله في القرآن الكريم ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذين يعدهم بالنصر وبالفوز وبالفلاح وبالرحمة والجنة والرضوان، هم نوعية أخرى عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتقهر. هؤلاء هم المؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر والفلاح والرحمة والجنة والرضوان، نوعية عملية لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه. ثانيا أكد أن المؤمنين كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما، شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. ثالثا أكد أنه يجب علينا أن نعود إلى القرآن فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. رابعا أكد أن الإعراض عن كتاب الله لا يعني الرمي به، بل قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته، أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره، وترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. قد تكون معرضه في جيبك، معرض وأنت تحفظه آية آية، معرض عنه في ميدان العمل، في ميدان العمل تقرأ القرآن، تحفظ آيات القرآن، لكن لا تطبق ما جاء فيها من هداية، لا تؤمن أن فيه الهداية الكافية، لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه حق تقديره. البعض هكذا عندما تسأل طالبا يريد أن يلتحق ماذا تريد أن تتعلم، مثلا يلتحق بالجامعة، البعض يستنقص عندما يتخصص طالب في قسم القرآن الكريم، قرآن فقط، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين دفتيه، تأتي من هذه الأشياء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه لنأتي إلى القرآن الكريم ولنأتي إلى الواقع، ما حدث خلال هذا الأسبوع. في خلال هذا الأسبوع مسؤول أمريكي يزور اليمن، والموضوع الذي يشغل بال الجميع هو موضوع الإرهاب وما إرهاب، وهل نحن يا سيدتنا أمريكا ضمن من هم في قائمة الإرهاب لديك أم لا؟ سؤال الجميع لأمريكا. هذا المسؤول الأمريكي حظي بوعد من اليمنيين بأن يعملوا بجدية في مكافحة الإرهاب، وهو من جانبه وعد بأن تعمل أمريكا بما يتعلق برفع مستوى التنمية أو تقدم مساعدات في مجال التنمية لليمن. من المفارقات العجيبة في هذه الأيام الفارق الكبير بين الإعلام في اليمن وبين الإعلام في السعودية. الإعلام في السعودية يكاد ينصبغ نوعا ما بصبغة جهادية، منطق من هو معد لنفسه، والإعلام في اليمن والمواقف في اليمن بشكل آخر،
صوت من هو مؤيد، صوت من جند نفسه، صوت من يرى أنه يستغفل هذا الشعب، يستغفله، يستخف به، لا يسمع كلمة من هنا أو هناك أو من هناك تقول له لا لسنا مستعدين أن نرى أنفسنا جنودا لأمريكا، لسنا مستعدين أن نرى اليهود يعبثون في البلاد الإسلامية هنا وهنا فنسكت. وهذا في الماضي، أن السعودية عندما وجهت باتهام أنها تدعم الإرهاب حاولت أن تحسن علاقتها آنذاك بالإيرانيين، واختلف منطقهم، واليمن كان على العكس تماما في الماضي. وثقوا لأنهم لم يسمعوا أحدا يتكلم فيما أعلم، لكن القرآن هو الذي يتكلم ويقول إننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد. لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون وجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات. نسمع في الأجواء كثيرا يتردد كلام عن مبالغ موعود بها من هنا وهناك لإعمار أفغانستان. اليهود يدمرون والعالم عليه أن يبني ما دمروه من أجل مصالحهم، على الآخرين أن يبذلوا أموالهم، حتى البلدان الإسلامية وحتى السعودية نفسها فيما يقال إنها مسؤولة عن قسط كبير من المبالغ المرصودة لإعمار أفغانستان بعد أن ضربها اليهود. يقال عن اليهود إنهم يقولون إنهم شعب الله المختار، وإن بقية الناس ليسوا بشرا حقيقيين، وإنما خلقهم الله بشكل بشر ليكونوا مسخرين في خدمة اليهود، وليكن اللائق بهم أن يخدموهم، هكذا يقولون. وهكذا صدق الآخرون هذه المقولة. شيء عجيب، اليهود من يفسدون في الأرض، من يدمرون الأنفس والاقتصاد والمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات، ثم يقولون للآخرين تحركوا اعمروا أنتم. هم من يبحثون عن من يتهمونه بأنه يعمل ضدهم هنا وهناك، ولكنهم سيظلون في موقف السيد المحترم، فيقولون للآخرين من البشر الوهميين نحن كما يزعمون، يزعم اليهود أننا نحن بشرا وهميين، تحركوا أنتم، انظروا هناك إرهابي هاتوه، هناك إرهابي اعتقلوه، وإرهابي في منطقة أخرى تفضلوا ائتوا به حيا أو ميتا، وهكذا. أليس هذا ما نشاهده؟ على أيدي من؟ من الذي يقدم المسلمين لأمريكا إلا مسلمون؟ من الذي يحرك أمريكا نفسها إلا اليهود؟ هناك من المسلمين من يخضع المسلمين للأمريكيين، يحركهم كخدم لهم، وأمريكا يحركها اليهود. لقد صدق الناس بأفعالهم تلك النظرة اليهودية أنهم هم الناس الحقيقيون، وبقية البشر ليسوا بشرا حقيقيين، إنما خلقوا لخدمة اليهود، لكن كان من المناسب أن يكونوا بشكل إنسان ليتمكنوا من خدمتهم على النحو الأفضل. وهذا الذي هو حاصل، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الروحية اليهودية هي التي تعمم الآن في أوساط المسلمين دولا وشعوبا. حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخص هو بقدر ما يبذل، هل هو سيعطينا، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع، هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها فنحن معه. الاشتراك

0: أو يعفون باكستان أو أي دولة أخرى تتحرك في خدمتهم عن قروض ثم ينفذون لها ما تريد. أليس هذا هو من بيع الدين؟ أليس هذا هو من بيع الوطن؟ أليس هذا هو من بيع أبناء الوطن؟ ولكن بيع ممن؟ بيع من الشيطان ومن أولياء الشيطان. من الذي اعترض؟ أو هل سمعنا أحدا اعترض حتى من علماء الدين؟ عندما نسمع أن أمريكا استعدت أن تعمل لباكستان كذا كذا مقابل موقفه منها، أو أن ترفع عنه الحصار الذي كان قد فرض عليه أثناء قيامه بتجارب نووية، أو أنها مستعدة أن تعطي اليمن مبلغا من الملايين مقابل تعهده بمحاربة الإرهاب. نسمع مثل هذه العبارات ولا نعرف بأنها هي النفس اليهودية. أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا نحن، فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا قليلا. يبيع الدين مقابل المال، مقابل الثمن القليل من المال. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. طبعا أي ثمن تبيع به دينك يعتبر ثمن قليل، لو تبيع دينك بالدنيا وما فيها هو يعتبر ثمنا قليلا. أولا نذكر أبرز النقاط. أولا أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. تكرر هذا في القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين مقابل ثمن زهيد، مقابل ثمن زهيد. ثانيا أكد أننا لما أصبحنا نحن نتثقف بثقافة اليهود وهم من يثقفوننا ويحركون أنظارنا ووجهات أنظارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا، همنا تنمية، همنا الدولارات، جل ما يفكر فيه الناس هو المال، يريدون المال المال المال المال، من أين سنحصل على المال، نريد المال، وسيضحون بكل شيء مقابل المال، يتخلى عن الدين مقابل المال، يقيم الأشخاص من حوله بمقدار ما سيعطونه من مال. ثالثا أكد أن هذه الروحية اليهودية، الاشتراء بالدين ثمن قليل، هي الآن التي تعمم في أوساط المسلمين دولا وشعوبا. حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخصية هو بقدر ما يبذل، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع، هل هو مستعد أن يعطينا أموالا وعدنا بها، فنحن معه. رابعا أكد أن الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقبل ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به، تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. خامسا أكد أن اليهود قد نفذوا إلى داخل نفوسنا، فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، تطبعنا مثلهم، والتي تحدث عنها القرآن الكريم وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من كل من يعرض لهم ثمنا. وبيع الدين معناه أن نبيع أنفسنا ممن يوقع هذه النفس في قعر جهنم، هذا هو بيع الدين، والذي سيأتي توضيحه في درس غد إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه، ممن يهتدون بكتابه ويعرفون قدر الهداية الموجودة في كتابه، كما نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
11: ابتعاد

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر محرم الحرام لعام 48/400 للهجرة، والموافق 14 من شهر يوليو 2026. مستمعينا الكرام، واستكمالا لما بدأناه أمس، نواصل الحديث اليوم عن علم التجويد، هذا العلم المهم والأساس في قراءة القرآن، ومع ضيف كريم من أكارم الضيوف ومشائخ التجويد، هذا العلم الذي أجاده وأتقنه حتى صار رئيسا للجان تحكيم في مسابقات للقرآن الكريم في عدة مناسبات. يسرني ويطيب لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الحافظ المقرئ هلال ابن صالح أحمد الكليبي. حياكم الله أستاذ هلال.
3: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وبارك فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك ونشكر إذاعة سام على هذا الاهتمام الكريم والطيب.
2: الحمد لله، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام، هي تهتم كثيرا بتعليم القرآن الكريم، ولذلك يعني آلت على نفسها من خلال الإدارة العامة أن تخصص برنامجا يستمر مع الإخوة والأخوات المستمعين طوال العام، لا يتوقف إلا في مناسبات، يعني في رمضان أو في عندما تكون هناك محاضرات للسيد القائد في مناسبات كشهر محرم وغيرها، إيمانا من الإذاعة بأن القرآن الكريم هو الأساس في الوعي وفي البصيرة وفي الفهم الذي نسير به كمسلمين، إن كنا مسلمين نسير بهذا القرآن. أستاذ هلال، يعني بداية نريد يعني الإخوة والأخوات الآن في كل يوم الساعة 4 العصر ينتظروا هذا البرنامج، لكن نشتي منك يا أستاذنا الحبيب أن تعطينا خطة للإخوة والأخوات المستمعين، يعني نتكلم فيها عن أحكام التجويد، من أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وغيرها، أحكام الراء، المدود، أشياء كثيرة. لكن السؤال هو يا شيخ هلال، هل يمكن ترتيب وتقسيم هذه الأحكام ليسهل على المتعلم تعلم التجويد؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. السؤال هو مهم، والإذاعة هي تقوم بدور مهم جدا، وهي مباركة، وكل من صاحب القرآن صار مباركا، يعني هي تنقل شيء عظيم ولا بد منه، لا سيما مع النسوة، مع السيدات الكريمات.
2: نعم.
3: لأنهن يحرمن كثيرا من يعلمهن القرآن، من كذا. فهذه الإذاعة هي حريصة على أن تصل المعلومة إلى كل بيت، وهي فعلا تصل إلى كل بيت. أما بالنسبة للتجويد، بارك الله فيكم، هو نصف يعني قراءة القرآن، يعني بمعنى هو التحسين لقراءة القرآن. فلا يمكن لأي إنسان أن يقرأ القرآن بدون تجويد.
2: نعم.
3: والذي يحفظ بشكل سريع أو بشكل يعني لا يهتم بالتجويد، أو يحفظ كمعلومات فقط، فهذا لا يصل إلى كل ما يريده من القرآن.
2: نعم.
3: نعم سيدي. فالقرآن كما يقال نصف التلاوة أو نصف الجمالية التي تعطي القرآن الكريم. ونحن نشاهد كل من تفنن في قراءة القرآن مع التجويد مع الأحكام لا تكاد تمل من تلاوته. أما الذي يقرأ بدون أن ينتبه أو بدون كذا، فأن تمل منه بشكل كبير جدا، حتى وإن أعطى ضمة كسرة فتحة، لكن لابد من الاهتمام، لابد
2: بالتحسين، يعني
3: بالتحسين. نعم.
2: نعم.
3: والتجويد هو معرفة الابتداء والوقوف كما قال الإمام علي كرم الله وجهه،
2: سلام الله. نعم. على أمير المؤمنين. طيب،
3: وتجويد الحروف. نعم. ومعرفة الابتداء والوقوف.
2: معرفة الحروف والابتداء والوقوف.
3: نعم.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. طيب، بالنسبة لمسألة التطبيق لهذه الأحكام، احنا كنا بنتكلم قبل الهواء أنا وأنتم.
3: نعم.
2: عن مسألة التطبيق، يعني قد يكون الطالب ملم ما شاء الله بالجانب النظري بكل أحكام التجويد، لكن مسألة التطبيق، ما أهمية التطبيق؟ أنا عندما أكون مثلا ألميت بكل أحكام التجويد ما شاء الله، فهمت حروف الإخفاء والكذا وإلى آخر الصفات، المخارج، الشدة، اللين، أهمية التطبيق الصحيح لأحكام التجويد.
3: جزاكم الله خيرا، هذا السؤال مهم جدا. قد تحصل على إنسان كما قلتم ملم بالمعلومات بشكل كبير، يعني مطلع يقرأ من بطون الكتب فقط، لكن نحن نعلم سيدي الكريم أنه من وقت رسول الله حتى اليوم القرآن نقل بالتلقي والمشافة. نقل.
2: نعم. بالتلقي
3: والمشافة، بمعنى قد يقرأ الإنسان أن الخام فخام وأنه كذا وأنه كذا، لكن قد يقول هم فيها خالدون
2: ولا يفخم
3: وهو يقرأ ويشرح لأنه مفخام وأنه كذا. ولا قد يقول مثلا يقرأ السين فيقول عصى الله، فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وهو لا يشعر أنه فخم السين قليلا وتصبح صاد، يعني بتغير المعنى لما بيقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فعسى يعني من الترجي، ولما تحولها إلى الصاد هذا يعني فعصى،
2: غيرت المعنى.
3: نعم.
2: غيرت المعنى.
3: ولا وعصى آدم ربه، يعني مثلا
2: فغى.
3: أيوة. لو رققناها نقول فعصى آدم، يعني
2: في بتغير المعنى من حرف واحد أو.
3: نعم.
2: صفة.
3: نعم.
2: حرف.
3: نعم. كذلك العين، يعني مثلا لما يجي يلفظ بعض الناس وقد تدرب لها مثلا وقد قرأ عنها أنها من وسط الحلق، لكن قد يجي يقول إياك نعبد، يعني بيضيع المخرج تماما، أو يبالغ بشكل كبير نعبد، يعني
2: يا أما أنه يضيعها أو يبالغ في.
3: أيوة.
2: إظهارها،
3: أو يخرج معها صوت من الخيشوم نعبد. أيوة. هذا خطأ. ولا اهدنا الصراط المستقيم تقي، يعني بيفخم بشكل مبالغ فيه وهو لا يعلم أنه يخطأ، ومع ذلك عنده معلومات وكمية كبيرة. فقلت لكم لابد من الأستاذ، لابد من الإشراف،
2: من السماع. أيوة.
3: لأنه ذحين التجويد قد ينقسم إلى قسمين، نظري وتطبيقي.
2: كلام.
3: لابد النظري عرفه وقرأ عنه و يعني ما تقولوا قرأ أكثر من كتاب، لأن أنا سمعت من بعض الطلاب يقول قد قرأت أكثر من كتاب،
2: يعني ما شاء الله قد حقق أشياء. أيوة. وقصده أنه قد وصل.
3: أيوة.
2: إلى.
3: بالضبط. لكن لابد من التطبيق إيش؟ العملي كما يقول.
2: وعلى شيخ يعني.
3: نعم، لابد من شيخ، لابد من أستاذ. نعم.
2: كلام. وليس بينه وبين تركه
3: إلا رياضة امرئ بفكه.
2: ها، الرياضة يعني.
3: الرياضة.
2: يعني سامع هذاك اللاعب الذي بيلعب الكرة بيريض أرجله وكذا.
3: أيوة. هل يكفي أنه يقرأ ويشرح لها الأستاذ وخلاص؟
2: ما لا يمكن. ما ينفع.
3: لا يمكن، لا بد من التطبيق ويمرنه ويلعب في الملعب ويصير وجهه وهكذا التجويد يعني. وبعدها يعني بشكل بسيط سيدي، ماش يعني حتى عصرة، لو الإنسان غير يقرأ بنية ويفرغ نفسه لمدة أسبوع أسبوع، خلها شهر مثلا. لو أخذ كل يوم حرف، حرف يا سيدي، مثلا الهمزة أ إي أو مثلا، يتدرب لا يعرف من مخرجها
2: الحروف، الحروف العربية كاملة، يدرب نفسه.
3: نعم مثلا لو أخذ مثلا نقول اليوم، اليوم يا سيدي نعطيه حتى معلومات درس واحد اليوم، مثلا الهمزة يعرف أنها من أقصى الحلق، لكن هذا وقد درس على شيخ يعني قد أصبح عنده معرفة كاملة،
2: يعرف ما هو أقصى الحلق، ما هو وسط الحلق.
3: لأنه ذحين يا سيدي كذا قلت لكم، كما أخذها من بطون الكتب ولا أستمع للأستاذ أحيانا مع كثرة الطلاب، الأستاذ بيجي يشرح، وش بيجي يفعل؟ الله يعني إيش بيفعل؟ بيرقق الهمزة، وقدو قصته إنه بيرقق، ما شاء الله العظيم والترقيق، يعني قد بيقول الله ولا الله الله، فخم الكل. لا لابد، أنا قلت لكم كالميزان آ فتح يعني بالشكل المتوسط، يعني يقولوا في الفتح تقدر تدخل بمقدار اصبعك في الفم هكذا ما يبالغ واحد كثير ولا وهو ماسك
2: يعني قدو بميزان.
3: ايوه بميزان كالميزان. أيوة. فلا تكن طاغيا في الميزان.
2: احسنت. واللفظ في
3: نظيري كمثل. هذا بالنسبه
2: للمدود
3: او للمدود المد الطبيعي.
2: ايش نعرف والمستمعين معنى هذا الجمله والقاعده، واللفظ في نظيره كمثله؟
3: مثلا سيدي بدي لكم مثال كتطبيق عملي، مثلا لما أقرأ أقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين العالمين، بصيروا هذا ما الطبيعي العا يعني العا المفتوحة العا، وأصلا بعدها إيش ألف ساكن قبل يعني حرف
2: قبل اللام،
3: يعني مد طبيعي، والمد الطبيعي نحن نعرفه أنه بمقدار إيش
2: حركة
3: يعني بمقدار حرفين. لو مثلا جيت أبالغ أقول الحمد لله رب العالمين،
2: أنا في خطأ
3: يعني زيادة أو أنقصه، مثلا أقول الحمد لله رب العالمين
2: خطأ
3: يعني، وهذا أيضا لا بد من الميزان، الحمد لله رب العالمين، الحمد تساوي العالمين تساوي الرحمن، لأنه كيف قلنا
2: مدود طبيعية بمقدار حركته.
3: أيوة، والكل يكون المستويات، يعني بمعنى لا أقول الحمد لله رب العالمين أديت العالمين حركة صح، الرحمن الرحيم مثل ما يفعلون النشادين
2: بالضبط. آه هذا وهذا خطأ،
3: الرحمن لا لا طول الرحمن فيها طبيعي، مثل العالم فيها طبيعي
2: حركتين.
3: أيوة لابد أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مستوية يعني، واللفظ في نظيره كمثله نعم، حتى العرض للسكون يا سيدي، قيل إذا وقفت على الدين توزن نستعين الضالين، هذه حق كلمة الألف
2: يعني أي لا يزيد شو واحدة على الثانية.
3: أيوة، بحيث أنه ما يكونش مثل ما يقولوا مخضرية.
2: أيوة يعني حتى هناك في علم تجويد التوسط والطول والقصر وال يعني
3: القرآن
2: طريقة التلاوة،
3: وهو ذوق القرآن للجمالية، حتى أنه يعطيك معرفة، حتى من حفظ القرآن وسار عليه وطبق يستطيع يخطب حتى لو لم يقرأ اللغة العربية، يعني مثل ما نقول القدر والمتمم
2: والكواكب
3: وكل هؤلاء يعني يعطيك مجال واسع سواء في اللفظ أو في المعرفة،
2: عملية تقويم للسان، تقويم
3: يعني
2: مهم،
3: يريض لك اللسان. نعم. مثل ما نقول إحنا 90%
2: ما شاء الله،
3: إذا لم نقول 100%
2: هذا القرآن الكريم وما فيه من خيرات وبركات.
3: وقد ربما لو تقرأ مثلا سيدي اللغة العربية عن بكرة أبيها، لكن ما يبين لك شو الخلل في اللفظ
2: إلا
3: لكن القرآن قد يقول لك الاستضم سواء بالشكل الصحيح، نعبد نستعين مثلا الرجيم، هذا الحركة كلها لا تظهر إلا في القرآن.
2: كلام
3: في القرآن.
2: كلام.
3: نعم،
2: بارك الله فيكم يا شيخ هلال. طبعا مستمعين الكرام، الكثير أو ربما البعض من الإخوة والأخوات المستمعين يريد أن يعرف المزيد من المعلومات عن ضيفنا الكريم الأستاذ الشيخ هلال الكليبي. سننتقل وإياكم إلى السيرة الذاتية لضيفي الحلقة ثم نعود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ الحافظ هلال الكليبي. هو الشيخ الحافظ المقرئ هلال ابن صالح أحمد الكليبي، متزوج ولديه 3 أولاد وابنة واحدة حفظهم الله وأنبتهم نباتا حسنا. ولد في محافظة ذمار قرية بيت الكليبي في العام 1989 للميلاد. بدأ تعليمه في مدرسة القرية في بيت الكليبي من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي، وبسبب ضعف حاسة البصر لم يتمكن من تعلم الكتابة والقراءة، ولذلك لم يتمكن من مواصلة الدراسة، فعكف على الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم من الجامع الكبير بصوت فضيلة الشيخ يحيى ابن أحمد الحليلي حفظه الله ورعاه. كان الشيخ هلال الكليبي شغوفا بسماع القرآن الكريم ويتلوه بصورة مستمرة لحبه الشديد للقرآن، لدرجة أنه كان يقلد شيخه الحليلي في التلاوة وهو لا يزال لا يحفظ شيئا من القرآن. لاحظ والده تعلق ابنه الكفيف بالقرآن الكريم فقرر أن يأخذ بيد ابنه إلى الجامع الكبير. بدأ رحلته في صنعاء في تعلم وحفظ القرآن الكريم على يد عدد من مشايخ القرآن وعلى رأسهم الشيخ حسن علي المطري حفظه الله، وعلى يد أخيه الشيخ محمد المطري رحمه الله، وعلى يد الشيخ محمد الحيمي رحمه الله تعالى، وكذلك على يد الشيخ عبد الرحمن الحاتمي رحمه الله تعالى، وعلى يد ابنه الشيخ أحمد عبد الرحمن الحاتمي حفظه الله ورعاه. كما تعلم ضيفنا الكريم القرآن الكريم فنونه وتجويده على يد الشيخ محمد محسن الرقيحي حفظه الله، وكذلك الشيخ عبد الله صالح الحاضري حفظه الله ورعاه، وكذلك تعلم على يد الشيخ عبد الله صالح المطري حفظه الله ورعاه، وعلى يد الأستاذ محمد يعني حفظه الله ورعاه، كذلك تعلم شيخنا الحافظ هلال الكليبي على يد الأستاذ عبد الفتاح إسماعيل الكبسي حفظه الله ورعاه، وكذلك على يد القاضي عبد الله ابن حسن الراعي حفظه الله ورعاه، وكذلك على يد الشيخ يحيى أحمد الحليلي الذي قرأ عليه القرآن بالقراءات 7 على فترتين صباحية ومسائية، مع العلم أن الطالب كان يدرس فترة واحدة في اليوم، ولكن تشجيعا وتحفيزا من الشيخ الحليلي كان يدرس عنده على فترتين حفظه الله ورعاه. أما المشاركات في مسابقات القرآن الكريم على مستوى أمانة العاصمة صنعاء أو على مستوى محافظات الجمهورية، فكان الشيخ الكليبي ينافس فيها ويحوز على المراتب الأولى أو الأول مكرر أو على المركز الثالث، وتم تكريمه في تلك المسابقات، وخاصة في تلك المسابقة التي تم ترشيحه فيها إلى محافظة صعدة بترشيح من قناة المسيرة، وكانت أول مسابقة تبث على قناة المسيرة عند افتتاحها. حصل الشيخ هلال الكليبي في أولى حلقات مسابقة القرآن الكريم تلك والتي نظمتها وبثتها قناة المسيرة في حينه، حصل على المركز الأول، وتم عرض تلك الحلقة على السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بهدف أن يقر العمل أو يبدي أي ملاحظات على المسابقة بشكل عام، فحصل أن وجه السيد القائد بتكليف الأستاذ هلال الكليبي رئيسا للجنة التحكيم في المسابقة وإلغاء تلك الحلقة التي شارك فيها منافسا، كونها المرة الأولى التي يتم فيها بث مسابقة للقرآن الكريم، وقد تم تكريمه بجائزة عبارة عن نسخة من كتاب التيسير في التفسير من تأليف السيد العلامة المجاهد الحجة بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي يرحمه الله. ومنذ تلك الفترة وهو يشارك في مسابقة القرآن الكريم في لجنة التحكيم، وكان ذلك ما بين عامي 2013 إلى العام 2014. كما عمل الشيخ الحافظ والمقرئ هلال ابن صالح الكليبي في لجان تحكيمية إلى جانب الشيخ يحيى الحليلي والشيخ محمد الكباري والأستاذ محمد عبد الملك المتوكل وعدد من مشايخ تعليم القرآن الكريم في تحكيم المسابقات القرآنية واختبار الطلاب والإشراف عليهم. مثل محافظة صعدة وحاز على المركز الأول، كما مثل الجمهورية اليمنية في مسابقة دولية للقرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن 75 دولة. ويعمل الشيخ هلال معلما للقرآن الكريم في الجامع الكبير بصنعاء، وكذلك في الأكاديمية العليا للقرآن الكريم، أجاز عددا من الطلاب في صعدة وصنعاء في مجال علوم القرآن. حصل على الشهادة الجامعية من جامعة القرآن الكريم وعلومه الأكاديمية، وهو إمام جامع الأنصار وخطيب متنقل في أكثر من جامع، إمام لجامع الشعب لفترة محدودة، كما كان إماما للجامع الكبير بصنعاء وقارئ للقرآن الكريم قبيل صلاة الجمعة بجامع الإمام الهادي في صعدة قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن، قارئ للقرآن الكريم في الجامع الكبير بصنعاء قبل صلاة المغرب لمدة عامين. شارك ويشارك في العديد من الندوات والمظاهرات والفعاليات قارئا للقرآن الكريم، قام بتسجيل مصحف بمشاركة عدد من المشائخ، كما قام بتسجيل عدد من البرامج في قناة المسيرة وقناة الإيمان وقناة اليمن الفضائية. حفظ الله الشيخ هلال الكليبي ووفقه لكل خير ويسر له كل أموره.
1: ما شاء الله يا شيخ هلال، يعني سيرة أنا يعني استوقفني بعض الأشياء فيها، انه انت يعني في اول مسابقه لقناه المسيره في القران الكريم، وانت كنت مشارك كمنافس، وبعدها تم عرض الحلقه على السيد عبد الملك يحفظه الله على اساس انه يعني يحدد لكم الملاحظات التوجيهات يعدل.
2: نعم، كذلك اليوم الطلب يعني طلب اشخاص ينزلوا من كل محافظات الجمهوريه
1: يشاركوا
2: لكي يشاركوا في المسابقه. نعم. ولكون اول برنامج وبث على قناه المسيره، وعاد افتتحت ذيك الايام لا اعرف بالتحديد 2013
1: تقريبا.
2: نعم. المهم
1: البث التجريبي كان في 2012 تقريبا، والبث الرسمي يمكن في 2013. نعم. على ما أتذكر.
2: نعم، وكان الاستوديو في يعني الملعب في ضحيان.
1: نعم
2: نعم، ويعني اختاروني من الجامعة الكبير كأنزل أو سابق، لأن أنا سعى ما تقوله كنت الفضولي حق الطلاب.
1: يعني متحمس دائما متحفز.
2: أيوة، لأن قد كان عندي خلفية وسابق في الأوقاف في جامع الشعب، كان عندنا عدة مسابقات، لأن المسابقة كانت على مدار السنة، يعني ما يعني سامع تقول المسابقة حق رمضان حق كذا، فكنا مراجعين على الدوام، فاختاروني هذاك الأيام ونزلت إلى مدينة يعني إلى محافظة الصعدة، جلست في ضحيان تحديدا عند الأستاذ أحمد العصري بارك الله فيه وحفظه الله ورعاه في مسجد سيدي مجد الدين المؤيدي، كنا نجلس هناك وفي جامع كان يسمى الجامعة الشريفة لا أعتقد ما هو، وجلسنا هناك على أساس أننا أسابق لمدة يوم أو يومين من ضمن
1: المتسابقين.
2: أيوة، وكان معنا الأستاذ محسن يعني محسن الشامي. نعم، فنزلت كالمعتاد أنزل أسابق كيوم أو يومين بالكثير، يعني على حسب
1: الظروف المسابقة.
2: نعم، ونزلت الملابس الذي معي فقط. وصلت لهناك سجلت لهم أول حلقة، كان معي المنافس من تعز، كان إنسان يعني رائع ومتمكن
1: ما شاء الله.
2: نعم، فأنا حين قد كان عندي خلفية من حق رحابة القرآن الكريم المسابقة.
1: نعم،
2: يعني أعطيت بعض المعلومات كيف يكون البرنامج كيف ذا، لكونهم أول يعني مسابقة تبث بالنسبة للقرآن الكريم.
1: نعم،
2: فسجلوا لي تلك الحلقة، كان فيها المقدم أعتقد الأستاذ عبد السلام المتميز، هو كان معنا.
1: نعم،
2: الأستاذ عبد
1: ضمن المسابقة.
2: أيوة، والأستاذ محسن الشامي، وكان معنا عبد السلام الذي يبث الآن يبث النشرة في قناة
1: المسيرة.
2: أيوة، جحاف. نعم.
1: نعم،
2: وكذلك زيد البعوة الله يفتح. نعم. عليه. نعم. نوجه له الشكر والتحية. كذلك الأستاذ عبد الوهاب المتميز، والأستاذ عبد الإله المتميز الذي هو مدير المسجد الإمام الهادي.
1: نعم. أيوة عرفته.
2: نعم،
1: وكيل أوقاف الإمام الهادي.
2: أيوة. نعم. هو عينه. نعم. وأنا موجود معه هناك.
1: صحيح، هذاك رجل نعم الرجل.
2: نعم، نعم. كذلك بسام بشير الذي بيؤذن كذلك. المهم وصلنا إلى هناك على أساس أنه قلت لكم ما نزلت إلا ثوبي وكوتي يعني
1: أشارك
2: يوم
1: سابقة ورجع
2: فقط. نعم. نعم، الأستاذ أحمد العصري فتح الله عليه عدنا التقيت به قبل أسبوع، ويعني بعد ما سجلناها تروحنا لعند البيت، كنت أجلس معه في البيت على أساس أن أطلع مع الزملاء الذي شاركوا، بين أقول له بسر لي واحد قدو أمشي معه صنع لكوني كفيف يعني.
1: نعم،
2: فجاء اليوم الثاني وقد بيقول لي يا أستاذ هلال، كان يسميني هلال
1: بضم الهاء.
2: هو بسيط، إنسان جميل جدا وعملي ومتحرك ومجاهد عظيم، فتح الله عليه. يا أستاذ هلال، ما يمكن أنك تغادر؟ قلنا ما هو السر كذا؟
1: كان يعني لازم تتأخر.
2: أي ضروري أنك أتأخر، أنت باجلس معنا شهر. أوه. قلت لا، وانا طن يعني طن
1: ما بسمعي الملابس اللي
2: لا يعني لا.
1: مش انت السعود.
2: ايوه قلت له ليش اجلس؟ قال في معنا توجيه انك تدير المسابقه والكذا، فجلست في هم وهموم لا يعلم بها الا الحي.
1: غير مستعد ومهيئ نفسيا
2: يعني. اصلا البث المباشر يا سيدي قد انتم تعرفوه له امكانياته وله شخصيه، يعني شخصيه بارزه
1: استعداد معين.
2: وانا اول مره اشارك كلجنه التحكيم، يعني الخوف في قلبي كان ذيك الايام يعني.
1: وفي سن عادي يعني.
2: ايوه سن لم يسمح. نعم، فجلست خايف ومرعب، كيف عاد افعل لو يغلط الطالب؟ وكيف عاد ارد عليه
1: على الهواء؟ ما بش رجع.
2: نعم لكن عان البريق، قال لا يمكن. السيد قد وجه وقال انك تدير اعيت يعني. قلت له ايوه، قلت لها لكن ما بش ميل. قال قد وجه يعني بشراء ثوبين وكوتين وشالين،
1: لانك تشي تظهر امام المشاهدين.
2: نعم، كان يفعلوا لي حلقه ثلاث ويغيروا لي الملابس وافضل من الاولات.
1: ما شاء الله،
2: المهم تروحت
1: منك يعني ما شاء الله بملابس
2: نعم نعم. طبعا الحلقة التي كنا سجلناها ألغيت تماما، والذي سابقوا يعني من ضمنهم يعني كان عدد من الطلاب الذي فرحوا بتلك المسابقة ولكونها أول مسابقة في المسيرة، وفعلا استمرنا حتى ببرامج بعدها يمكن سنة أو ثلاث، وسجلنا سورة الأنفال مع الطلاب والتوبة مع الطلاب حتى أصبحت رسمية يعني تظهر وكذا، فأداروا البرنامج فيما بعد قد لنا تقريبا 3-4 سنوات بين قيمة.
1: جميل. يعني الشاهد أنا من هذه القصة أنه تأملت موقف السيد عبد الملك سلام الله عليه، هو رجل يعني له رؤية، يعني هذه الفترة كان يعني في سن أصغر من ما هو طبعا بالتأكيد الآن، لكن كانت له رؤية، يعرف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
2: ومن يعطى الحكمة فقد
1: أوتي، ومن أوتي الحكمة،
2: ومن أوتي الحكمة
1: فقد أوتي خيرا كثيرا.
2: نعم
1: ما شاء الله سلام الله عليه. طبعا أنا حتى لفت نظري في السيرة الذاتية عندما توقفت عن طلب العلم إلى المرحلة السادسة أو المرحلة الابتدائية من الأول إلى السادس، لكن كنت متعلق كثيرا بتقليد الشيخ يحيى الحليلي وأن تستمع إليه في الإذاعة، ربما هذه كانت ربما بداية العلاقة بالقرآن الكريم.
2: وما زلت تذكر القراءة حقا إلى اليوم، وهو يقرأ ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، يعني في سورة البقرة.
1: نعم.
2: وهو يقرأها في البث المباشر في الجامع الكبير، فأنا ما كنت أحفظ ولا حتى أعرف الجامع الكبير ولا أعرف إن فيه تدريس ولا شيء، لكن كنت أحفظ بعض الأشياء وأجي أقلد الصوت وكذا. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم، فالصوت يعني
1: كان كنت تحاول أنك تطبق الصوت مع التجويد مع الإتقان مع كل شيء.
2: نعم، حتى أنه في عندما بين السمع عند الأستاذ عبد الفتاح وهو شاهد على ذلك،
1: الأستاذ عبد الفتاح الكبسي.
2: أيوة.
1: سلام الله عليه،
2: كان يشرف على تعليمي وتعب علي جدا جدا، حتى أنه كان يحرص على تعليمي بشكل كبير. يعني عندما كنت أجي الجامعة الكبير وما قد أنا حافظ الله 10 أجزاء وأنا بين الشغل يصير عند الشيخ، وقال لي يا ابني ما قد كملت المصحف. طبعا الشيخ يحيى حفظه الله ورعاه هو عنده يسيروا إلا ذي قدهم حافظين لأنه مع طلاب كثر، فكنت أجلس أشغل الأستاذ عبد الفتح، ما بلا أسير عند الشيخ، أسير عند الشيخ.
1: وهو معيد يعني من الجامعة الكبير، يعني في المنزلة حقه، في المنزلة حقه في القبة،
2: في نعم في الجامعة المتوكل.
1: أيوة، قبة
2: المتوكل. فذيك اليوم من كثر ما أشغلت الأستاذ كان يسمع لي الأستاذ المعشر الأستاذ عبد الفتح الكبسي حفظه الله ورعاه، كان يسمع لي في البليلي المعشر، ومن ثم يخرج. أول مرة أذكرها في حياتي كنت أتمنى يا سيدي، وهذه نكتة.
1: نعم نعم،
2: هي نكتة.
1: نختم بها في القسم الأول ونستكمل، تفضلوا.
2: نعم، أنا كنت أقول ما بلسر عند الشيخ يحيى الحليلي، وطبعا ما قبش معي من يوصلني لهناك، فنزل يوقف لي مطر الأستاذ عبد الفتاح على أساس
1: يوصلك إلى القبة.
2: لا، يوصلني إلى القبة. فأول ما ركبت مع صاحب المطر كان رأسه كبير يعني الشعر حقه. كنت أمسك إن وأقول له، طبعا عادي أول مرة هركب فوق المطر.
1: أيوة.
2: كنت أقول له خلاص كنجي لي هذا الساعة كل يوم الساعة 9 صباحا. نعم. يخذني الى الشيخ ومدري ما وقعد نتعامل معه. نوصل له عند الجسر حق مقبره خزيمه والهيلوكس تعرضنا.
1: الله، وقع حادث ولا؟
2: وقع حادث نعم، سمعت الصياح مالي علمه كفيف. بعدين اوصل يعني تروحت يمكن استوجعت يدي
1: الله.
2: شويه يمكن وقع فيها شوص كذا، تروحت لعند الاستاذ فؤاد ناجي كان يفعل حلقات في الجامعه الكبير. طبعا معه كانت خذيه وذا، ما قلت كان شيبان الوجع الالم الكبير.
1: نعم.
2: وصلت له جنبه ما صديت اقول له ايش يصير السكن، كان ممنوع علينا صار حتى السكن وقت الدراسه. المهم جلس شويه والوجع ذا يشتد، قال لي ما قلت يا سيدي قد قلبنا بالمطر ومدري. قال ها اعديت صاحب المطر عمى. وبعدها فعلا نقلوني الى السجن. نعم هذه بدايه
1: الحمد لله يعني جت على يد ورضى في اليد ربما
2: الحمد لله ما بشي الحمد لله لطف البالي.
1: بس هذا يعني يعطي انطباع عن التعلق بالقران الكريم من فتره مبكره في السنه.
2: نعم الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامه.
2: حتى الشيخ يحيى الحليلي حفظه الله ورعاه يشهد الله، وانا بين يعني بعض الكلمات انا بين حاشان لكي لا يقعد تحسس كان اقرا عنده، وسلام الله عليه يبزل قد حقه ولكن يدي لي 10 عروق هكذا من احسن القهد ويمكنني ليدي سكته يعني كل يوم ثاني يوم رابع يوم يعني كان في تشجيع من الشيخ يحيى
1: يعني هو. نعم. كان يعني احبك ودالك فترته.
2: نعم.
1: اذا حنستكمل الحديث لكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام نخرج واياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا فضيلة الشيخ الحافظ هلال صالح الكليبي.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800
8: 1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بسط لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
12: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخرونا.
10: بالعكس سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: مع خدمة هديتي من سبعفون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
13: سبافون أصالة وتواصل.
14: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام والعود احمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله المستمعين الكرام. احنا في القسم الثاني من مسابقه القران الكريم التعليميه ورتل القران ترتيلا ومع فضيله الشيخ الحافظ هلال صالح الكليبي الذي نجدد الترحيب به. حياكم الله يا استاذ هلال.
2: حياكم الله سيدي يعني وبارك الله فيكم
1: حفظكم الله. بالنسبة لأحكام التجويد المخارج، مخارج الحروف، صفات الحروف من الشدة والرخاوة وغيرها، المخارج هذه يجب على المتعلم لتلاوة القرآن الكريم أن يعرف مخارج الحروف، صفات الحروف. حدثونا عن هذا الجانبين أو الحكمين، المخارج والصفات.
2: المخارج هي المخرج التي يعتمد المخرج هيئة الخروج، يعني بمعنى أن الإنسان لما يقرأ يعرف من أين المخرج وكيف يلفظه وكيف يقلبه، يعني على أساس يلفظ به باللفظ الصحيح.
1: نعم.
2: فمثلا نعطي مثال على الحمزة، لو الإنسان مثلا أخذ له حرف واحد في اليوم.
1: نعم.
2: وأراد أن يعرف من أين مخرجه وكيف يلفظه وكيف يتدرب على صفاته وأن يفخمه وأن يرققه، مثلا الحمزة نقول هي من أقصى الحلق، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاو حاو أدناه غين خاو. طيب الهمزة من أقصى الحلق آ إي أو،
1: يتعلم على كل الحلق،
2: على كل حتى
1: فتح وضم وكسر.
2: أيوة حتى الساكن، مثلا يؤمنون يؤتون، هكذا لابد منه، لأنه من الأخطاء الذي تحدث لما يجي يقلقل لك الهمزة، لأن من صفة الهمزة الشدة، والشدة هي حبس الصوت، حبسه الصوت يعني انحباس الصوت هكذا. يو ما عاد في صوت. يو ما عاد في صوت.
1: هذه الصفة الحقيقية.
2: هي الصفة الحقيقية الهمزة. لكن لما تجي تقول يؤمنون يؤمنون
1: كأنك قلقلتها.
2: هذا بتجعلها رخاوة، بتجعل من صفتها الرخاوة وبتطلق لها الصوت. لا
1: خطأ.
2: احنا قلنا انحباس الصوت. إذن متى بيبان هذا الخطأ؟ وقت السكون. يؤمنون لابد أن نضبطها بالشكل المطلوب.
1: يؤفكون. أيوة. يؤفكون.
2: يؤفكون.
1: نعم.
2: يؤتون وهكذا.
1: نعم.
2: الهمزة لما يريد الإنسان يتدرب لها لابد أن يسمع مثلا الحصري. الحصري أنا أعتبره معلم على مستوى العالم.
1: ما شاء الله.
2: يعني يلفظ الحروف وكأنه يعطيك كل حرف لوحده يعني.
1: وبوضوح.
2: يعني وضوح جلي جدا جدا جدا. مثلا لما يتدرب الإنسان للهمزة يتدرب لها أ إي أو ولا يبالغ في الفتح، يقول أو أو ولا يقول أ، لأنه بعضهم تجي تقول له رقق الهمزة ويجي يحفظها كذا أ أ،
1: مش في كل حالة
2: قديم يرققها يعني على كل. طبعا يتدرب لها كذا أ إي أو، يعني لابد من استماع الشيخ، لابد من استماع الشيخ.
1: هذا هو أهم.
2: ولي يعني لعدم اهتمام المدرس مثلا، أنت لما تشتي تقرأ عند إنسان محقق ما عاد بتحصله إلا بصعوبة مثلا، أو مشغول بطلاب كثر، فعلى الأقل سجل مقطع وارسله للشيخ.
1: هذا أقل شيء.
2: أيوة، على أساس يعدل لك، يقول لك أنت فعل كذا وكذا وكذا،
1: يقيمك. أيوة، ويقول لك هذا
2: الأخطاء في الحرف مثلا. يدرب سوء أ سوء أ، هذا لابد من تبينه. مثلا نشاء إلى وما مسني السوء إن أنا إلا، أنا قد بين بالغ على أساس يظهر يظهر. نعم. ولو وقت التلاوة لابد من ضبطه.
1: هذا في وقت التعليم يعني لابد من
2: الزيادة ولا النقصان. وقت التعليم الزيادة ولا النقصان هكذا. كذلك الهمزة هي تتبع الحرف الذي قبلها، إذا كان قبلها حرف مفخم نفخمها. مثلا ق
1: القاف مفخمة.
2: أيوة، الألف يكون مفخم
1: بحسب ما قبله.
2: ما حسب ما قبله. أيوة. إذا كان مرقق لابد ما نرقق ح حاميم
1: ترقق الألف
2: بسروا فخمناها في الأول. صاد صاد ما بقول شيء، صاد بقول صاد
1: تبعا
2: الحرف الذي قبله.
1: أحسنتم.
2: نعم. حاميم تمام. هنا ح الألف مرقق لأنه جاء بعد حاء الحاء وهي مستفل. تمام.
1: أحسنتم.
2: فهذه مفاتيح لابد عليه أن يتدرب لها هكذا.
1: نعم.
2: وإذا ما بالشيخ يعتمد له مثلا على شيخ محقق ويرسله عبر الواتساب أو يرسله عنده يوم في الشهر ولو
1: يتابع لا يأس ولا يقول أنه مشغول.
2: وكذلك
1: أو
2: حتى الأستاذ، لأنه بعض المدرسين تجي تقرأ عنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال ما شاء الله تمام وعلى ذلك يعطيك إجازة.
1: وهذه الإجازة يعني هي خطيرة، كنت أشي أسألك فيها أستاذ هلال مسألة الأجايز ومنح الإجازة. يعني البعض يحرج أو يحاول أن يحصل على الإجازة من جلسة أو جلستين أو أسبوع على الأقل. فإحنا تكلمنا أمس إحنا والشيخ محمد الكباري، لكن لو تضيفوا حول الإجازات وأهمية الإجازة، يعني الاهتمام والعناية، أني لا أعطي إجازة لشخص إلا بعد أن يكون أتقن القرآن كاملا.
2: الإجازة يا سيدي ما هيش قضية تعطيه ورقة وروح بها يطرحها في الصف أو يتوظف أو يحصل على شيء معين. الإجازة ما هيش قضية أنك متقن مقطع معين أو قرأتها. الإجازة نشتي نبينها، لأنه بعض الطلاب صدق ما هوش عارف ايش معنى اجازه. انا جولة عندي طلاب مثلا بيقرا لي الفاتحه، قال لي يا استاذ قد انا جاهز، انت ايش تشجعه؟ تقول له ما شاء الله جاهز، قراءتك ممتازه. قال خلاص يا استاذ انا اشتي اجازه.
1: ما
2: ليش؟ قال انا معي عمل.
1: مش معناتها كذا. لا
2: ايش معناتها كذا يا سيدي؟ الاجازه معنى انك تقرا القران من فاتحه الى خاتمه على شيخ معتبر، على شيخ محقق، بمعنى ان يوصلك لعند هذه الايه ويقول لك فيها كذا كذا، الآية تقرأ كذا، الألفاظ لابد أن يبينها لك، لابد أن يعني، لأن الإنسان بشكل عام لا يمكن أن يتقن الآية أو اللفظ التي تريده منه في خلال يوم.
1: يتدرب أكثر من مرة.
2: طيب الإنسان حتى لو قد حصل على إجازة يا سيدي، وهذه معلومة وإحنا كلنا تعلمنا، لا يمكن أن يتقن على شخص واحد. أنا من خلال تجربتي لابد من الشيخ 2 3 4 5، بحيث أن هذا يعطيك معلومة وهذا معلومة وهذا معلومة، وسبحان الله يعني تأخذ من الجميع
1: وتكون من المتقنين.
2: أيوة. ثاني شيء، أنت لما تشتي تقرأ ما يمكن الإنسان يجي يبين لك كل حاجة في سؤال واحد ولا اختبار واحد.
1: ولا في قراءة واحد ختمة كاملة عن شيخ مثلا مش كلها
2: يعني أيوة. مثلا لما تقرأ ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني، بمعنى ما أنت تعرف كيف تبتدئ ولا كيف ذا. أنا حصلت على إنسان مع عدة أجهز مثلا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته، قلت له يبتدئ قال إيت حولها إلى
1: خطأ
2: أيوة، ولا بد أن يضم أوتمن أوتمن. طيب هذا مع عدة أجهز، طيب معه ألف لام ميم الله لا إله، ما هو داري كيف يتعامل مع كلمة ميم الله، ولم يعرف أنها إذا وصلتها أتحركها بالفتح ميم الله، يعني لا يعرف وقد معه عدة أجهزة. طيب ما هو اشتري مثلا كيف يلفظ أما لا يهدي لا يهدي لا يهدي أيوة، مثلا معك في سورة هود بسم الله مجري مجريها، لا يعرف كيف يلفظها تمام،
1: وهي الإمالة الوحيدة لحفص
2: أيوة، يعني سبحان الله هي الوحيدة، لأن الأصل الرواية
1: نعم
2: الأصل
1: نعم.
2: الرواية كما وردت السمع. على لساني رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وكما قلت لكم القرآن هو نقل إلينا بالتلقي والمشافة في كم من موضوع. أنا مثلا وصلت لك عند الطلاب وقد قرأوا بيقرأوا معاشر لا سيما الذي بيطبقوا البرامج والكذا، بيجي لك مثلا تختبره من سورة البقرة ما شاء الله العظيم، يعني قراءة ممتازة بأمانة، لكن لما تفتح لصورة هود يونس مثلا النحل، فإذا بالمطبات تظهر
1: والقصور يظهر
2: القصور يظهر، يعني
1: وليس عيب، يعني وليس عيب،
2: ليس العيب يعني أن تجلس على ما أنت عليه
1: وتصر أنك متعلم.
2: نعم حتى بعض المدرسين أنا بين أقول لهم، يعني بعض الناس يجي يقرأ وما شاء الله عليه وتبصر مهتم، لكن لقى مسك حلقة يستحي إنه يزيد يقرأ، ليش؟ قال أنا قبل أدرس وطلابي يبصروني. طيب أنا بقرأ عند طالبي، النبي علمنا هكذا، لابد أن تقرأ

0: بين اقرا عند الصغير والكبير، وهذا مني، وبقرا عندي معشر وارجع اقول لك قصلي، ما هوش عيب يعني. قد الانسان يخطئ، قد ينبع، قد يسهو، كذا،
1: يضيف معلومة،
0: قد تضيق معلومه، بامانه تحصل يعني. الانسان قالوا حياته العلم مذاكرته، لا سيما القران الكريم، لا سيما في القران الكريم. قد تقرا معلومه، قد تقرا كتاب معين، تاخذ منه ما اخذت، حتى الفقه، حتى كذا كذا، ادخل بالفهم الذي تستطيع عليه وأتراجع ما تحتاج حتى. لكن القرآن سبحان الله، هذا معجزة القرآن.
1: صحيح.
0: وهو ميسر، قال الله ولقد يسرنا
1: القرآن
0: بس لمن أعطى الاهتمام وبذل القدر الكافي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. مستمعين الكرام، نحاول أن نستمع إلى أحد المشاركين في مسابقة القرآن الكريم، والشيخ هلال يعني فرصة قدو عندنا يستمع ويعلق ويقيم لتلاوة الأخ أو الأخت المشاركة في الاتصال، وبعدها نستمع في الاستوديو إلى ضيف صغير اسمه محمد. محمد، كم عمرك؟
2: 10 سنوات.
1: نستمع إليك، بس نأخذ اتصال، نأخذ هذا الاتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ تعرف اسمك؟
3: اسمي نايف مجاهد محمد صالح. هلا بالشيخ.
1: ناجي؟
3: نايف مجاهد محمد صالح.
1: نايف مجاهد
3: محمد صالح. انا ارحب الشيخ هلال، يا مرحبا بك في الاذاعه.
0: حياكم الله سيدي، يعني اهلا وسهلا بك.
3: والله العظيم انه شرف كبير ان احنا نشارك وانت موجود.
0: الله يبارك فيك، شكرا لك.
1: نايف، اول مره تشارك؟
3: نعم.
1: طيب، من اي سوره تقرا لنا؟ انا اترك لك الاختيار انت.
3: والله الذي بودكم يختار، انا احب ان يختار لي الشيخ هلال.
0: بارك الله فيك اخي نايف. اسمعنا من بدايه سوره الاسراء.
3: من بداية سورة الإسراء.
0: نعم.
3: صفحة أبديها الآن.
0: يعني صفحة 182.
1: قبل
0: 182.
3: نعم، أنا الآن في الصفحة.
0: نعم، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

0: ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
1: اضبطوها
0: ذرية
1: أحسن أخي نايف.
0: من حملنا
2: يا نايف نايف السمع السمع.
1: إسرائيل
0: هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
2: بس إلى هنا يكفي.
1: بارك الله فيك أخي نايف، قراءتك ما شاء الله ممتازة، لكن أنت بحاجة تزيد تعرض عند أي إنسان يعينك. بارك الله فيك. مثلا النون الساكنة عند الدال من دون، كذلك سبحان سين سين سبحا سبحان، تمام. وآتينا وآ، لا تقول وآ كدي إمالة، تمام.
0: نعم
1: بارك
0: نعم.
1: الله فيك كرة ممتازة.
0: خلفك في الجامعة الكبيرة عدة مرات والله.
1: حفظكم الله ورعاك.
2: شكرا شكرا يا نايف على المشاركة.
0: شكرا لك.
2: في أمان الله. يا نايف أنت بتسمعني؟ الأخ نايف مجاهد محمد صالح، أرجو أنك إذا بتسمعني ترسل بياناتك على رقم الإذاعة 770-991-991، تكتب فيها اسمك كما هو في بطاقتك الشخصية ورقم التلفون الذي اتصلت منه. أما المشاركة الثاني مستمعين الكرام، سنستمع إلى الطالب محمد هلال الكليبي. محمد كم تحفظ من القرآن؟
3: سورة الفجر.
2: ما شاء الله. تقرأ سورة الفاتحة؟
3: أيوة.
2: من بيعلمك القرآن؟
3: أبي.
2: ما شاء الله. طيب نسمع منك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لي.
1: ما شاء الله. طيب سورة الإخلاص أنت حافظها؟ قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: ما شاء الله، يعني عنده مشكلة في في في النطق، لكن
2: أيوة في الكاف
1: عادوا على يكبر إن شاء الله ويصبر بإذن تعالى. ما شاء الله يا محمد.
2: حاول معي يا سيدي، لكن ما شاء الله، ما شاء الله كان ضعيف جدا، الآن تحسن.
1: ما شاء الله
2: تحسن بشكل كبير.
1: والقرآن أنا متأكد، يعني متيقن، مش متأكد بس، إنه عيسبر لسانه وعي يتحسن وعي يرتقي بمستوى بإذن الله.
2: ما دام إنه يحفظ قرآن.
1: أيوة
2: مبارك.
1: وإن شاء الله يقع لك جائزة من مسابقة القرآن الكريم من إذاعة سام إف إم يا محمد، لكن تكون تحسن قراءتك. واضح؟
2: نعم.
1: ما شاء الله عندك أبوك يعني يكون يقريك. إذا مستمعينا الكرام، يعني الوقت بيداهمنا، كلمة نختم بها أستاذ محمد، أستاذ هلال، نختم بهذه اللقاء.
2: أشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لحفظ القرآن الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يوفقنا لتطبيق القرآن الكريم قولا وفعلا وعملا.
1: نعم.
2: لأنه هذا هو الأهم. ما لا يمكن الإنسان يحفظ القرآن،
1: ما فائدة أنه يتقن. أيوة. ولا بيعمل به.
2: قال سيدي حسين مصحف جنب المصحف.
1: ما بيش فائدة. أيوة. كم يا مصاحب.
2: نعم كم يا مصاحب. لكن الإنسان يرتقي ويتأمل ماذا يريده الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن.
1: من خلال القرآن.
2: وكذلك نوجه لكم أنتم الشكر الأستاذ عبد الرحمن المربي والعالم والزاهد والمخلص.
1: الله بارك الله فيك. أبدا أنتم شيخ.
2: وجزاك الله خيرا وحفظ الله لك أولادك وأصلحهم، وإن شاء الله يوفقنا الله جميعا.
1: نحن نتعلم منكم يعني ما شاء الله شيخ ومتمكن حفظكم الله.
2: نقدم الشكر لإذاعة السام، هذا الإذاعة الرائدة والذي تفردت بهذا المجال، لأن كل الإذاعات بنسمع من عكس ذلك، لكن هذا المجال مجال واسع، وهذا تدل على القائمين على الإذاعة أنهم من أهل الله وأنهم أصحاب القرآن، والقرآن نتلقاه من آل البيت.
1: الحمد لله رب العالمين. وهو الشكر والتقدير الإدارة العامة في إذاعة سام إف إم التي يعني تكرس كل اهتمامها وتسخر كل إمكانياتها في خدمة هذا البرنامج، خدمة للقرآن الكريم، ممثلة في الأستاذ المجاهد حمود محمد شرف وفقه الله، الذي بيذل الكثير من الصعاب والكذا الخاصة بالبرنامج.
2: شكرا كثيرا، هذا الإنسان رائع رائع. ويعلم الله أنا بالنسبة لي شخصيا أحيانا أجي أسهر سيدي وافتح الإذاعة، أجي وهو في الإذاعة ويشل علي الوقت لا فجر. نعم
1: ما يمل. نعم عنده من الوعي.
2: أسمعتي لأن برنامج كله معلومات، كله فوائد، كله كذا. نعم.
1: وكذلك لا ننسى أن نوجه الشكر والتقدير للأستاذ المجاهد إسماعيل ابن محمد المتوكل، رئيس مجلس الإدارة، وفقه الله، الذي كذلك لا يألو جهدا في دعم الإذاعة بشكل عام والمسابقة على وجه الخصوص. مستمعين الكرام، نوجه الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ المقرئ هلال ابن صالح أحمد الكليبة، شكرا على استجابتكم لدعوة البرنامج يا شيخ هلال.
2: بارك الله فيك.
1: وشرف كبير في أن نستقبلكم ونستضيفكم في المسابقة.
2: بارك الله فيك.
1: حفظكم الله.
2: حفظكم الله وحفظ مولانا السيد عبد الملك بدر الدين.
1: يا الله يا الله. وحفظ الله سيدي عبد الملك والمجاهدين في كل مكان، في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان. إذا مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج الحلقة المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye. أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: دقيقتان بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار أبها بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعلن حظر الطيران في الأجواء السعودية. وزارة الخارجية تؤكد بأن مقعد اليمن في الأمم المتحدة شاغر، وتحمل السعودية مسؤولية العدوان والحصار. طهران تؤكد أنها لن تتراجع خطوة عن موقفها بشأن مضيق هرمز، وأن المضيق لن يفتح إلا باحترام حقوق الشعب الإيراني. طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ردا على الغارات العدائية السعودية والتي استهدفت مطار صنعاء الدولي، مؤكدة نجاح العملية بفضل الله في تحقيق أهدافها. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن الطيران الحربي السعودي استهدف مطار صنعاء بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية، محملة السعودية المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في مواجهة العدوان والعمل على رفع الحصار، محذرة شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء، كما عبرت عن شكرها للجمهورية الإسلامية في إيران على دعمها في تسيير الرحلات الإنسانية، مجددة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع العدوان ورفع الحصار.
1: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل، والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء أن مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة يعد شاغرا، مشددة على عدم وجود أي قيمة قانونية لمنتحل صفة تمثيل اليمن في المنظمة الدولية، باعتبار أنه يستند إلى شرعية باطلة تم تعيينها في فنادق الرياض ولا تتمتع بأي شرعية قانونية. وجددت وزارة الخارجية اليمنية تحميل السعودية المسؤولية الكاملة عن العدوان والحصار والعبث في اليمن وما ترتب عليه من تداعيات خلال أكثر من عقد من الزمن. هذا ووجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عممت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وعلى وزراء خارجية الدول العربية بشأن عدوان النظام السعودي المجرم على مطار صنعاء الدولي. وأكد نائب وزير الخارجية في الرسالة أن عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء يعد امتدادا لعدوانه المستمر على اليمن الذي بدأه باستهداف المطار نفسه منذ مارس 2015، وتطرق إلى مماطلة النظام السعودي في تنفيذ خارطة الطريق التي تمت بوساطة عمانية ورفضه لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي وحلحلة بقية الملفات الإنسانية والوفاء باستحقاقات السلام. وحمل أبو راس النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة العدوان وما سيترتب عليه من تداعيات، مؤكدا حتمية الرد ورفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف موقع عسكري أمريكي داخل قاعدة جوية في الأردن بصواريخ باليستية إلى جانب منشآت عسكرية في قاعدة الجفير بالبحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا تدمير مستودعات للدعم التسليحي ومركز للاتصالات ومبنى للقوات الأمريكية، وذلك ردا على العدوان الأمريكي على مواقع جنوب إيران بعد هزيمته في مضيق هرمز. ودعا حرس الثورة الشعب الأردني إلى المطالبة بإخراج القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة، معتبرا أن ذلك يسهم في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي السياق أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض 4 نقاط في محافظة بوشهر جنوب البلاد لعدوان أمريكي، فيما أكدت السلطات المحلية عدم تسجيل إصابات بشرية. من جانبه شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا على أن إيران لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن فتح المضيق لن يتم تحت وطأة الحرب أو العدوان الأمريكي، وأن احترام حقوق الشعب الإيراني هو السبيل الوحيد لذلك، مع التأكيد على مواصلة الرد والثأر لدماء الشهداء. أكد القيادي في حركة حماس وعضو فريق التفاوض محمود المرداوي أن تهديدات وزير جيش العدو الإسرائيلي يتسرائيل كاتز بتوسيع العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة وإنشاء بؤر استيطانية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ينسف فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأوضح مرداوي أن حكومة العدو الإسرائيلي تستخدم المفاوضات لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة بالقوة، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية وسقوط أكثر من 1050 فلسطينيا منذ توقيع الاتفاق مع استمرار التنصل من الالتزامات، خاصة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف مرداوي أن العقبة الرئيسية تكمن في رفض العدو الإسرائيلي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفرض شروط جديدة، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام العدو بوقف العدوان وتنفيذ تعهداته، محذرا من أن استمرار التصعيد سيعرقل جهود الوسطاء وسيزيد التوتر في المنطقة. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف ونسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين بينهم سيدة قرب مدرسة شادية في مخيم جباليا. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا العقيد محمد مروان سالم وعدد من الضباط والأفراد إثر قصف استهدف نقطة للشرطة، فيما استشهد طفل ومواطن متأثرا بجروحه في رفح وخان يونس، وأصيب عدد من المواطنين بينهم حالة حرجة، إضافة إلى إصابة طفل آخر، بينما واصلت طائرات العدو المسيرة إطلاق النار على منازل المواطنين وقيام النازحين في حي التفاح بمدينة غزة. الخبر الأخير، أعلنت قبائل مديرية صالة في محافظة تعز النفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وذلك استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وأكدت في لقاء قبلي مسلح التأييد الكامل لبيان القوات المسلحة ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية، معلنة التفويض الكامل للسيد القائد والاستعداد لمواجهة أي تصعيد مع جارة السوء السعودية وحلفائها. كما ثمنت قبائل تعز موقف

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، حياكم الله جميعا. ما زلنا في إطار قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، وهذا يدل في الآية تدل على أهمية الجانب الاقتصادي في الإسلام، وتكلمنا عن أشكال التبذير اللي ذكرها السيد

0: عبد الملك، الشكل من أشكال التبذير هو تبديد الأموال في أمور لا منفعة ولا فائدة منها، وضربنا أمثلة، وقلنا الشكل الثاني على أساس استخدام الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. وما زلنا الآن في أشكال من التبذير والإنفاق، مثلا في الدخان والقات، هذا من أشكال التبذير فيما لا منفعة ولا فائدة منه. يعني إذا جينا مثلا للتبذير بالماء، الماء هو أساس الحياة، والحاجة ملحة جدا للماء، والتبذير في الماء من أسوأ أشكال التبذير ومن أكثرها انتشارا. يعني في البيوت مثلا يجي واحد يفتح لك ماسورة ماء تسكب بأنهى مستوى، يعني تصب صبوب، يعني لو نجي نحسب كم الكمية اللي يحتاج إلى استهلاكها مما قد انسكب من الماء، هتطلع نسبة بسيطة، هو بحاجة نسبة بسيطة، والباقي بيذهب هناك هدر، يعني ما لها قيمة. على مستوى ما بنستهلكه في التنظيم والزراعة بدون ترشيد، على مستوى ما نستهلكه في التنظيم، في التنظيف والزراعة بدون ترشيد، بدون تنظيم، يطلع المجموع للشعب أو المدينة أو القرية مجموع كبير وهائل جدا، مجموع كبير وهائل جدا، يعني شعب بأكمله. تخيل أسرة بتستخدم الماء وتستهلكه بطريقة غير مناسبة، تستخدمه بطريقة غير مناسبة، أسرة واحدة. تخيل في المحافظة بكلها، في المدينة بكلها، يعني في دولة بأكملها، ها جمع لك الاستهلاكات والتبذيرات، كم عيجي كم الماء الهائل، يعني كم هائل، بحيرة بيجي، مدري الله أعلم كم بيجي كمية الماء المهدر. فالموضوع حتى في الزراعة، يعني الآن الناس قد انتقلوا إلى وسائل الري الحديث، التقطير بوسائل الري الحديث، ما هوش بالطريق صبوب ذا صبوب ماء، يعني لا لا، يعني يجب أن نستفيد يا إخوة من التقنيات التي وصل إليها الآخرون، يعني هذا مسألة مهمة جدا، والإسلام يدعو إليها. الإسلام فيما يتعلق بالتجارب الناجحة بيدعوك أنك تستفيد منها. يعني لو تلاحظوا أساليب الري الحديثة عندما تستخدم في الزراعة، يعني بتقتصد الماء اقتصاد كبير جدا، يعني قد ربما تستهلك أنت واية المزرعة بالري الحديث، ربما خزان صغير يكفيك، يعني خزان صغير يكفيك. هذا بس كتشبيه، يعني مثلا بتلاحظوا المزارع اللي في الجوف، بفضل الله أصبح الإنتاج من الطن من الهكتار الواحد أفضل من المستوى العالمي، فعلوهم معيار عالمي إنه الهكتار الممتاز الكذا يكون نسبة الطن كذا، نسبة كمية الإنتاج كذا كذا طن. وصلوا المجاهدين بفضل الله في مزارع الجوف إلى نسبة رائعة جدا، إلى نسبة رائعة جدا، أكثر من المعيار العالمي نفسه في كمية الأطنان، وبيستخدموا الوسائل الحديثة من بين وسائل الري الحديثة التي. بمعنى لا تصور أنه ما عين بتحقق الزرع إلا وتبذر بالماء وتصب صبوب الماء. إذن ولا تبذر تبذيره، هي تدخل في كل شيء يعني. وإذا بمقدورك أنك ما تبذر بالشيء، وفي طاقتك أنك ما تبذر وتبذر، لا يستبعد أنك الآن تدخل في الإثم، يعني أنت تؤاثم و تحسب المسألة عليك عند الله، أنك يعني مؤاثم، يعني ترتكب مثل هذا الغلط التبذير ذي، الذي في آية أخرى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا يبين لك أهمية الجانب الاقتصادي في الإسلام. يعني لما نجي إلى شكل آخر أيضا من أشكال التعامل العبثي، من أشكال التبذير، مثلا التعامل العبثي مع الآلات والإمكانات والمعدات، وهذا بيحصل كثير من الناس. يعني بعض الناس يتعامل مع الأدوات والآلات والأجهزة، بالذات عندما تكون تابعة للدولة ولا لسبيل الله، ما يهتم بها مثل ما يهتم بأدواتها الخاصة، يعني يستهتر في استخدامها، يستخدم استخدام سيارة مثلا حق سبيل الله ولا حق الدولة، يسوق، يقفز من المطبات، من الحفر، ما يبالي يعني، ويشتري بعدها يرجع في الأخير ولا يسرع سرعة جنونية، ويستخدم الفرامل بشكل كبير لما تخرب القماشات، ويرجع يشتري قماشات ويشتري ويصلح هذا شكل من أشكال التبذير، يعني التعامل العبثي مع الآلات والإمكانات. يعني الإنسان الذي يتعامل بهذه الطريقة هو يدخل ضمن هذه الدائرة، يعني دائرة المبذرين، يعني هناك شكل آخر وشائع ومن أشكال التبذير، الإنفاق الهائل في المضرات، يعني المضرات، إنفاق هائل في شيء يضرك، يعني ما بشي منه فائدة ولا منفعة صحية لك. لو نجي مثلا إلى أرقام عامة، كم تستهلك شعوبنا من إنفاق على التدخين مثلا؟ كم تستهلك من التدخين؟ وقدم بيكتبوا في الباكيت حقه أنه يسبب السرطان ويسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب وكل تلك الآفات وغيرها، مثلا قضية الشيشة، قضية المداعة، قضية التدخين، فيما له من أضرار، يعني فيما له من أضرار. ترى البعض ما هوش موزون، يعني ما بيستخدم حتى بعقل، ها يبعد له خرم شوية في الدخان، وللمفترض أن الإنسان الأفضل له أنه يترك العادة تي بالمرة يعني، ولا على الأقل يكون متزن، يعني يكون متزن إذا هو مضطر لمثل هذا العادة التي هي من العادات الضارة، على الأقل يكون متزن. بدون بيكتبوا له في الباكت أن من أكبر أسباب السرطان وتصلب الشرايين وأمراض القلب، ومع ذلك مع باكت بعد باكت، بعضهم يا أخوة ما يقدر يفلت الدخانة، يعني يكمل الأول الثاني الثالثة، بالذات إذا هو مخزن يعني، وبالذات إذا هو متوتر نفسيا، تبصر يدق باكتين ثلاثة بواكت في يوم واحد، يعني في يوم واحد. كم التكلفة يعني؟ وبالذات الجريمة عندما يكون الدخان هذا زد أمريكي المنشأ، يعني في مصلحة للأمريكي ولا للإسرائيلي، في فوائد مالية، يعني بترتكب جريمة بدعم الأمريكي وترتكب لك أيضا جريمة بحقك أنت، يعني حق صحتك عندما تستخدم وتصرف في هذا الاستخدام، ومشكلة يعني. ومليارات هائلة في التدخين، ولو تجي تشوف كم بيتصرف الأمة الإسلامية في التدخين وكم تنفق على القضية الفلسطينية، كم تنفق يعني؟ هتشد بأن ما تنفقها الأمة في التدخين يعني أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة فيما تنفقه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بإنشاء برامج ومسارات ومشاريع بتساعد على النهضة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدي للأعداء. يعني قد لا تكون أنفقت في أي قضية مهمة مثل ما أنفقت على التدخين. أين هو الرشد إذن؟ أين الحكمة يعني؟ أين هي المسؤولية؟ أين الاتزان في الإنفاق؟ الاتزان يا أخوة معشر المدخنين يعني يقعوا متزنين متزنين، يعني اتزن حتى في الإنفاق على التدخين. فكر أنت كم تنفق سنويا يعني على التدخين؟ بيطلع مبلغ كبير جدا. كيف لو أنفقت المبلغ ذي على الفقراء والمساكين، ولا فيما يفيد أسرتك بشكل صحيح، فيما يفيد الأسرة بشكل صحيح؟ كم هتستفيد؟ كم ابنك يحبك، بنتك تحبك، زوجتك تكيف عليك، بدل ما تقرح لي يعني عشرات الآلاف في الشهر الواحد للتدخين، يعني تخليها في غذاء مفيد، يعني غذاء مفيد لأسرتك، لأبنائك، لبناتك، لزوجتك، ولا في شيء مفيد لهم؟ يعني هذا غياب في الحكمة، غياب في الوعي، يعني غياب في الوعي، بالذات اللي هم ما عندهم اتزان، يعني هذا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. إن شاء الله نستمر في الحلقات حول هذا الموضوع لأهمية الجانب الاقتصادي يا أخوة، احنا بحاجة تجي ثورة اقتصادية كبيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيداً عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة سنعالج مجريات بقية مجريات معركة وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بشكل مختصر، حيث نشر الإمام زيد الدعاة إلى الثورة في كل الأرجاء، أرجاء العالم في ذلك الحين. خارطة الثورة كانت، مساحة الثورة كانت واسعة جدا، يمكن أن يكون خطها الطولي ما يصل إلى 3000 كيلومتر، بدءا من خراسان، وخراسان منطقة شرق إيران، محافظة مشهد شمالي ومشهد رضوي ومشهد جنوبي، وكذلك الغرب من أفغانستان. هذه المنطقة جميعا تسمى خراسان تاريخيا. من خراسان إلى الشام هناك مبايعون بايعوا الإمام زيد، ووصلت ديوان بيعته إلى 100,000 مقاتل. وكان الإمام زيد يخطط بأن تكون الثورة ثورة واحدة تشتعل في جميع أنحاء المملكة الإسلام في ذلك الحين، وهي خطة حكيمة جدا. يعني لا نتصور أن الإمام زيد إنما خرج هكذا ارتجالا ولم يكن مخططا لثورته، لا، بل كان هناك خطة، وكان هناك ترتيبات دقيقة، وهناك حكمة في التحرك. وإن حصل أن هناك من فرط فيما بعد وألجأ الإمام زيد إلى أن يعلن ثورته قبل موعدها بحوالي أسبوع، الأمر الذي لم يتح الفرصة لبقية أبناء الثورة في مختلف المناطق أن يتحركوا. أقام في الكوفة الإمام زيد 14 شهرا، منها شهران في البصرة يرتب للدعوة دون علم والي الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. لكن هناك أحد الأمويين استطاع أن يسمع شيئا عن تمهيد الثورة وهو في الكوفة، فأخبر هشام بن عبد الملك، أرسل يوسف جاسوسا على أنه والي لزيد، وباءت محاولة هذا الجاسوس بالفشل للعثور على الإمام زيد بالفشل. كان الإمام زيد يتبع سياسة التنقل والاختفاء ولم يظهر أبدا. وكان من أنصار الإمام زيد نصر بن خزيمة، أكثرهم إخلاصا وأشدهم إخلاصا وحماسا للإمام زيد، كان كالأشتر في أصحاب الإمام علي عليه السلام. كانت خطة الإمام زيد تهدف إلى الهجوم دفعة واحدة من قبل جميع الثوار في جميع الأمصار، وكان في نفس الوقت هشام يعد العدة ويترقب موعد هذه الثورة ليقضي عليها. اضطر الإمام زيد إلى التعجيل بإعلانها في الكوفة قبل الوعد المضروب للأمصار، فتغير موعدها من أول ليلة من صفر 122 هجرية إلى 22 محرم سنة 122 هجرية. فاستعد الأمويون، ونشر يوسف بن عمر الثقفي الشرطة في أزقة الكوفة، وأرسل من يتبع أثر الإمام زيد، وجمع أهل الكوفة في المسجد، وأعلن أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة المسجد فقد برئت منه الذمة، ائتوا المسجد الأعظم. وفي الليلة الموعودة وكانت شديدة البرد، أوجد أصحاب الإمام زيد النيران إعلانا للثورة، وعلت صيحاتهم بالنداء، وكان شعارهم، شعار الثورة، يا منصور أمت، يا منصور أمت، معناها أيها المجاهد المنصور بالله، المنصور من الله، أمت هؤلاء الكفار، أمت هؤلاء الفساق، أمت هؤلاء المحاربين، اقتلهم، وهذا إذان ببدء الهجوم. ويبين لنا أهمية الشعارات. الإمام زيد كان لديه شعار يرفعه، وهذا رد ودرس لمن يحاولون التهرب من هذه القضية أو يستنكرون وجود شعار لنا في هذا الزمان نحن هو عنوان مسيرتنا. فبقوا

0: لرفع الحصار عن أهل المسجد وطمأنة أهل الكوفة وليحرض أهل المسجد على القتال، فنادى فيهم، وكان أصحاب الإمام زيد يدخلون الرايات إلى نوافذ المسجد، وكان ينادي فيهم نصر بن خزيمة: يا أهل الكوفة أخرجوا من الذل إلى العز ومن الضلال إلى الهدى، أخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة فإنكم لستم على واحد منها. ومع ذلك رضوا لأنفسهم أن يبقوا في المسجد. وقف زيد عليه السلام على باب الجسر هو وأصحابه بعد أن أمرهم الإمام زيد أن ينادوا: من ألقى سلاحه فهو آمن. الأمويون لم يجدوا لهم أنصارا يقاتلون مع الإمام زيد في الكوفة، ولهذا اضطروا إلى جلب حامية قتالية عسكرية، كتائب عسكرية تقاتل من الشام، الجيش الشامي. قال الإمام زيد لأصحابي حينئذ: أنصروني على أهل الشام، فوالله لا ينصرني رجل عليهم اليوم إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. خطب في أصحابه قائلا: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه. إلى أن قالوا: على الطاهرين من عترته وأسرته والمنتخبين من أهل بيته وأهل ولايته: أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه، ففروا إلى الله بطاعته واستجيروا بثوابه من عقابه. عباد الله، إننا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله دمر قوما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، يقول الإمام زيد في أصحابه وأنصاره يوم خروجه وثورته، يقول لهم: عباد الله، كأن الدنيا إذا انقطعت وانقضت لم تكن، وكأن ما هو كائن قد نزل، وكأن ما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخيرات واكتسبوا المعروف تكونوا من الله بسبيل. ثم قال: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم هامة فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. فمن سمع دعوتنا هذا الجامعة غير المفرقة العادلة غير الجائرة، فأجاب دعوتنا وأناب إلى سبيلنا وجاهد بنفسه نفسه ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق، فله ما لنا وعليه ما علينا. ومن رد علينا دعوتنا وأبى إجابتنا واختار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخرة الباقية، فالله من أولئك بريء، وهو يحكم بيننا وبينهم. إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلا أن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. عباد الله، لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. عباد الله، البصيرة البصيرة. سلام الله على الإمام زيد الذي كان حريصا على أن يقاتل أصحابه قتالا ببصيرة، وليس هكذا قتال بدون عنوان ولا بدون عنوان في سبيل الله، ولا يتحرك تحت سبيل الله عز وجل. كان من أهم مقاصد الإمام زيد توضيح أهداف الثورة، لأنه كان يدرك أن الأنصار أو بعض الأنصار إنما خرجوا لتصفية حسابات مع الأمويين، واستأنسوا بمرافقة الإمام زيد وأهل البيت، لكن الإمام زيد شأن وشأن أعلام الهدى في كل زمان ومكان يربون الأمة، لأن من مهمات أعلام الهدى تربية الأمة، ولايتهم ولاية تربية، ولاية رعاية، ولاية رحمة. فالإمام زيد عندما أخبرهم قال لأصحابه كما روى الشهيد المحلي في الحدائق الوردية، قال: لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. هكذا يجب أن يتحرك الناس، هكذا يجب أن يكون تحركهم في سبيل الله من أجل الله سبحانه وتعالى. لما خفقت رايات الإمام زيد وبدأت شرارة الصفر أو ساعة الصفر في الثورة، وانطلق مع الإمام زيد مع أصحابه الذين يقاتلون معه، قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمتي بمعروف ولم أنههم عن المنكر، والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله، والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم فيئكم بالسوية. فسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عما سألتم فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعيبة علمه أي مستودع علمه، وإني لا أعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما لله منذ عرفت أن الله يؤاخذني. ها أموا فاسألوني، أي هلموا اسألوني. ثم قال، وهو يعلمنا كيف يجب أن نكون وكيف يجب أن نقول عندما نخرج للجهاد في سبيل الله، دعا الله وقال: اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. هكذا نذر الإمام زيد نفسه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت، لكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وكان يقول: والله لو وددت أن يدي ملصقة بالثرى فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلت جنود الشام من تلقاء الحيرة، فحمل عليهم عليه السلام كأنه الليث المغضب، وقتل منهم عددا كبيرا بين الحيرة والكوفة، وأقام بين الحيرة والكوفة، ودخلت جيوش الشام الكوفة ففرق أصحابه فرقتين، فرقة بإزاء أهل الكوفة وفرقة بإزاء أهل الحيرة، ولم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقة، فيبكي عليه حتى يرده. فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره، قل عسكره، قلت أعداد عسكره، وخذله كثير ممن كان معه. وخلال أيام المواجهة كان جنود الإمام زيد القليلون يتناقصون، وجنود الأمويين يتكاثرون. فالتفت الإمام زيد إلى نصر بن خزيمة ليلخص مشهدا خطيرا: الأمة عندما تصل إليه تخسر الكثير والكثير. قال له: يا نصر، أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية. فقال نصر: جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. حارب الإمام زيد وأصحابه الأمويين حربا ضروسا وأبلوا بلاء حسنا، فخاف جيش العدو واختبأ خلف الجدران، وأمطروا جيش الإمام زيد عليه السلام بوابل من الأسهم، وكانوا قد استأجروا مرتزقة يجيدون الرماية، وهؤلاء المرتزقة جلبوهم من السند من باكستان، وكانوا يسمون بالقيقانية. وحينها وصل سهم إلى الإمام زيد، فسمع صوت ينبعث من فمه الشريف وهو ينادي: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وهو يذكرنا بما كان عليه جده الكرار عندما جاءت الشهادة وقال: فزت ورب الكعبة. أصيب الإمام زيد في اليوم 25 من شهر المحرم بسهم في جانب من جبهته اليسرى، فنزل السهم في الدماغ. جاء يحيى بن زيد إلى أبيه وأكب عليه وأخذ يمسح الدم عن وجه أبيه، ثم قال له: يا أبشر يا أبتاه، ترد على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون. فقال عليه السلام: صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ أخبرني ماذا ستصنع أنت يا يحيى. قال يحيى: أجاهدهم ولو لم أجد إلا نفسي. قال زيد: نعم يا بني جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. وهكذا يوصي السلف السابق خلفه اللاحق بالمضي على خط الثورة ومسار الشهادة في سبيل الله. وجاء الطبيب لينتزع ذلك السهم من جبين الإمام زيد، الجبين الطاهر، فقال الطبيب: إن نزعته من رأسك مت. فقال الإمام زيد الموت أيسر علي مما أنا فيه من الوجع والألم، فانتزعه فكانت فيه نفسه سلام الله عليه. وهكذا رحل الإمام زيد ثائرا عزيزا كريما، حقق نتائج عظيمة سنتحدث عنها. وهو إن لم ينتصر ماديا في أرض المعركة، لكنه انتصر أولا انتصاره الشخصي، واستشهد في سبيل الله، وبعد أن لبى دعوة الله، وبعد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم حقق نتائج عظيمة وانتصارا كبيرا استراتيجيا لأهل عصره ولمن بعده، وخط مسارا عظيما للثورة والثوار. لا زال المسلمون إلى اليوم بعد 1300 عام وبعض الأعوام يمضون في هذا الخط الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة،
1: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

كيف نترك ما هو من الله وفيه كل الخير لنا، لأن الله غني عنا بالكامل، لا يستفيد ولا بنسبة 1% مما يرشدنا إلى أن نعمله. غني عنا، خلق الخلق وهو آمن من معصيتهم وغني عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، لا يتأثر بشيء. حتى الدين بكله، الله غني عن دينه، يأتي إلى الدين بكل ما فيه، هل إذا لم نلتزم بشيء منه سيتضرر الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو لنا رحمة بنا، خير لنا. يقول عنه في كل تفاصيله: تلك ذلكم خير لكم، يأمرنا بالجهاد يقول ذلكم خير لكم، يوجهنا إلى أشياء كثيرة فيقول خير لكم خير لكم خير لكم، يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، خير لنا وهو غني عنا. أما الآخرون من طواغيت وضالين ومجرمين فهم يدعوننا إلى ما هو خسارة علينا والشر لنا ولمصلحتهم، هم يرون فيه مصلحة لهم. كيف لا نستحي من الله؟ كيف لا نخجل من الله أن نعرض عن توجيهاته، عن هديه، عن نوره، أن نحاول أن نتجاهل؟ البعض لا يتحمل حتى أن يسمع، حتى أن يصغي لهدى الله، بينما يكاد يلصق أذنيه بالتلفاز إذا كان يسمع باطلا وزورا وضلالا وضياعا وخسراناً.

تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن ننوي على عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا بيقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى قال له الإنسان هاي الدنيا ممر، المقر في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقام عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل، هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، النبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة،

والذين إذا ذكروا بآيات ربهم مصدر هذه الآيات والتوجيهات والأوامر والنور الذي يعطينا البصيرة تجاه واقع الحياة بكله والتقييم الصحيح، مصدر هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما أتعسنا وما أشقانا عندما نتأثر بكلام سخيف مصدره من؟ أحيانا مصدره إعلامي ساذج منافق تافه، بائع ومشتري، أعطي قليلا من المال ليتحول إلى بوق ينفخ فيه الشيطان وينفخ فيه الدجالون فيصل صداه إلى الكثير من الناس الذين يتأثرون به ويتفاعلون معه. ما أتعس البعض وما أشقاهم وما أغباهم عندما يتأثرون أحيانا بكلام أو موقف مصدره من؟ ضال مضل مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، من التكفيريين أو من قوى الطاغوت أو من عملاء أمريكا. ما أتعس البعض وأشقاهم عندما يتأثرون بما مصدره متفلسف يهودي أو متفلسف من الغرب الكافر، يقدم نظرية معينة أو فكرة معينة فيسارعون إلى التأثر بها والاتباع لها والتمسك بها. مصدر القرآن الكريم، مصدر آياته وكلماته هو من؟ الله، هي آياته وهي كلماته. الله رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض،

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

بحبلك يا إلهي فينجيني إذا سعرت لباك. أكلني يوم تسأل كل نفس بما كسبت ويفضح من عصاك.

وأتمن بالرضا يا خير والٍ، فتمنحني بحظ في لواك، وعافني إلهي واعف عني، وأسكنني بلطفك في حماك، وأسكنني بلطفك في حماك.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

كتابك المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك، وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت ومن كلام، كيف لا وهو كلام الله، نتدارس آيات هذا الكتاب العظيم ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة الآية رقم 71، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذه الآيات العظيمة التي تزيدنا نورا وتزيدنا علما ويقينا بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. المعنى أحبتي الكرام، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل للناس من جنسهم أزواجا للذكور من الإناث وللإناث من الذكور، وجعل لكم من أزواجكم بنين، وهي نعمة، وإذا كانوا أبرارا فالنعمة بهم أعظم. وحفدة هم أبناء الأبناء القائمون على خدمة أجدادهم. ورزقكم من الطيبات، وكون الرزق من الطيبات نعمة عظيمة، فلو لم يكن من الطيبات لكان أكله شاقا ومع ذلك ضروريا، فالحمد لله رب العالمين على رزقه الطيب. أفبالباطل يؤمنون، كإيمانهم بمن جعلوا شركاء لله وبما جعلوا لهم من رزق الله وبتحريم البحيرة وغيرها، وبنعمة الله هم يكفرون بمعصيته وتكذيب آياته وإيمانهم بالباطل. ويقول الله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فيرزقهم إياه، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فيرزقهم إياه ولا يستطيعون، أي ولا يستطيعون ملك شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب المثل صياغته وتحصيله، ولعلهم احتجوا لبعض باطلهم كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فالمثل قوله من يحيي العظام وهي رميم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقوله تعالى هو الحق، ومثلهم جهل وتضليل. ويقول الله سبحانه: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. المعنى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل يبين ضلال المشركين في جعلهم شركاءهم أندادا لله سبحانه، فأصنامهم كالعبد المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء فلا يعمل ولا تحصل منه أي فائدة، فكيف جعلوا شركاءهم أندادا له جل جلاله مع أنهم يعلمون أنه لا يسوى بين العبد العاجز وبين من هو حر رزقه الله رزقا حلالا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المعنى أحبتي الكرام: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، في مفردات الراغب أبكم وهو الذي يولد أخرس، انتهى قول الراغب. لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه، فهو مع عجزه ثقل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، إما لعجزه وإما لكسله عن تحصيل أي فائدة يتوصل لها بإشارة أو غيرها. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي ذلك العاجز ومن هو كامل في عقله ونطقه وسلوكه؟ فهو لكماله يأمر بالعدل الذي هو ضد الجور والظلم، وهو على صراط طريق واضح، على صراط مستقيم، على صراط طريق واضح مستقيم حق لا عوج فيه. فكيف جعل المشركون أصنامهم التي لا تفيدهم شيئا أندادا لله العزيز الحكيم؟ هذا منهم ضلال مبين. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر ونختم بهذه الآية حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته مع الله سبحانه، كما أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا سان اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك، فصل

0: كثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-22

0: 5-9-9-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: سام اف ام، والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: حارس الازدهار الامريكي،
11: from the US prosperity guardian،
10: الى اعتراف ادمج فشل.
7: الحقيقة
10: من عمق الى الاعلام الدولي، محاصرة
7: بلسان.
10: two of these advanced aircraft and even the US have more.
7: الحقيقة بلسانين. اعداد وتقديم دعاء احمد الاكوع.
10: اليوم today العز الاسرائيلي بلغ دهنته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهار الأمريكي
11: from the US prosperity guardian.
7: الحقيقة بلساني.
12: الخطوة بالخطوة، الضربة بالضربة، والبادئ أظلم. في قاموس السياسة قد تحسم الأوراق مصير الأمم، أما في قاموس الميدان فالبارود هو الحبر الوحيد الذي يعيد رسم الخرائط. Step by step, strike for strike. In politics, documents may shape history, but in the battlefield, force redraws the map. لم يكن مجرد رد عابر، بل كان زلزالا جغرافيا مدروسا. حين تعهد الطهران لم يتأخر الصدى. This was presented as more than retaliation. Tehran says it was a calculated strategic response with immediate impact. لم تكن المسألة مجرد ثأر عسكري، بل كانت معادلة وجودية. صاغتها الصواريخ والمسيرات المركبة وهي تنقض كالعقبان في عتمة الليل، مستهدفة الشرايين الحيوية والبنى التحتية للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر. إنه الرد الساحق الذي قال للعالم بلسان من نار: لسنا من يوجه له الإنذار. The narrative describes coordinated missile and drone strikes on U.S. facilities in Bahrain, Kuwait and Qatar as a declaration that Iran will not be intimidated. لكن لكي نفهم بأس الميدان علينا أن نقرأ ما وراء الغبار. بالأمس القريب امتدت يد العدوان الأمريكي لتطال الشواطئ الساحلية في الجنوب الإيراني وتضرب الجسور النابضة بشرق البلاد. To understand the escalation, supporters point to earlier U.S. strikes on southern Iran and key transport infrastructure. تلك التي تحمل على كاهلها قطارات مشهد، بل وتصل إيران بروسيا والصين. هل كانت مجرد أهداف عسكرية؟ لا، لقد كان عدواناً بأبعاد جيوسياسية خبيثة. According to this account, the targets carried major economic and geopolitical significance beyond military value. خطة أمريكية سعت لخنق طهران اقتصادياً عبر حصار متجدد وقرارات جائرة من دهاليز الخزانة الأمريكية لمنع تدفق النفط، والأدهى من ذلك كله محاولة بائسة للتشويش على مشهدية تاريخية، مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا صدمت العالم بوحدتها. It argues that the broader objective was to tighten economic pressure and restrict Iran's oil exports. It also portrays the strikes as an attempt to overshadow a mass funeral that drew global attention. هنا انكسر المسعى الأمريكي على صخرة المعادلات الإيرانية الأكثر صلابة، كما أن قاليباف أطلقها رصاصة سياسية. مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيباتنا. The message from Tehran was firm. Any future arrangements in the Strait of Hormuz would be on Iran's terms. كلمات عضدتها بحرية الحرس في تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة. أي مغامرة لإدارة هذا الشريان العالمي تعني شيئا واحدا: إغلاق بوابات الجحيم على مصالح الطاقة وصناعات البتروكيماويات الدولية. Iranian officials warned that any attempt to control the waterway could trigger severe consequences for global energy markets. انظروا إلى خرائط التتبع اليوم لتروا بأعينكم كيف تتبخر الأوهام. ذلك الممر الذي دعمته واشنطن وفرضته فرضاً بات اليوم خاوياً على عروشه، قاعاً صفصفاً لا حراك فيه. Supporters say shipping patterns now reflect a changing balance of power in the Gulf. بينما بقيت الحركة حبيسة مسار إجباري واحد، مسار خطته وفرضته الإرادة الإيرانية. They argue that maritime traffic is increasingly shaped by Iran's strategic calculations. بين عدوان أمريكي ورد إيراني صاعق، يبدو أن جولة النار قد هدأت مؤقتاً، لكن شبح التصعيد الأكبر لا يزال يخيم فوق مياه الخليج الدافئة والتي باتت تغلي من شدة التهديدات. For now, the exchange of fire has

agreements, this narrative argues that the Middle East has entered a new strategic reality where military action carries far greater risks. إنها الأرض التي تبتلع المغامرين، وأمام أي سيناريو مجنون للتصعيد الأمريكي يظل الجواب جاهزاً، والرسالة واضحة لا غبار عليها. الصواريخ لا تزال مشرعة في مرابضها، واليد، كل اليد، ما زالت على الزناد. And the closing message is unmistakable. If tensions escalate again, Iran says it remains prepared to respond.

0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: أدميك فشل.
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين.
5: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم داي العز الإسرائيلي
7: بلغ دولة
8: فلم يعد
9: يستهدف
10: المطارات
11: والمصانع
12: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
1: أدميشن
3: الحقيقة بلسانين.
13: سام اف ام
14: كادر ومعرفة،
13: خطة ومنهج،
14: علوم ومعارف،
13: قضايا وتواصل،
14: جماهيرية تامة
13: ومنوعة بامتياز.
14: سام اف ام
13: إذاعتك أنت.
15: جارح بشلي.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، الشعب اليمني ورجال اليمن لا زالوا بعد كلمتهم، لا قالوا كلمة قالوها، بنقول كسر الحصاء، معنى أنه نقطقط عظامه، لا بنطلب مروة ولا احنا في فضله ولا احنا مراعين له. السعودي بقيادته، الشعب اليمني مسلح حاضر جاهز. وقد تحاقينا بالحكوة هذا ونثني ونثلثه وما يثنوا إلا في صلاة على رسول الله. يا قيادة السعودية، اخطوا الطريق والتلايل واطرحوا ما عندكم واتوا ما في بطونكم. غير الكلام هذا والله ما بالله تبصروا وعد حامي غباره. وقد جربتوا والرسائل قد وصلت من القوات المسلحة، من القوة الصاروخية، من الطيران المسير. ما يخفش عليكم، لا تتغابوا ولا تتجاهلوا ولا تتساهلوا. الشعب مش مفلت، والله ما احنا مفلتين حاجة. بتبصروا الخروج الذي بيخرجوا الناس والوقفات والنفير والنقاف، كل واحد بسلاحه. الشعب موجع، الشعب متحمل باطلكم. أنتوا يا قيادة السعودية متحمل جور وليحن عن جلساك. هذا قلناها عن كسر الحصار، عن كسره وفعلا عن كسره، والواحد لا قال كلمة. هم داري إن ما مع الرجال إلا كلمته، حرام ما نرجع بعد كلمتنا. لو نطرح الميه 90 وما يضوي الميه إلا من طرح 90 فعلا. اليوم 11 سنة ليحن عادة يصبر والناس، اليوم 11 سنة والناس متحملين الباطل، الغلب، الأهانة، التعب، الجوع. كنا قد اخترب كم من بيت من تحت راس القل. والكلام هذا ما بنتش تذمة، ما بنتيه إلا من وجع وعن زوء حقنا من مفلق راسه. مرتبت يديها وعلى ما عدنا مخرجي لها، ما عدتش من نفاض حق الناس يديها وأراضينا يطرحها ويلفلف حقونا هالشوي هالهلافيت ويرحلوا ويرقلع من البلد. قلعوا بطنه. أتحيي لكم يا رجال اليمن، أتحيي لكل وطني حر على ما بيقوم به. مواقفكم مشرفة ودرفع الراس واحد يفتخر به. والرجاء هي لكل عوجة وبطاء، ولا تعيطاش للثقيلات الأحماء. بصروا الأمريكي والإسرائيلي ها جالس بيراوخ في لبنى، لا رضا يخطى الطريق ولا المن بيمكن والناس هدن ومماطلة وذا والنادق مارة رجاء. لو ما السعودية تخطى الطريق ويدرى أين الرحم الراحمين طارح له، ويدرى أن الناس متحملين باطل، ويدرى أن الناس بيطلبوا حق، عادوا ذاحين عاد في راسه خبر وعلم، عاد ومراعي تنتعث منها من هنا تستدل من هنا. مش داري ان هذا الذي بيلفلفهم لا مطرح الكرامة، ان قدي نهايتهم انهم هم بدعوها من اول الوعد بمره وعيختموها بمره. ازالتهم على يد مره وحقيقتهم بانت على يد مره. وحما والله وحما على الرجال هذا حين تتحمل العسواب وآخر الوعد من هذا البخاس ومن هذا التناسه ومن هذا السفالة. سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، استحوا على أرواحكم. كل واحد يتقبل ويقع ناس، ادروا أن أنتوا خدام لشوية فاتري. لا لا والله بينفع ويستنفع شوية حلافيت الشعب والله ما هو مفلت لا للذي داخل ولا للذي خارج قلنا قدي هاي حرام امرزي للناس إلا السيد لو يقول يلا لا يطيروا ساع ماء العفاريت يتكشموا القيادة السعودية ولما الشعب السعودي احنا دارين بهم مغلوب على امرهم ما يفعلوا ما يسووا قال وليد قصيرة والعم بصيرة مغطين على عيونهم مشتارين ما به وما عاد ثنى القيادة السعودية ويثنوا ويدروا بداخن إنما داخن الأول يعرف والآخر يوصف الشركة موجودة والبترول موجود والتحليب والكهرباء موجود وأرامكو موجود وبقق وخرايس وأهالي ثم المقالد جلع حنجلعة واحدة قط عليها المغذية الذي بتخليهم يتفرعنوا ويتكنبعوا وأنه هنيك جالس ولازم توقع له بعد حامي غباره وبسرحني يختطر تقول نمنمه ذاك هالوعد لو ما قال عين قول المصارف والمتاجر لا عدن سمع غرتيك هالكلمة من خطاب السيد ولا عدت حكاية ما أيدي لك يا سيدي عبد الملك هو مفوض تفوض مطلق وما قالت القوات المسلحة هو من كلامنا كلام الشعب اليمني إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
15: قارح بشليل

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: من نور.
1: عادة الباطل انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخرج ذيك وعي أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدق، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

0: القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرات استطلاع للعدو السعودي في أجواء البيضاء وتؤكد حماية السيادة والتصدي لأي عدوان. السعودية تغلق مطارات أبها وجيزان ونجران، والعلامة مفتاح يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار الحصار، وتأييد شعبي واسع لعمليات الرد. موقع أكسيوس يكشف عن ضوء أخضر أمريكي لقصف مطار صنعاء، وأوساط صهيونية تبدي قلقها من كسر الحصار عن اليمن. جرائم صهيونية تخلف 10 شهداء في قطاع غزة، وحكومة العدو تعلن عزمها توسيع المغتصبات في الضفة الغربية المحتلة. حرس الثورة يضرب أهدافا أمريكية في المنطقة ردا على الاعتداءات، وغالبية أعضاء البرلمان الإيراني يطالبون بإنهاء التفاوض مع واشنطن. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. بإسقاط طائرة استطلاع للعدو السعودي، اليمن يدشن مرحلة جديدة من حماية السيادة ويتوعد بالتصدي لأي عدوان، ومعادلة الحصار بالحصار تؤتي أكلها سريعا بإغلاق السعودية 3 مطارات جنوبية هي أبها وجيزان ونجران. توقفت معها 10 رحلات الجوية وليست إلا البداية، ولن تنجح رهانات نظام الرياض في استعادة الحركة الطبيعية لمطاراتها طالما بقي الحصار على مطار صنعاء. واليمن لا يطلب إلا حقوق شعبه، وهو عازم على انتزاعها بعون الله، وما بدأه لن ينتهي بمؤامرة هنا أو هناك. وعلى السعودية أن تدرك بأن المتغطي بالأمريكي عريان. وقد كشف موقع أكسيوس عن ضوء أخضر من إدارة ترامب لقصف مطار صنعاء بالأمس، والموقع لم يكشف جديدا إنما المعضلة في حكام الرياض، حين لم يعتبروا من فشل ما يزيد عن عقد من الزمن، وقد كانت وراءهم ومعهم أمريكا ولفيف من الدول والجيوش والمرتزقة. أرادوا حينها ابتلاع اليمن بمشروعه التحرري، وراهنوا على إخضاع اليمنيين حتى لا تقوم لهم قائمة. فإذا بيمن الأنصاري ينهض من بين الركام ومن وسط معاناة صنفت الأسوأ في العالم، لكنه أفشل أهداف العدوان بعون الله، وخرج من الحرب قوة إقليمية ضربت الصهاينة من حيث لم يحتسبوا، وساند غزة وكل المظلومين بإيمان واقتدار، وأنهى عصر حاملات الطائرات، وأذل المجرم ترامب والجيش الأقوى عالميا، ومن لم يتعظ بغيره اتعظ به الآخرون.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم، ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
0: تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أضاف أن الطائرة أسقطت بسلاح مناسب، مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة وستكون بالمرصاد لأي خرق لأجواء وسيادة بلدنا، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء، متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه. أظهرت مواقع متخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية استمرار إغلاق مطار أبها الدولي في جنوب السعودية لليوم الثاني على التوالي عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية استهدافه في عملية عسكرية ردا على قصف مطار صنعاء الدولي. وبحسب بيانات الملاحة الجوية فقد ألغيت حتى الآن نحو 60 رحلة جوية كانت مجدولة اليوم الثلاثاء من وإلى مطار أبها في وقت تشهد فيه حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات جنوب السعودية اضطرابا وتأخيرا في الرحلات. طلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال زيارته لمطار صنعاء الدولي على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العدوان السعودي الإجرامي يوم أمس. وتفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه وزير النقل والأشغال العامة ونائب وزير الإعلام ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور ومدير عام المطار الأضرار التي طالت مدرجي إخلاع وهبوط الطائرات، وكذا الأضرار الجانبية التي طالت مبنى المطار. واستمع من الوزير قحيم إلى شرح عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة لإعادة صيانة وإصلاح الأجزاء المتضررة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن العدوان السعودي السافر لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وصمودا وثباتا على إنهاء العدوان والحصار وانتزاع كافة حقوقه المشروعة. وفي تصريح إعلامي أدان القائم بأعمال رئيس الوزراء العدوان السعودي موضحا بأن الجريمة كانت تستهدف الوفد الوطني المشارك في تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الحسين الخامنئي، إضافة إلى مسافرين من العالقين في الخارج من مرضى وطلاب. استنادا إلى تحذير القوات المسلحة اليمنية فإن سلوك السعودية سيحدد المخاطر على مطاراتها أو إيقاف الأزمة، والقاعدة الرئيسية أن اليمن لن يتراجع عن كسر الحصار.
2: الحصول على استحقاق وطني وسيادي لم يكن يحتاج إلى معركة عسكرية. العدوان السعودي الأمريكي اضطر اليمن أن ينتزع حرية الملاحة الجوية انتزاعا. التقديرات التي تتشبث بها الرياض منذ سنوات افترضت أن يتعايش اليمن مع الحصار والتدمير الممنهج لبنية الدولة ومؤسساتها إلى ما لا نهاية. وفي الحالات التي اقتربت السعودية خلالها للتعاطي مع هذا الملف أرادت أن يكون مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات ووجهات محددة. جاء كسر الحصار كزلزال لم تتوقع، لم يكن يمنيا ولا إيرانيا تحديا، وإنما مسارا حتميا لا يجب أن يتأخر. لقد كان بداية معادلة تفرض نفسها على الفرضيات السعودية والأمريكية. تعطيل مطار صنعاء الدولي محظور. استهداف السعودية لمطار صنعاء الدولي لا يؤخذ كمحاولة لتعطيل رحلة جوية، بل محاولة لمواصلة اختطاف السيادة الجوية اليمنية ومواصلة اختطاف حرية مطار يمني مدني. والرد فرض معادلة أوسع، المطارات بالمطارات.
3: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من
2: كان البيان العسكري دقيقا ويترك مساحة تفكير للسعودية ويدعم التقدير الصحيح لمغبة مواصلة الحصار. يحذر البيان من نقل المعادلة لتصبح عكسية عندما يفتح مطار صنعاء الدولي وفق مسار كسر الحصار. ستكون المطارات السعودية مغلقة والأجواء غير قابلة للاستخدام. السلوك السعودي سيحدد ما إذا كانت ستدخل أزمة لا فكاك منها دون ثمن أو تحدد الهبوط الآمن. مطارات جنوب السعودية المغلقة حتى إشعار آخر، درس كاف لو كانوا يعقلون. قد يمتد الإغلاق ويتمدد إلى العمق السعودي، والتجربة السابقة قبل الذهاب إلى خارطة الطريق منذ إبريل 2022 أخفقت المظلة الأمريكية مرارا، وهي أقرب الآن إلى إخفاق مضاعف. والإشارة أن العودة للتعويل على الدعم الأمريكي خطأ في التقدير والحسابات ومجازفة.
0: طائرة كسر الحصار لم تنفذ رحلة عادية بقدر ما خاضت ملحمة إنسانية جسدت المنظومة الأخلاقية والقيمية للجمهورية الإسلامية حين هبت من الشرق وما هان عليها حصار اليمن.
4: الطائرة الإيرانية تنفض غبار 11 عاما من الحصار على اليمن في رحلة لم تكن عادية على الإطلاق منذ انطلاقها من إيران إلى أن دخلت الأجواء اليمنية بعد أن قطعت مسافة 2370 كيلومترا محفوفة بالتهديدات والمخاطر. غارات عدوانية على مطار صنعاء، هستيريا سعودية في الأجواء في محاولة لمنع هبوط هذه الرحلة الإنسانية وإجبارها على العودة أدراجها، إمعانا في الجريمة وتكريسا للحصار. لكن المهمة كانت أقدس مما يتصوره الأعداء وأبعد من أن يكسرها الحصار. وهنا يروي الطيار الإيراني جانبا من شعوره بين تحدي الوصول وضمان سلامة الركاب.
5: والله والأبيات المؤخرة ونعم شيء يمنية مصافر أمنا.
6: كنت سعيدا عندما هبطت بسلام شديد وتمكننا من إيصال أصدقائنا وأعزائنا إلى وجهتهم، وهذه هي أهم مهمة لي بصفتي طيارا ولزملائنا الآخرين أيضا، والحمد لله أننا تمكننا من إنجاز هذا الأمر.
4: ينظر اليمنيون بإكبار لطيار رحلة كسر الحصار وهو جدير بذلك، لكن خلف هذه الملحمة الإنسانية إدارة وإرادة ومنظومة قيمية وأخلاقية تجسدها دولة إيران الإسلامية، دولة ما هان عليها حصار اليمن فهبت من الشرق في غمرة العدوان الأمريكي وذروة الاشتباك الإقليمي. وفي زحمة التضليل والدعايات المضللة والاستفافات العمياء مع المعتدي والمحاصر الأمريكي والسعودي، تمايزت طهران عن عواصم التبعية وتفرد موقفها بإدانة العدوان السعودي على مطار صنعاء المدني واعتباره معارضا لجهود إرساء السلام وانتهاكا لاتفاق أبريل، تؤكد الخارجية الإيرانية التي رفضت بشدة العدوان على مطار مدني وتهديد أمن سلامة طائرة الركاب كونه انتهاكا فادحا للقانون الدولي للطيران.

0: يثمن اليمنيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الموقف التاريخي والملحمة الإنسانية حين هبت من أقاصي الشرق إلى اليمن لكسر الحصار في خطوة سيبنى على أساسها خطوات عملية كثيرة تعزز من أواصر الأخوة الإيمانية ومجالات التعاون في مختلف المجالات تؤكد وزارة الخارجية اليمنية. ولئن هان على أحفاد أبي جهل حصار اليمن فما هان على أحفاد سلمان أن يبقى يمن الحكمة والإيمان محاصرا.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية تحذير شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية حتى يتم فك الحصار عن المطارات اليمنية، تتجه الأنظار إلى حجم شبكة الطيران في المملكة وما تمثله من أهمية لحركة السفر الإقليمية والدولية في ظل اعتماد السعودية على منظومة جوية واسعة تضم عشرات المطارات والآلاف من الرحلات اليومية. تمتلك السعودية 13 مطارا دوليا موزعة على مختلف مناطق المملكة، أبرزها مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار فهد أو الملك فهد الدولي في الدمام، إلى جانب مطارات المدينة المنورة والطائف وأبها وتبوك والقصيم وجازان وحائل والأحساء والعلا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المطارات الخاصة بشركة أرامكو النفطية. في مقدمة هذه المطارات يأتي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أحد أهم المطارات في المنطقة، حيث يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنويا ويشهد مئات الرحلات اليومية، وتعمل الخطوط الجوية السعودية إلى جانب عشرات شركات الطيران الدولية. أما مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض فيمثل مركز الحركة الجوية للأعمال والسفر، ويستقبل نحو 30 مليون مسافر سنويا مع مئات الرحلات اليومية، وتشغله شركات الطيران المحلية وكذلك الدولية، وفي مقدمتها الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل. وفي المنطقة الشرقية يأتي مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أحد أكبر المطارات مساحة في العالم، والذي يخدم المناطق الصناعية والاقتصادية ويستقبل ملايين المسافرين سنويا عبر رحلات دولية وداخلية. ويأتي مطار أبها الدولي ضمن المطارات المهمة في جنوب السعودية، حيث يخدم منطقة عسير والمناطق الجنوبية، وهو أول مطار سعوديا يتوقف عن الخدمة عقب عملية القوات المسلحة التي جاءت كرد على استهداف مطار صنعاء الدولي. وتكمل بقية المطارات الدولية السعودية شبكة النقل الجوي، حيث تخدم مناطق حيوية مثل المدينة المنورة والطائف وتبوك والقصيم وجازان وحائل والأحساء والعلا وكذلك البحر الأحمر، وتستقبل مجتمعة آلاف الرحلات شهريا. وبصورة إجمالية تشهد مطارات السعودية أكثر من مليون حركة جوية سنويا بمعدل يقارب 3000 رحلة يومية، فيما يتجاوز عدد المسافرين عبر مطارات المملكة حاجز 100 مليون مسافر سنويا، ما يجعل قطاع الطيران أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي. وتعتمد هذه المنظومة على شركات النقل الجوية المحلي، وفي مقدمتها الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وطيران أديل، إضافة إلى عشرات شركات الطيران العالمية التي تستخدم المطارات السعودية أو تعبر الأجواء السعودية ضمن شبكة رحلاتها. كما ترتبط حركة الطيران في المملكة بشبكة واسعة من شركات الخدمات الأرضية والصيانة والتموين والشحن الجوي إلى جانب الجهات المشغلة للمطارات، ما يجعل أي اضطراب في المجال الجوي ذا تأثير مباشر على منظومة الطيران بأكملها. وفي حال عدم التزام بأي تحذيرات مرتبطة بالمجال الجوي، قد تتعرض منظومة الطيران السعودي لاضطرابات تشمل تأخير وإلغاء الرحلات وتغيير مسارات الطائرات وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى تأثيرات على الأصول الجوية والمنشآت الحيوية ورحلات الترانزيت التي قد تضطر لاستخدام مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة. وتقول صنعاء إن تحذير شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية يأتي كرد على استمرار الحصار المفروض على المطارات اليمنية، وإلغائه مرهون بفك الحصار عن مطارات اليمن المحاصرة منذ 10 سنوات. إذن كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح ولي العهد السعودي مباركته لعملية عسكرية ضد اليمن قبل 3 أيام من قصف مدرج مطار صنعاء، معلنا انتهاء هدنة صمدت 4 سنوات في عدوان ردت عليه القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيرات على مطار أبها.
3: بأيد سعودية ينفذ قرار أمريكي بتوسيع العدوان على المنطقة ومحور الجهاد والمقاومة. العدوان على مطار صنعاء كانت الشرارة التي باركت واشنطن إشعالها، حيث ردت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ باليستية ومسيرات على مطار أبها فيما وصفته وكالة أسوشيتد بريس بتصعيد لم يشهد منذ سنوات، ورأت فيه رويترز كسرا فعليا لهدنة صمدت 4 سنوات. غير أن موقع أكسيوس الأمريكي كشف ما هو أخطر من عدوان سعودي، متمثلا بالقرار الأمريكي الكامن خلف الكواليس. الموقع أكد أن الرياض أبلغت واشنطن قلقها قبل أسبوع وطلبت دعما لضربات محتملة، فالتقى سفيرها وزير الخارجية ماركو روبيو الخميس وهاتف روبيو بدوره نظيره السعودي فيصل بن فرحان الجمعة، قبل أن يطلب محمد بن سلمان من ترامب في اتصال الجمعة أيضا مباركة العملية العسكرية فحصل عليها وفق مسؤولين أمريكيين. اللافت في رواية أكسيوس أنها ضربت مزاعم التقارير الغربية على مدى أسابيع، وقد روجت لوساطة خليجية مزعومة تدعو ترامب لإنهاء العدوان على إيران، ووصل الأمر ببعض التقارير للحديث عن ضغط سعودي على ترامب لوقف الحرب، وهو ما يتناقض تماما مع الإطراء الأمريكي على الأداء الخليجي. إلا أن تقرير أكسيوس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرياض والخليج عموما لا يتحركان إلا بضوء أخضر أمريكي، فالقرار أولا وأخيرا بيد ترامب، في حين أن ممالك الخليج أدوات تنفيذية بلا صوت ولا قرار. وبما كشف وغيره مما خفي

0: الاثنين، وسط تحذير رويترز من أن خط أنابيب شرق غرب، وهو شريان الرياضي البديل عن هرمز، بات بدوره رهينة الرد اليمني في البحر الأحمر. وفيما تحذر الأمم المتحدة من الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة، يقر محللون بأن الرياض ورطت نفسها بتفويض أمريكي نيابة عن العدو الصهيوني.
1: دفعت وتيرة التحريض الصهيوني ضد كسر الحصار عن اليمن، واعتبرت أوساط العدو الإسرائيلي أن نجاح اليمنيين في كسر هذا الحصار سيحمل الكثير من المخاطر على الصهاينة وأدواتهم في المنطقة.
2: يبرز الحضور الصهيوني بشكل واضح في العدوان السعودي المستمر ضد اليمن عبر سياسة الحصار الجوي والذي يشجع عليه الصهاينة لخنق الشعب اليمني. هذا الحضور برز من خلال الاهتمام الكبير من قبل أوساط العدو بكسر الحصار مع هبوط طائرة إيرانية في مطار الحديدة، وقد رأى فيها الصهاينة تطورا خطيرا ولجوءا إلى تحريض الجانب السعودي للرد على هذه الخطوة وعدم السماح بها، لأنها ستمثل بداية خطيرة على فقدان السيطرة من قبل الصهاينة وأعوانهم في هذه المنطقة.
3: هجوم لطائرات حربية سعودية على مدرج الهبوط في مطار صنعاء، والسعودية تدرك أنها إن لم تضع حدا لهذا الحدث فسينشأ خط مباشر بين طهران وصنعاء يمكن من خلاله بالطبع تخمين أنه لن ينقل أشخاص فقط، وهذا أمر لا يمكن للسعوديين السماح به لأنفسهم، ولذلك يهاجم السعوديون هذه المرة مطار صنعاء، ولكن الطائرة تهبط في نهاية المطار في مطار بديل بالحديدة.
4: كأيت المشلحة هذه أوصى الدركة بخزرة. بسدة توفى أبها شبيدروم سعودية. مش زوخر هيستوريت يالش أخوتي مأود أوهم لتكوف.
5: نعم في الدقائق الأخيرة وبكثير من الحذر ننقل تقريرا أوليا يفيد بوقوع هجوم ما على مطار أبها في جنوب السعودية، ومن يتذكر التاريخ يعرف أن هذا هدف يفضله الحوثيون كثيرا لضرب السعوديين، وقد هددوا اليوم بالرد ويقولون لن نقبل الحصار والأمور ستتغير، وهذا ما يبدو عليه الأمر.
2: الأوساط الصهيونية ربطت العملية بمسار المواجهة في المنطقة بين محور المقاومة والمحور الأمريكي الصهيوني، وما تحمله هذه المرحلة من احتمالات اشتعال الجبهات المختلفة.
6: هذا ما لا يريدون قبوله في السعودية، فلا يريدون أن يكون هناك خط مباشر بين طهران وصنعاء، وكما نرى في الأسابيع الأخيرة فإن ما يحدث في إيران يؤثر هناك أيضا. وهل ستغلق المضائق؟ لا نعرف، ولكن كما قلت عندما يكون هناك حريق فإنه ينتشر، والسعودية في هذه الأثناء تهاجم الحوثيين، والحوثيون من جانبهم يقولون انتهى وقف إطلاق النار أو انتهى خفض التصعيد بحسب تعبيرهم.
7: أتحدث عما يحدث اليوم بين السعودية واليمنيين، وهذا حدث كبير بحد ذاته ومثير للاهتمام للغاية، أن نرى كيف يتعامل الإيرانيون واليمنيون وأين ستكون الولايات المتحدة إذا تم إغلاق مضيق باب المندب وإذا تم إغلاق مضيق هرمز في الوقت نفسه.
2: إعلام العدو أكد نقلا عن مصادر صهيونية أن كيان العدو يراقب المشهد عن كثب في ظل محاولاته لتعزيز حضوره العسكري والاستخباراتي في أرض الصومال.
1: أكدت فصائل فلسطينية المسيرة إدانتها الشديدة للعدوان السعودي الأخير على اليمن، معتبرة أنه امتداد لسياسة عدوانية ممنهجة تنتهجها أمريكا وإسرائيل ضد شعوب الأمة، مشددة على تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه وقواه المقاومة.
8: يتابع الفلسطينيون باهتمام بالغ مجريات العدوان ضد الشعب اليمني الذي ظل معلنا مساندته لغزة وأهلها. الفلسطينيون اعتبروا العدوان جزءا من الحرب على جبهات المقاومة.
9: هذا العدوان على الشعب اليمني الشقيق ليس جديد، وهذه هي السياسة الأمريكية الصهيونية في المنطقة. هذا العدوان يأتي في إطار تدمير اليمن وتدمير شعب اليمن، وأيضا هو جزء من الاعتداء على القضية الفلسطينية، طالما أن الشعب اليمني وقف مساندا للشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن العدوان اليوم، هذا العدوان الآثم على الشعب اليمني، هذا العدوان أيضا من خلال المنظومة الأمريكية ومن يدعم هذه المنظومة، بالتأكيد هو في إطار العدوان الآثم الإجرامي على الشعب اليمني الشقيق.
8: ولا يفصل الفلسطينيون بين العدوان على اليمن وبين الهجوم الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، فإضعاف الجبهتين هو مصلحة تبحث عنها دوما ما يسمى بالكيان الصهيوني.
10: نؤكد وقوف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة مع الشعبين الإيراني واليمني، وندعو إلى وقف ونجم هذا العدوان، ونؤكد أن إيران والشعب اليمني يدفعون الثمن نتيجة وقوفهما مع الحق الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. هذه الضربات لن تهز الشعب اليمني والشعب الإيراني من وقوفهم تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ونؤكد بأن هذه الضربات لن تكسر إرادة وعزيمة الشعوب التي تنتصر للحق الفلسطيني وللحق بشكل عام.
8: الشارع الفلسطيني يؤكد تضامنه مع الشعب اليمني الذي يقتل بذات السلاح الذي يقتلون به.
11: لم تقف اليمن وإيران يوما ما على الحياد عندما يتعلق الأمر بفلسطين، ولن تتوقف غزة يوما عن تضامنها مع أشقائها رغم جراحها النازفة يوما بعد آخر. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: خرج أبناء محافظة صعدة إلى ميدان الثورة ليؤكدوا حضورهم في مواجهة العدوان السعودي خلال معركة الكرامة واستعادة الحقوق.
12: من قلعة الصمود وصوت النفير الأول، صعدة تخرج في مسيرة شعبية كبرى، كسرت جدار الصمت على الحصار لترسم بجموعها التي فاضت عن الساحة ملامح الرد القادم على العدوان.
13: لن نسكت ولن نستكين بعد اليوم، فقد تجرع هذا الشعب من ظلم وحصار وجور هذه الأسرة الظالمة آل سعود، وسوف نستهدف المطار بالمطار.
14: دول العدوان السعودي قد انتهكت السيادة اليمنية وقامت بضرب المطار، لكن الشعب اليمني أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى في مواجهة العدوان السعودي والمطار بالمطار.
15: أن النظام السعودي فتح عليه باب كان باستطاعته تلافي ما حدث، والاستمرار في التهدئة ورفع الحصار عن هذا الشعب الذي يعاني تبعات هذا الشعب من حوالي عقد، أكثر من عقد من الزمن.
16: نقول للعدوان إن احنا ملاقين لهم وين ما كانوا، ونحذرهم. الويل لكم ثم الويل، نفد الصبر وطفح الكيل.
12: هنا في ساحة صعدة احتشد الآلاف من أبناء المحافظة في خروج جماهيري كبير، خروج يعلن للعالم الرفض اليمني القاطع للعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي، الشريان الإنساني الذي تصر قوى العدوان على استهدافه وتضييق الخناق من خلاله على ملايين اليمنيين.
17: ما الذي حملك على أن تتدخل في أمورنا في بلادنا؟ ما هو الذي حملك؟ هل نحن أبناؤك؟ ما الذي حملك؟ أنت يهودي، أنت مع اليهود، لا يمكن أن نكون إلا عبيدا لله.
18: تنديدا واستنكارا بضرب السعودية وخرقها لهدنة 2022، وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية على ردودها وتنفيذ كلام السيد حين قال البنوك بالبنوك والمطارات بالمطارات والميناء بالميناء. وها نحن اليوم نقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوا، فبعدكم شعب لا يأبى الظلم، يأبى الظلم ويأبى الظلم، نحن بالله أقوى وبالله أعظم.
19: سرطان المسلمين ابن سعود بأن ندعس على وجهه
16: الجيش الكرتوني هو جيشه ونستعيد حقوقنا من البترول وحدودنا.
18: وانا اقول لامريكا واسرائيل وبني سعود، والله لو تضربوا ما ضربتم لن تهزوا منا شعرة واحدة، وانا باذن الله اليوم هنا في سعدة وغدا في الرياض.
12: حشود هادرة لم تخرج للتنديد فحسب، وانما حملت في تفاصيلها غضبا وتفويضا كاملا ومطلقا للقيادة بالرد الصارم والمزلزل على هذا العدوان، معلنة في الوقت ذاته الاستمرار في معركة كسر الحصار المفروض على اليمن.
19: اليمن أخذ قراره بكسر الحصار واستعادة أرضه وقراره وسيادته بالكامل، وعلى قوى العدوان أن تستوعب بأن القرارات باتت تصنع في صنعاء فقط، وهذا الشعب هنا يفوض القائد تفويضا مطلقا ويبارك عمليات الرد الأولى على العدو السعودي، وأي محاولات للالتفاف على قرار هذا الشعب سيصطدم بصخرة صلبة. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
1: وأقيم لقاء قبلي مسلح لأبناء مديرية صالة بتعز إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة الحقوق المنهوبة.
20: لقاء قبلي مسلح هنا في مديرية صالة بتعز إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني، وتنديدا واستنكارا للعدوان السعودي على مطار صنعاء. المشاركون في اللقاء المسلح أعلنوا الجهوزية لمواجهة العدوان وأعوانه والرد بكل قوة على العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني.
21: بينا ملبيين نداء السيد بالنكف القبلي لمواجهة العدوان لانتزاع حقوقنا وحقوق الشعب اليمني بالقوة.
22: وما قام به الوفد العائد من إيران إلا دليل كبير على صمود هذا الشعب. ومن هذه الساحة ومن مديرية صالة نقول للسيد القائد نحن معك، فأبناء تعز لن يخذلوك.
20: وأيد المشاركون بيان القوات المسلحة وفوضوا السيد القائد في كل الخيارات الاستراتيجية اللازمة، مؤكدين أن الشعب اليمني قرر وضع حد لمعاناته المتفاقمة جراء العدوان والحصار المتواصل.
23: مطار صنعاء انتهكوا حرمته ولن يكون لهم حرمة إن شاء الله، ومن اليوم إلى يوم الدين إلى أن تنهى الأسرة السعود التي تسببت عبث في الأمة العربية وليس في السعودية ولا في اليمن.
24: نحن في ساحة هذا القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن على دربه ماضون وسنقاتل حتى نبيد آخر مرتزق وآخر عميل.
25: ولن يبقى الشعب اليمني مكتف مكتوف الأيدي، وسيتم الرد وسيتم كسر الحصار إن شاء الله.
20: اللقاء القبلي المسلح لأبناء مديرية صالة أكد مواصلة الحشد والنفير والدورات التدريبية وكافة الأنشطة التعبوية. فضل النهاري، المسيرة، محافظة تعز.
1: وخرجت قبائل مديرية المحابشة وعزله لمرور المرور بمديرية الشاهل في لقاء قبلي مسلح أكدت فيه الجاهزية القتالية لتأذيب المعتدين على أبناء الشعب اليمني.
26: بأهبة قتالية واستعداد تام خرجت القبائل غاضبة في لقاءات قبلية مسلحة بحجة، حيث تداعت قبائل مديرية المحابشة وعزلة الأمرور بالشاهل. إلى لقاء قبلي مسلح واسع لإعلان النفير العام وتأييدا للقوات المسلحة في تعذيب المعتدين على أبناء الشعب اليمني.
27: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونأكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية، واستعدادنا الكبير وجهوزياتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي.
28: إننا في هذا النكف القبلي المسلح بمديرية المحابشة يدا واحدة، وإننا إن شاء الله سوف نرد الصاع والصاعين بإذن الله تعالى، ومن اعتدى علينا سوف نرده في وكره بإذن الله.
0: ولا نسكت حتى يفك الحصار عن صنع عن مطار صنعاء الدولي، وأن يعني يفتتح الحدود وأن تفتتح الموانئ.
26: المشاركون في اللقاء القبلي المسلح أكدوا أن قبائل اليمن ستخوض إلى جانب القوات المسلحة معركة إنهاء العدوان وكسر الحصار العدواني الجائر على اليمن، داعين إلى هبة شعبية قبلية لتحرير اليمن من دنس الغزاة والعملاء، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذ من خيارات عسكرية للرد على عدوان العدو السعودي وكسر حصاره الغاشم.
2: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا تحت رهنك يا سيدي عبد الملك، فنحن جنودك البتارة، أبشر بنا، فنحن جاهزين ومستعدين وأيدينا على الزناد جاهزين للحرب.
3: يا سيدي، هذه القبائل وكل النكفات في اليمن نحن مفوضين لك لكسر الحصار واستعادة الحقوق من بني سعود مهما كلفنا ذلك الثمن، نعيش أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرما.
26: اليمن بشعبه وجيشه وقبائله ماض في تحرير أرضه واستعادة ثرواته، يرفض الاستباحة السعودية وسيرد عليها بكل قوة وثبات واستبسال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
1: وشهدت مدينة عمران مساء أمس خروجا شعبيا واسعا رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة.
4: شهدت مدينة عمران مساء أمس مسيرة جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة في توقيتها وزمانها، رفضا للعدوان السعودي الجبان على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة اليمنية.
5: خرجنا اليوم ندين ونستنكر ما قام به العدوان السعودي بالاعتداء على مطار صنعاء الدولي،
2: تأييدا للقوات المسلحة وللقيادة إلى ردع المعتدين على أرضنا.
6: نعبر عن رأينا عن ما فعلها الإجرام السعودي المعتدي الآثم على بلادنا على مطار صنعاء الدولي.
4: الخروج الشعبي العفوي بارك بيان القوات المسلحة في الرد المشروع على مملكة الشر والفساد، وعبر المشاركون عن شكرهم الكبير للموقف البطولي للأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران في كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
7: نشكر أشكاءنا جمهورية إيران الإسلامية قيادة وشعبا على تفاعلهم وعلى موقفهم الأخلاقي والإنساني والأخوي، الموقف الشهم الذي أثلت صدور اليمنيين.
9: نبارك ونهنئ للقوات المسلحة بردت المشروع أردت المشروع على العدوان الصابر السعودي الخادع الخاين على مطارنا، وسنقابل الرد بالرد.
4: الحشود الغفيرة في هذه الساحة أعلنت الجهوزية العالية لخوض المعركة الفاصلة مع الأعداء، والجميع رهن إشارة السيد القائد يحفظه الله.
10: والله لن يمر عدوانكم هذا مرور الكرام، ونحن جاهزون ومستعدون ومتحركون من هنا إلى كل الجبهات.
29: جهوزيتنا الكاملة
30: والمطلقة وتفويضنا الكامل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
4: على العدو السعودي أن يعي جيدا أن زمن الوصاية قد ولى، وعليه استيعاب ذلك وتحمل تبعات أعماله الإجرامية بحق يمن الإيمان والحكمة منذ أول مجزرة ارتكبها وإلى اليوم، وعلى الباغي تدور الدوائر.
1: تابعتم ابتهاجا وفرحا بوصول الطائرة التي تقل الوفد اليمني إلى مطار الحديدة، شهدت محافظة الحديدة مسيرة ليلية أشاد الجميع فيها بالموقف الإيراني في كسر حصار مملكة السوء على مطار صنعاء وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية.
8: في مشهد فرائحي يعبر عن ابتهاج أبناء حارس البحر الأحمر بالحديدة، خرجت مسيرة لقيادة السلطة المحلية جمعتهم مع حشود غفيرة من المواطنين المحتفين مع عدد من الوافدين العائدين إلى أرض الوطن بعد هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة الدولي الذي يرزح تحت وطأة حصار العدو السعودي منذ 11 عاما.
11: نشكر لكم هذا الحضور ونقول للعدو السعودي نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أقوى بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة الممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإذن الله سننتهي حقوقنا بإذن الله.
12: هذا شرف كبير لأبناء محافظة الحديدة أن يساهموا في كسر الحصار وأن يكونوا هم المبادرين لهذا الخروج.
13: يا سيدنا امض بنا حيث شئت، فوالله ما تعودنا منك إلا مواقف العزة والكرامة والإباء والشرف.
8: أبناء الحديدة أكدوا أن الشعب اليمني اتخذ قرارا لا رجعة فيه بإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة مهما كانت التكلفة والتضحيات. هنا لا مكان للتراجع ولا للتقهقر أمام عدو ستزداد خسارته ونكباته ومتاعبه في حال تهوره وانصياعه لأسياده في مواجهة شعب القوة والبأس الشديد والقادم بعون الله أعظم وأشد فتكا. من حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: وخرج أبناء وقبائل مديرية الحزم والزاهر وبرط رجوزة وبرط المراشي بالجوف في مسيرات رافضة للعدوان السعودي على مطار صنعاء وداعمة للقوات المسلحة.
14: رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار، خرج أبناء الجوف ليلا في عدد من المسيرات في الحزم والزاهر ورجوزة والمراشي. البداية من الحزم حيث احتشدت الجماهير بحضور كبير ومشرف رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للسيد القائد.
15: يا قوة الصاروخية، ضربة ضربة حيدارية، ضربة
16: حيدارية. أولا إلى قواتنا المسلحة المجاهدة أننا جئنا إلى هنا إلى هذا الميدان لنعطيكم الضوء الأخضر وأننا جنبكم وإليكم ومنكم وفيكم.
17: قصفنا اليوم وعدوانه وظلمه وغشمانه علينا على مدار صنعاء
18: أن تعرفهم من الشعب اليمني ليكون عبرة ودرسا لأمريكا وإسرائيل ولمن حاول أن يقضي اليمن.
19: إلى سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي نقول له فوضناك، فوضناك وخذ بحقنا وخذ توجيهاتك للقوة الصاروخية.
14: كما خرج أبناء وقبائل مديريات الزاهر ورجوزة في مسيرات ليلية فوضوا خلالها القيادة في اتخاذ خطوات عملية لردع العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
29: فوضناك فوضناك
31: فوضناك
29: يا قائدنا فوضناك
31: يا قائدنا فوضناك.
32: هم اليوم
0: إن إقدامكم على استهداف مطار صنعاء هو بداية استهداف كل المنشآت الحيوية وكل الثروات وكل النفط، ونقول وداعا للعبور من باب المندب.
3: جاهزين بسلاحنا واعتادنا ومعنا سلاح في بيوتنا، بواديف ورشاشات غير سلاح الدولة، احنا يا القبيلة معنا سلاح اللي يرتع.
14: بدورهم خرج أبناء ومديرية المراشي في الجوف الأعلى في مسيرة جماهيرية تأييدا للقوات المسلحة اليمنية، معلنين نفيرهم واستعدادهم لمواجهة أي تصعيد.
20: وصل الوفد بحمد الله، والباغي سينال الجزاء.
14: بالخروج الحاشد لأبناء الشعب اليمني يتكامل الموقف شعبيا ورسميا في السعي بإنهاء العدوان وكسر الحصار الأمريكي والسعودي منذ أكثر من 10 أعوام على اليمن. بسم الله وبالله وتوكلنا على الله، بالتزامن مع الرد الحاسم للقوات المسلحة اليمنية على عدوان قرن الشيطان، محافظة الجوف تحتشد في الساحات ليلا وتؤكد أنها جاهزة لكل الخيارات في مواجهة المعتدين وتأديب المجرمين. من حزم الجوف محمد النوعة، المسيرة.
1: وأفاد مراسلنا في محافظة الضالع بإصابة طفل بجروح بليغة ونفوق عدد من المواشي إثر اعتداء جديد لمرتزقة العدوان استهدفت الأعيان المدنية، وقد أصيب الطفل دماج محمد الحجري البالغ من العمر 11 عاما بجروح خطرة في البطن خلال رعيه الأغنام جراء سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان السعودي على منطقة الصبيرة في مديرية قعطبة، وقد لاقت الجريمة استنكارا واسعا من قبل الأهالي مشددين على أن هذه الانتهاكات لن تتوقف إلا بالتحرير الكامل للبلاد وتطهيرها من دنس الغزاة وأدواتهم.

0: في خرق سافر ومستمر لوقف إطلاق النار يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده الدامي في غزة مخلفا 10 شهداء بينهم أطفال ونساء وطواقم شرطية وتأمين المساعدات. وتستهدف هذه الهجمات الممنهجة خيام النازحين والبنية الأمنية والإدارية للقطاع لتقويض أي فرصة للاستقرار ودفع القطاع نحو الفوضى.
1: تصعيد جديد للعدو الإسرائيلي في قطاع غزة، 10 شهداء بينهم طفل وامرأة والعديد من الإصابات. وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جبالية وخمسة ضباط ومواطنة جراء استهداف نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جبالية شمال القطاع بأربعة صواريخ لمسيرة تابعة للعدو الصهيوني.
2: كان على مهام عمله بدورية مدنية على دوار الفلوجة تم استهدافه من طيارات الاستطلاع.
1: ويأتي استهداف البنية الإدارية والأمنية في قطاع غزة بهدف منع أي إمكانية لإعادة الاستقرار أو استعادة مؤسسات الحكم لعملها ودفع القطاع نحو حالة من الفوضى. وفي سياق متصل، استشهد الطفل معتز أبو شعر بعد إصابته برصاص قوات العدو في منطقة مواصي رفح. كما ارتقى سائق شاحنة مساعدات أثناء تأمينه للمساعدات في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، فيما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بينهم طفل وامرأة في قصف طيران العدو خيمة للنازحين غرب خان يونس. استشهد كذلك مواطن متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف صهيوني استهدف مخيم القادسية غربي المدينة قبل يومين. وواصلت قوات العدو خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر سلسلة من عمليات القصف المدفعي والنسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة.
0: أكد وزير مالية العدو المجرم سموتريتش عزم كيانه على توسيع المغتصبات، فيما قالت ما تسمى وزيرة الاستيطان بأنه لم يسبق في تاريخ الصهيونية أن اتخذ قرار صهيوني عملي للمغتصبات بهذا الحجم.
3: نحن نعمل على ضمان ألا تظل القرارات التي اتخذناها بشأن شرعنة وإقامة المستوطنات الجديدة في يهودا والسامرة حبرا على ورق، بل أن تصبح حقيقة واقعة على الأرض. نحن نصادق على قرار تلو الآخر بشأن الميزانية الحكومية للبناء والطرق والبنية التحتية. إننا نعزز أمن إسرائيل ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد ونعزز قبضتنا على يهودا والسامرة.
4: لم يسبق في تاريخ الصهيونية منذ تأسيسها أن اتخذ قرار صهيوني عملي بهذا الحجم. خذ عملية استيطان النقاط 11 واضربها بأكثر من 5 أضعاف، وحينها ستدرك حجم هذا المشروع. إننا نبني جدارا دفاعيا من الاستيطان في يهودا والسامرة لضمان عدم بقاء أي منطقة دون استيطان، ونبني أحياء ريادية في جميع المستوطنات التي أقمناها.
0: كشفت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن أزمة متفاقمة داخل منظومة قوات الاحتياط، مشيرة إلى النقص الكبير في العديد والعتاد، لا سيما في الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع لبنان، في مؤشر على التداعيات التي خلفتها المواجهات مع حزب الله على جاهزية جيش العدو. وأوضحت أن الجيش يواجه نقصا في الدبابات الصالحة للخدمة بعد تعرض عدد كبير منها لأضرار خلال القتال في جنوب لبنان، ما اضطره إلى تقليص عدد الدبابات في سرايا الاحتياط وعدم استدعاء جميع أفرادها، الأمر الذي ينعكس على نسب الالتحاق المعلنة. وأضافت أن قيادة جيش العدو تعتمد آلية استدعاء أعداد أقل من الجنود، بما يؤدي إلى إظهار نسب التحاق التحاق مرتفعة نسبيا، في حين أن الواقع الميداني يشير إلى نقص كبير في العديد، فضلا عن أعداد من المستدعين لا يبقون طوال مدة الخدمة بسبب ظروف مختلفة. وتسلط هذه المعطيات الضوء على الاستنزاف الذي تعرضت له القوات الصهيونية خلال المواجهات مع حزب الله، والتي أدت إلى خسائر في الأعداد العسكري وأثرت بشكل مباشر على جاهزية وحدات الاحتياط وقدرتها على الحفاظ على انتشار العمليات بالمستوى المطلوب. أصدر الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم البيان رقم 6 من الموجة الثانية من عملية النصر 2، أكد فيه استهداف وتدمير مستودعات عدة لدعم الأسلحة ومركز اتصالات فضائية ومبنى سكن للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير بالبحرين. وأوضح البيان أنه تم استخدام صواريخ وطائرات مسيرة في العملية الجديدة، مشددا على أن عملية الرد بالمثل مستمرة. وأعلن الحرس تدمير رادار باتريوت ورادار التحكم الجوي التابع للأسطول الخامس البحري للجيش الأمريكي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ونظام راداري إنذار مبكر من طراز سي رام. وأكد الحرس في بيان جديد استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، مؤكدا أن هذه القواعد تستخدم لقتل الأطفال في إيران، وموجها رسالته إلى الشعب الأردني الشقيق بأن طهران لا تعادي بلدهم، وأن مطالبهم بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة ستشكل مساهمة كبيرة في إنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الأمن إلى المنطقة. وحذر الحرس من أن التعاون مع العدو سيؤدي إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية. وأعلن الجيش الإيراني استهدافه بطائرات مسيرة قواعد أمريكية في المنطقة وإطلاق صواريخ كروز على سفن معادية أمريكية، كما أكد الحرس إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. أكد 180 عضوا في مجلس الشورى الإيراني في بيان ضرورة الثأر لشهداء إيران وإنهاء التفاهم القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدين ببذل كل جهد ممكن للتخطيط واتخاذ التدابير العملية للثأر. ودعا النواب الموقعون على البيان إلى تشكيل لجنة خاصة فورا لمراجعة المفاوضات والتفاهمات ومتابعة تنفيذ الشروط التي حددها قائد الثورة الإيرانية. كما أشار البيان إلى أن المجلس يعتزم إدراج تدابير قانونية على جدول أعمال تشمل تعزيز العقيدة الدفاعية للبلاد والموافقة على قانون خاص بإدارة مضيق هرمز. وأوضح أعضاء مجلس الشورى أنه في عقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء مذكرة التفاهم، فإن المتوقع من رؤساء السلطات الثلاث في إيران الإعلان عن مواقف حاسمة وثورية في هذا الشأن.
5: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
8: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار: 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
12: اسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
13: سام اف ام، والعود احمد.

0: شو لنا خصها؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصه.
1: ونحن سننظر في بقيه بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكه العربيه السعوديه، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربه الاسرائيليه ايها الاخوه والاخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنه يعني من النكبه الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجزئ.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: احنا اليوم قرعنا عين من عيد السعودية وماضي وطلع الحين
2: وطلعنا 99.1
0: سام اف ام، الحكمة اليمانية.
3: ما عرفت كيف انا حاجة احلامنا اللي كنا نسيب ونجي القدس وتروح مع نتروح على المسافر ويخضع من تجاهه ونجي لو ما عرفت حتى سوى انتنا فالجبال انا لو مسافر
4: احنا مستحقنا
3: على حياتنا على عقب وهو يربي يلنذك يسردك يلنذك يسردك ما عميل عنيك وعندي ما حالاني دي العزيز بلي بهجوم تذكرت يا جنة ورجع قلت قصاد الله انت ما قال الله يروكم مثلين رأي العين في لا عدمي ما رأي العين هذا عين قرانية يروكم مثليهن رأي العين قلنا بك هذا بالجهاد أنا موجود عند أبو دحية قال بيدخلوا دبابة من النفق أم بيدخلوا بالجهة من ديها أي ما رأيك دبابة بيفطلوا الدبابة بيدخلوا بالجهة من ديها ألمار دورة كم عم فطلوا ومن اللي عيب الجهة هل جهد تذكر سنة كم تخبجوا للجبال كم خرجوا عندك يا أبو سار ما بيروها أرها
5: كان الله رضي الله يوم قبل ما نهجم على شرفه العام الأول قبل رمضان أنني بالجهد العين وأن احنا مدتينا هكذا وهم يرزعوا رزع إلى عرض الجبال سعى ما تقول لا هانم والنهدين وده هانم وعندهم قيروا مصال النهدين من هانم هو من فورا رئيس أنا قلت أول أحد من الخبرية طلق عجبت ربو عكام قلت أو أحد قالوا ما جيوا من أحد حدث ما هانم نزيد قلت ما هذا ما فعلوا هانم قالوا مدري
3: هذا ربي يقولوا احنا عم بكرة الصبح نتهنى يوم ثاني أضربوا هذا جات الجريدة
5: وهذا يكون
3: اجتمعوا هواي قالوا اليمنيين بيجوا يقابلونا بخيور بيت بيجون علينا بورا راي بتوى الجريدة اللي عندنا هو بتعالى أضربوا هو الساعة وداري كان في هذا المنطقة
6: أري
3: قالوا حجموا علينا بخيور بيت واذكر الجريدة هذا عندي يستوى أي نوع عالم الثاني ما يقول العالم ما بالله هذا الحكاية بالذات أرسلناك رحمة للعالمين زي ما احنا بمؤمنين ومجاهدين من الجن مؤمنين ومجاهدين معانا احنا جاوبنا داعي الله وهم جاوب معانا جاوبوا داعي الله زي ما قال الله أنا هذا ده آخر حاجين تسعى على القرآن وحد السنينهن وحد الزان هذا زي ما قالوا أرسلناك رحمة للعالمين يعني بنا في التارسل القرآن وبيمشوا على سنة الرسول خلق الجن على هذا الإسلام ويقرأوا القرآن ويقرأوا على نهج الرسول ويجاهدوا معاه
6: وما خلق
3: هذا الإسلام الله قال هذا الإسلام لو لقوهم مدري عندما تقول بيهجموا وقالوا بيهجموا بيهجموا بيهجموا بيهجموا بيهجموا بيهجموا يعني نحن نجد معاني
6: نبي واحد
3: واحد حكينا مرشوع لو نقول نحن بتنا نجاوب داعي الله من داخل قلوبنا مع الله وما عملتنا شرط في المراكز أمامتهم في مكة في غزوة بدر. إحنا عند
7: الله
3: ولا ما إحنا.
7: صبر
3: يا علي ما نقول المية الله هم مراكز وإحنا ما تقدرنا. وأنت علم إحنا جينا معه.
7: أيوة
3: والله ما الله طارق شروط. كل أنت عارف عبودة بعبودة بعار أنا عاد فينا فودينا فودينا. دني هذا البساطة. هذا انا اخر حاجه بيني وبين ربنا فيه واقول ما دام وانت لله ومع الله من داخل قلبك ما كان شيء للنبي ما كان شيء للنبي نعم من بدهم في بد واحنا ما المهم ترى واحنا عشت من بد طايره من طار ودبابه من نادي ومطعي وراجمك هذا كانت طعنه شيء لا هو بريء ولا هو حتى انا خلت

0: وترجع لعند الله وحتى عند الروضيان بتقول لك انا وتصبح وتصيح وترجع حاجه زي ما الله بيقول عن الخير.
1: سلام دوري ليه؟
0: جاهد انه انت انا عشتي فيها انا. خلاص على الله خير. قل لنا عن الله. قل لنا. عوامرنا من الله. قال لي نايف. الله يبرني. قال لي الله يبكر. انا من عند الله.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، نلتقي وإياكم في هذه المساحة وفي هذا الوقت لنشارك شعبنا اليمني العظيم هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في كسر الحصار ويعني تجاوز كل التحديات وفرض الإرادة اليمنية بكسر الحصار المفروض على المطارات اليمنية. وقد كان العدو السعودي يعتقد أنه سيبقى فارضا سيطرته الجوية على اليمن وسيمنع ويتحكم بمسارات الطيران والرحلات، لكن القيادة اليمنية كانت له بالمرصاد عندما قررت الإعلان عن مرحلة كسر الحصار، وبدأت أولى عمليات كسر هذا الحصار المفروض على مطار صنعاء ومطارات الجمهورية اليمنية، بتسيير رحلة من العاصمة صنعاء إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران، وبعد ذلك بدأ الضجيج والصراخ من السعودي وأدواته وأتباعه، وهم ينددون، يهددون، يتوعدون، ويقولوا بأن هذه الطائرة لن تعود إلى أرض الوطن، وذهبوا بالمبالغة بالتحدي كثيرا، ولكن الصفعة كانت أن الطائرة وصلت يوم أمس إلى أرض الجمهورية اليمنية رغم كل المخاطر ورغم كل التحديات. كانت هذه رحلة فدائيين جاءوا لكسر هذا الحصار، صعدوا على متن هذه الطائرة ذهابا وإيابا، وهم يدركون أن المخاطر تحدق بهم من كل جانب وأن الموت يترقب بهم من كل اتجاه، ولكن في سبيل الوطن وفي سبيل هذا البلد الذي يستحق مننا الكثير، كان الفدائيين على متن هذه الطائرة يستشعرون ما يتعرض له أخوتنا المجاهدين في الجبهات، ويقولوا لن نكون أفضل منهم ولن تكون دماءنا أغلى من دماءهم، نحن خلف هذا القائد العظيم نكسر هذا الحصار المفروض على بلدنا مهما كان الثمن. والنتيجة كانت صفعة مدوية في وجه السعودي والأمريكي ومن يسير خلفهم. طبعا السعودي في هذه الخطوة وفي هذه المرحلة، مرحلة كسر الحصار ومعركة كسر الحصار، دخل باستراتيجية جديدة، يريد أن يقنع العالم ويريد أن يقنع الناس أن من يواجه وأن من استهدف يوم أمس مطار صنعاء هم حكومة الفنادق. احنا عارفين وداريين و يعني مش محتاجين حد يضحك علينا بضحكة سمجة مثل هذه ويقول لنا إنه حكومة الفنادق معها طيران ومعها صواريخ وهي ما معهاش حق الصرفة، يعني أكلهم وشربهم ومصاريفهم على حساب هذا التحالف، أو بالأصح على حساب السعودية. فكيف تجي تقنعني الآن إنه هم الذي قصفوا مطار صنعاء أو هم الذي شنوا علينا الحرب؟ احنا من بداية العدوان عارفين ان ذولا ما معاهمش قيمة كيلو رز شقات، طالبين الله مع السعودي، شوية كانوا مع الإماراتي، بعضهم مع الأمريكي مباشرة، بعضهم مع الإسرائيلي، لكن في نهاية المطاف هم مجموعة من المرتزقة من الأدوات الذي لا يوجد بيدهم شيء. يعني أنا أعتقد أن هؤلاء المرتزقة لو كان بيدهم قيمة طائرات كان اشتروا بدل الشقق الذي اشتروها فلل، لأنهم مش بوارد حرب ولا بوارد مواجهة، هم حق فهنة وحق راحة وحق كيافة وحق، يعني السعودية طردت جزء كبير منهم بسبب أنه كانوا يجيبوا القاتلة داخل السعودية ويخزنوا داخل فنادق بالسعودية. وبعدين يعني شوية مرتزقة الثياب الذي فوقهم، الملابس اللي يلبسوها على حساب السعودية، المصاريف على حساب السعودية، المعاش من السعودية، العليمي قيمة العسل حقه من السعودية طبعا، وبدل السفر من السعودية ومصاريف الجهال من السعودية. ويجي محمد بن سلمان الهبيلة اليوم يشتي يقنعنا انه نحن نتحارب مع ذول الشقات، انه ذول ما بايدهمش شقات، شقات طالبين الله. السعودي يقول لهم روحوا اعلنوا، اسكتوا، ارقدوا، قوموا، صعدوا، صرحوا، ارقدوا، قوموا، ارقدوا، هكذا يشغلهم هو. لذلك معركة كسر الحصار هي معركة بين الجمهورية اليمنية وبين المملكة السعودية. سننتزع حقوقنا مش من ذول الشقات، سننتزع حقوقنا من المملكة السعودية، سنؤدب المملكة السعودية. هذه الحرب وهذه المعركة هي معركة مواجهة مع المملكة السعودية. حلقتنا اليوم بعنوان طائرة كسر الحصار والشعب في جهوزية واستنفار، والكل طبعا يعرف أبو جبريل إذا حذر.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي اشفيني.
0: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى.
3: نذكر السادة المستمعين والمتابعين أننا سنشركهم معنا في هذه الحلقة كما هم شركاء لنا في كل الحلقات، ويمكنكم الاتصال والمشاركة على الرقم المخصص لاستقبال المكالمات وهو 01-322-653. هذا الرقم هو مخصص لاستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم وهو 01-322-653. طبعا احنا بناخذ الاتصالات بعد الفاصل بعد ما نخلص من الاخبار الذي امامنا، لكن قبل ما نبدا بهذه الاخبار خلونا نعمل انا وانتم مراجعه سريعه، نراجع فيها ايش اللي حاصل وليش وصلنا لهنا وايش الذي تم وكيف تدرجت المراحل حتى وصلنا الى هذه الحاله مع مملكة الشر، مملكة الشيطان، مملكة إبستين، المملكة السعودية الترامبية الصهيونية. في العام 2015 كلنا نتذكر أنه السعودية أعلنت عن تشكيل تحالف للعدوان على اليمن. حشدت السعودية جيوش ودول، واشترت السلاح الأمريكي والبريطاني، وشغلت مصانع السلاح بكل أوروبا والغرب طبعا. ليش؟ علشان تدمر قدرات اليمن وتقتل الشعب اليمني. وكانت بهذا الوقت اللي هي تمارس الإرهاب والجرائم بحق اليمنيين تطلع عناوين وشعارات كاذبة مزورة غير حقيقية. ساعة تتكلم إنه تحالفها لدعم الشرعية في اليمن، تحالفها لمواجهة الانقلاب في اليمن، وهي في الحقيقة كانت تهين هذا اللي تسميهم الشرعية وتدعس على رقابهم وتهين كرامتهم وتستخدمهم فقط كمرحلة، لأنها هدفها خدمة الصهيوني والأمريكي والإبستيني من أجل تدمير اليمن وقتل الشعب اليمني لتحقيق وتنفيذ رغبات المنظومة الشيطانية. السعودية ارتكبت مجازر بحق اليمنيين لا نستطيع أن ننساها، ولن تغادر الذهنية ولا العقلية ولا الذاكرة اليمنية. لازم من وقت لوقت لما تسمعوا خرابيط كلام وادعاءات وتضليل وتزوير وتشوفوا حد يشتي يزور وعيكم أو يغالطكم، تذكروا أنه المملكة السعودية اللي جاءت وهي تقول تدافع عن الشرعية. طبعا احنا لو نفتح باب الشرعية أنه كل دول الخليج ما عندها الشرعية، كل واحد كان ينقلب على أبوه أو أخوه، بالكويت، بالبحرين، بالإمارات، بقطر، بالسعودية، الجد ينقلب على الجد اللي قبله، والابن ينقلب على الأب، والأب ينقلب على الجد، وكان فيها دماء وقتل وتصفيات، لكن يسموها يعني دول وما هيش ممنوعة ولا مرفوضة. بس عندنا باليمن الثورة الشعبية سموها بأنها انقلاب. لو جينا كمان نفتح باب الانقلابات لتكلمنا عن يعني مئات الحالات في التاريخ القديم والجديد لحالات انقلابات باركها العالم ولا حد قال شيء. آخرها حالات الانقلاب الذي حصلت في أفريقيا وباركوها ويا سلام سلم. آخر حالة انقلاب أبو محمد الجولاني الذي جاء وفتحوا له العاصمة دمشق وفتحوا أبوابها وقالوا له اتفضل، قالت له دمشق هيت لك، وانقلاب باركوه وأيدوه واستقبلوا ترامب واستقبلوا كل الرؤساء ويا حيا ويا مرحبا. لمو محقنا الانقلاب حامض حقهم حالي، مع أنه عندنا مش انقلاب طبعا، احنا عندنا ثورة حقيقية. الانقلاب لما يجوا مجموعة من العسكر ويطوقوا قصر الرئاسة ويقتلوا الرئيس أو يعتقلوا الرئيس ويطلعوا يسيطروا على الإعلام ويعلنوا البيان رقم واحد بالانقلاب، لكن احنا ثورة شعبية قدمت دماء من طريق المطار إلى كل شوارع العاصمة صنعاء، قدمت تضحيات، ثورة شعبية حقيقية امتدت من 2011 إلى 2014، ثورة شعبية بدماء زكية، دماء طاهرة وتضحيات كبيرة قدمت في سبيل هذا الوطن، وبالأخير قالوا علينا انقلاب. الانقلابات والثورات دائما ما يتم وضعها وفق المعيار الصهيوني الأمريكي. لو الذي طلع بهذا الانقلاب أو بهذه الثورة يتوافق مع مزاج الأمريكي والإسرائيلي والإبستيني يا حيا ويا مرحبا، لكن لو هذه الثورة تتعارض مع الشيطان وتتعارض مع الأمريكان وتتعارض مع الصهيونية فيجب أن تحارب وتواجه كما يواجهون الثورة الإسلامية في إيران منذ قيامها حتى اليوم، يعني معركة طويلة عمرها عقود من الزمن. وإحنا قمنا بثورة شعبية حقيقية ولكنها لم تنسجم مع العباءة الخليجية ولم تنسجم مع المنظومة الشيطانية ولم تلبي رغبات الصهيونية ولا المشروع الغربي الأمريكي، فنصبوا لها العداء وواجهوها منذ لحظتها الأولى. والسعودي كان هو الأداة القذرة، السعودي كان هو الأداة القذرة التي مارست العدوان على اليمن ولم يفكر لا بالمجورة ولا بالإسلام ولا بالمشتركات اللي بيننا ولا بالصلات ولا بالعروبة ولا بالأخلاق ولا بالقيم ولا حتى بالإنسانية، شن عدوان إرهابي إجرامي بحق الشعب اليمني وارتكب مئات المجازر، وراح ضحية هذه المجازر آلاف الشهداء من النساء والأطفال والكبار والصغار، كلهم مدنيين كلهم مواطنين يمنيين، لا ذنب لهم إلا أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى ويرفضون الشيطان ويرفضون أمريكا وإسرائيل. هذه هي المعادلة الحقيقية وهذه هي الشفرة الحقيقية. علشان ما ننساش ونبقى نتذكر بالوقت اللي نسمع فيه السعودي يصرح بالقنوات والإعلام إنه حكومة الفنادق اليوم هي اللي تحاربنا، نجي نذكر السعودي ومن يسير في فلك السعودي، نقول له من ارتكب مجزرة بني حوات في صنعاء، من ارتكب مجزرة عطان، من ارتكب مجزرة نقم، من ارتكب مجزرة سوق الفيوش في لحج، من ارتكب مجزرة سوق مستبأ بحجة، من ارتكب مجزرة سوق جوب في عمران، من ارتكب مجزرة سوق خلقة في نهم، من ارتكب مجزرة مخيم المزرق في حجة، من ارتكب مجزرة مهمشي سعوان ومجزرة مهمشي ماوية ومجزرة عرس سنبان ومجزرة مصنع العاقل ومستشفى عبس وصيادي الحديدة وسكن المخا ودار المكفوفين في صنعاء ومصنع الألبان في الحديدة ومجزرة زفاف واحجة بذباب ومجزرة مسافري خولان وآل السنباني بإب ومنزل القاضي ربيد وحي الهنود بالحديدة ومنطقة صالة بتعز ومجزرة صنعاء القديمة والكمب في يريم وقاطرة الغاز في يريم ومجزرة جسر الدليل في إب ومجزرة سوق زبيد بالحديدة ومجزرة دار الشريف بخولان ومجزرة حوث بعمران ومجزرة بيت رجال بني مطر ومجزرة حجر عكيش في بني مطر ومجزرة المطمة بالجوف ومجزرة سوق الحزم بالجوف وسوق البقع في صعدة وبيت معيات في صنعاء وبكيل المير بحجة ومجزرة هران بذمار ومجزرة حفار الماء بأرحب ومجزرة سحار بصعدة وراس عيسى بالحديدة بصعدة وسوق منبه بصعدة ومكتب التربية بعمران ومنزل الإبي بصعدة ومجزرة آل كوكباني بالحصبة وقرية الركب بتعز ومجزرة مدرسة الرشيدي بإب ومجزرة المحلة بلحق ومجزرة سوق الأخلود بتعز ومجزرة سوق مدرسة الأيتام بتعز والصالة الكبرى بصنعاء والمعاطرة ببرط الجوف ومجزرة هيجة المصلوب بالجوف وباص ضحيان بصعدة وسجن قحزة بصعدة ومصنع اسمنت عمران. هذه كل المجازر ما نرتكبها. بيجي واحد يقول لي ارتكب الدنبوع ولا رشاد العليمي ولا ذاك الراخي صاحب الرقاصة صافي ناز ايش اسمه معمر الإرياني، دولة متعيشين طالبين الله يشقوا باليومية، ما همش حق حرب ولا حق سلم. عفوا خلونا نشوف اليوم الدنبوع العليمي ايش يقول.
2: حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، وأضاف أن ميليشيات الحوثي أصرت على استقبال رحلة إيرانية جوية خارج الأطر القانونية والسيادية، وأن الحوثيين يستخفون بصورة متعمدة بمؤسسات الدولة اليمنية. وأعلن العليمي أن الحكومة طرحت استئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، وأن الحكومة طرحت تسهيل نقل عناصر الحوثي من طهران عبر الخطوط الجوية اليمنية، إلا أن الميليشيات رفضت جميع المبادرات وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، متهما الميليشيات الحوثية باستخدام المقدرات الوطنية كأدوات لخدمة مشاريع خارجية.
3: قال لكم زعام نعم أنه صنعاء تستخدم المقدرات الوطنية لخدمة مشاريع وأجندات خارجية. تعالوا نوقف هنا وقفة سريعة أنا وأنتم. من استخدم اسم الجمهورية ضد الجمهورية؟ من استخدم اسم الحكومة ضد الحكومة؟ من استخدم اسم الرئاسة ومؤسسة الرئاسة ضد الشعب؟ من استخدم اسم الشرعية ضد المالك الحقيقي للشرعية؟ بالدستور اليمني الشعب هو المالك الرسمي والوحيد والحصري للسلطة. طيب هم يقولوا انهم عرضوا يعني خيارات وقالوا بينقلوا الوفد اليمني اللي راح الى طهران بطيران اليمنية. نحن كم لنا جالسين المطار مقفل؟ سنة. خلال هذه السنة كم معنا أطفال ماتوا كانوا بحاجة للسفر للخارج؟ كم معنا مرضى توفاهم الله سبحانه وتعالى بسبب ان احنا ما قدرناش نسفرهم يتعالجوا في الخارج؟ كم معنا أسر عالقة اما في دول العالم او في الداخل مش قادرة تلتقي ببعض البعض بسبب إغلاق المطار؟ كم مرة قلنا لهم افتحوا المطار قالوا انتم رحتم تناصروا فلسطين هتستاهلوا ما بش طيارات؟ لما ذا الحين لما جت الطيارة الإيرانية حبكات قالوا نحن بنجي ننقلكم، ها واش تنقلني نو بعده؟ والمريض هذا اللي جالس مسكين يا رحمة ايش تسافر؟ والطالب هذا اللي يشتي يروح يدرس؟ والطالب الذي بالخارج له 3 و4 سنوات مش قادر يتروح منوش يروحه بعده؟ أربط مصيره بإيدك يا يهودي يا صهيوني يا عليمي، انت والزغمة الصعاليك اللي جالسين في الفنادق. وبعدين تعال بقول لك، من متى كانت الدول ترهن قراراته لمجموعة أدوات بيد دولة أخرى؟ أنتم الآن تقولوا أنه صنعاء بهذه الرحلة خالفت الأطر القانونية. أتحدى العليمي وتحدى محمد بن سلمان وتحدى ترامب وكل من يقف معهم أنه يعطيني نص واحد من الدستور اليمني أو القانون اليمني أو أي مادة في القوانين اليمنية تمنع على الجمهورية اليمنية أنها تشغل شركة طيران لأي بلد. اعطوني باستثناء الكيان الصهيوني لأنه عدو بالنسبة لنا طبعا، أما بالنسبة لرشاد الدنبوع هو مش عدو لأنه ينام في حضن الصهيوني هو محمد بن سلمان الاثنين مع بعض. طيب العليم اليوم هذا الدنبوع الجديد طلعوه وركزوه على أساس أنه يجي يوهم الناس انه هو متصدر للمعركة. وين كان العليمي وقت ما شنت السعودية تحالف العدوان على اليمن وجابت كل ذيك الأساطيل والدول والأسلحة والطائرات وكانت تقصف اليمن، كان بأمر من العليمي. دنبوع مات بالسعودية ما راحوش حتى يعزوا يا جماعة، أهانوا كرامته ولطموا محمد بن سلمان وحبسوا داخل يعني جناح داخل الفندق وخلاه ما يخرجش قابل أحد ولا يشوف أحد، وانت يا عليمي نهايتك نفس نهاية الدنبوع يعني، وهذه نهاية كل الخونة والعملاء والأدوات والجواسيس ضد بلدهم. نحن سردنا لكم قبل شوية جزء من المجازر اللي ارتكبت السعودية بحق اليمن. بعد 40 يوم من العدوان بدأت القبائل اليمنية بالرد على السعودية، بدأت قبيلة طخية وقبيلة خولان بن عامر بدأوا ينفذوا عمليات رد على المملكة السعودية. بعدها تحركت كان في وقتها الجيش واللجان الشعبية وبدأت بترتيب صفوف القوات المسلحة اليمنية وبدأنا بعملية الرد. كان السعودي في حينها يعتقد أنه إذا ضرب يعني هنا أو هناك أو ارتكب مجزرة هنا أو هناك أو نزل علينا كم طن من المتفجرات والقنابل أنه إحنا بنرضخ وأنه إحنا بنستسلم. كان يعتقد أن المعركة اشتيلة 3 أيام لأسبوع، بعدين رجع طول قال من أسبوع لـ3، بعدين رجع قال من شهر لـ3، بعدين طولت سنة وسنتين وثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمان. المهم الجمهورية اليمنية بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله وبوجود الرجال الأوفياء المخلصين في المؤسسة الأمنية والعسكرية وكل المؤسسات السياسية والسيادية تمكننا من ترتيب صفوفنا وتضميد جراحنا وبدأنا بعمليات الرد الموجع، الرد المؤلم. تفكفك التحالف، خرجت المغرب، بعدين خرجت باكستان، بعدين خرجت قطر، بعدين خرج مش عارف مين، ما عاد بقى إلا السعودي هو المرتزقة السودانيين. السودانيين كملناهم ما بين ميدي والساحل الغربي وأكلت جثثهم الكلاب اسمه هذه الضباع والمش عارف إيش هناك، والباقيين روحوا خلاص ما عاد في شحات. بقى الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني هم اللي يوجهوا السعودي والإماراتي. بعدين احترشت السعودية والإمارات وكل واحد راح في طريقه، يعني طالقوا بينهم البين، رموا بيمين الطلاق بالثلاث، وبعدين رجعوا يعني يناموا مع بعض خارج إطار الزوجية من وقت لوقت حسب الاحتياج، ولكن الرد اليمني بقى مستمر. اتجهت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لفرض الحصار على اليمن، فرضوا علينا حصار مطبق، غلقوا الموانئ، المطارات، المنافذ، وقفوا علينا التحويلات من الخارج، يعني ما عاد كانش باقي إلا لو في للهواء حنفيات بيقفلوها ويقولوا لنا ممنوع نتنفس. قطعوا المعاشات، كانوا يعتقدوا أنهم لو عملوا هذه الخطوات الشعب بيرجع بصفهم، لكن هم من غبائهم وما درسوش حقيقة اليمني ولا فهموا طبيعة اليمني الحقيقية ولا اعتبروا من التاريخ. طبعا سعودي البغل هذا محمد بن سلمان لو راح راجع التاريخ وسأل يعني شيوبا اللي عندهم وقال لهم كيف اليمني وكيف تاريخ اليمني في المواجهة مع السعودية كان بيعرف ان اليمني مش مثل ما يعتقد محمد بن سلمان. فضيقوا الخناق علينا اكثر فاكثر. لما بدأنا عمليات كسر الحصار وبدأنا نضرب أرامكو وولعنا تنورة وضربنا بقيق وخريص وبدأنا ننشف الضرع، الأمريكي قال للبقرة وي لا وين رايحة يا بقرة، إذا اليمني خزق الضرع هذا نحن من فين عدبة نشرب حليب؟ قالوا ما بقول إيش تروحوا الهدنة. أجت 2022 قالوا يلا هدنا، والسعودي طرح وأجى البغل هذاك محمد آل جابر لا صنعة وقال خلاص بجاه الله عندكم وأحنا يعني حاضرين وجاهزين وبندي المعاشات وبنرجع الذي يعني نهبناه من حقكم الثروات وما عاد بان يتدخلش، والمرتزقة احنا حانبين بهم واحنا مش عارفين كيف نتعامل معهم واحنا نشتي نتخارج منهم والى اخره. قلنا والله يمكن اذا السعودي يعني تائب، واذا السعودي احنا مش عارفين انه مش عارف ايش لو تابت ترجع مدري ما هو، بس انه قلنا لعل وعسى يمكن يمكن بن سلمان يتوب يعني وخلاص، ونفتح صفحة جديدة ويدفعوا التعويضات ويعمروا اللي خربوه ويعتذروا عن العدوان ويرجعوا الثروات اللي نهبوها ويبعدوا أيديهم من المحافظات المحتلة ويرفعوا يدهم من دعم المرتزقة وإحنا نبني بلدنا ونتوكل على الله. مر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، أول سنة، ثاني سنة، والسعودي ماطل. يعني شفت لما تقول لواحد ليل وين الزلط، يقول لك تشتيها بالدولار ولا باليمني، تشتيها قديم ولا جديد، تشتيها مربوطة بربالات ولا بكياس، تشتيها بشوالات ولا بكراتين، ها يماطل لقليك سب الوقت. واحنا بيني وبينكم الصدق انه يعني المفاوضين حقنا ما اخذوش بيدهم ورقة، المفروض انه يقولوا تعال يا ملعون الوالدين، تعال هنا يا ابن الذين، تعال تعال يا محمد بن سلمان، تعال يا بغل محمد الجابري، يلا اكتبوا هنا التزامكم، اكتب ايش بتعمل، ايش بتدفع، ايش بتعوض، ايش بتلتزم. هذه مشكلتنا ان احنا تعاملنا بالقبيله والاخلاق والقيم، وكنا نعتقد انه السعودي يعني عربي ومسلم، ما احناش داري انه يهودي بن يهوديه. المهم ما طال وما طال وما طال، وبدا يحرك الادوات، بدأ يشتغلنا من الداخل، بدأ يحرك خلايا أمنية، ومسكنا الخلية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ونجي نكتشف إنه ابن الملعونة يشتغل لصالح المخابرات البريطانية والإسرائيلية والأمريكية. يعني قلت لكم إن السعودية إذا تابت ترجع تشتغل مع الغير يعني. فشفنا إنه المسألة فيها ازدواجية بالموقف، قلنا لا استوب، ويه يا سعودي إيش تعمل أنت؟ بنرجع عندك والديك؟ قال لا لا لا لا لا لا لا، هذولهم تبع الإمارات، هذولهم مش عارف إيش، هذه كذا هذه كذا، نحنا ملتزمين. أي الطوفان الأقصى. وقال السعودي الأمريكي يضغط عليا. ما لم أنت مرتو يضغط عليك، ما معكش قرار، ما أنتم مش دولة ذات سيادة. قالوا انتظروا بكرة بعده، تقدق بقدق دقدق طح، ما أبوش خبر. احنا قلنا يعني احتراما للدماء الفلسطينية واحتراما لموقفنا المساند لإخوتنا في فلسطين، خلينا يعني نتحمل جراحنا شوية ونصبر شوية ونبدأ يعني ننصر إخوتنا يعني بحسب ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا وبحسب واجبنا الإيماني والإسلامي والأخلاقي. ودخلنا بمعركة الإسناد. هنا السعودي قال إنه خلاص الآن فرصتي أتهرب من هذا الموضوع، وتعال يا عمو أمريكي، تعال يا خالة إسرائيل، دخلوا أنتم المعركة. وجاب لهم المعلومات والإحداثيات والشغل اللي قد كان اشتغلوا، قاعدة البيانات. وقالت السعودية الأمريكان والبريطانيين والصهاينة الملاعين قالوا يلا بيجربوهم المعركة بشكل مباشر ويريحوا السعودي وخلاص، أنه ما عاد فيش داعي السعودي يلتزم بشي ولا يدفع شي ولا يعوض شي ولا ينهي شي، وأنه يعني إذا دخل الأمريكي والإسرائيلي هو أبو عضلات بيقضي علينا وبيعمل اللي ما عملوش السعودي. مع أنه لو درس تجربة تحالف العدوان خلال السنوات من 2015 إلى وقت الطوفان كان بيفهم أنه اليمني يقاتل مع الله سبحانه وتعالى. فمهما كانت قوة أمريكا وقوة إسرائيل ما بتكونش أكبر من قوة الله. أما إحنا ما مع أبتنا شيء، إحنا إيش بإيدنا؟ نحن متوكلين على الله واصحاب مظلومية واصحاب حق، والله سبحانه وتعالى يقاتل مع المظلوم، والله سبحانه وتعالى يقاتل مع من يتوكل عليه، واحنا توكلنا على الله. ودعسنا الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ولفلفوا شماطيرهم من البحر الأحمر، وحقهم الحاملات روحين قدهن يعني مسقطات، دخلين للبحر الأحمر حاملات وروحين مسقطات، وقالوا خلاص هذول الحوثيين مقاتلين أشداء ومش عارف إيش، وبيطلوا الصفحة. قلنا الليل يا سعودي، الليل يا ملعون الوالدين، اقطب. قال لا، بيشغل لنا يوم فدغم ويوم مش عارف من ويوم مش عارف إيش من قصة، وهات يا شغل يشتغلنا من داخل، ما يشتيناش نرتاح ولا نربخ ولا نهدأ. وعادوا إيش يقول؟
4: هنا الراتب يا حوثي. يعني تخيلوا انه قتلنا وحاصرنا وسرق ثرواتنا ونهب خيراتنا وقال خلاص انا اسف انا شبطيل انا شصالحكم انا شعالكم انا شسبر لكم وغلق علينا المطار وحرض المرتزقة الذي بعدين قال لهم لا تدوا لهم طائرات. هم قاموا يولوا يناصروا غزة يستاهلوا خلوا لهم حالهم. وجلس المطار مقفل سنة واكثر الآن ويقول ما لناش دخل. ها نقول له الليل يا ملعون. قال ها هذه مشكلتكم مع الحكومة الفندق. مال الفندق هذا وينه؟ بالرياض. قال مشكلتكم مع العليمي. مال العليمي وينه؟ بالرياض. مال العليمي منين استلم المعاش؟ من الرياض. انتم دارين بوم وذي عسى بتعز. قامت سألت المواطنين تسألهم على العليمي طلع ما حيعرف العليمي. اسمعوا ذا المواطن اللي قالت له تعرف العليمي مو ردي عليه.
5: يا بشير بسألك سؤال. تابع خطابات الرئيس رشاد العليمي.
6: منو ذا رشاد العليمي؟ كل سنة غيروا وزير ما هذا رش داري بسمائهم.
5: تعرفش الرئيس؟
6: ولا أعرف أحد. أعرف البلس. شاي بلس.
5: ليش ما تتابع؟
6: كل سنة غيروا وزير. كل سنة غيروا رئيس. بدون فائدة. الكيس الطحين بوحي 40. لا قريب على الطحين وزير.
4: أصحاب البلاد ما يعرفوش العليمي. كيف يعرفهم الباقيين؟ العليمي أداة وهذول المرتزقة كلهم أدوات. احنا غريمنا عدونا هي المملكة السعودية ولا يعتقد السعودي انه بيقدر يغرر على الناس او بيغير الوعي. الناس عارفين منه الغريم ولما خرجوا الناس امس في ميدان 70 شوفوا بايش هتفوا وايش رددوا من شعارات.

0: الشعب اليمني يوجه حديثه لملوك العهر والعنجهية، لأنه عارف أنه العدوان هذا عدوان سعودي والحصار هذا حصار سعودي. وإن كانت السعودية تشقي مع جماعة إبستين، لكن نحن نعرف السعودية، نحن بندق السعودية، نحن ما بنسكتش للسعودية. لو تتذكروا في سنوات العدوان الأولى طلع واحد من قيادات المرتزقة العسكريين اسمه محسن خسروف. محسن خسروف ذا طلع قال السعودية رفضت تعطي المرتزقة بمأرب حتى أسلحة كلاشن، تدي لهم خشب تدربوا عليهم. اليوم أي واحد يعرف مرتزق من المرتزقة بمأرب أو بالجوف أو بتعز أو بغيره من المناطق يروح يسأله، قل له متى صرفوا لكم آخر مرة معاش؟ إيش عطتكم السعودية؟ السعودية اللي ما تعطيهمش، ما توثق بهمش بكلاشن، ها كلاشن ما توثق بهمش، بدي تجيب لهم طيران حربي. وين خبوا الطيران الحربي ذا؟ بالريسبشن حق الفندق. من فين يحركوه؟ يعني من داخل غرفة الفندق بالرياض ينطلق الطيران الحربي يقصف داخل مطار صنعاء ويمشي؟ على مين تضحكوا ملي؟ أمين العكيمي بالجوف لما قالوا له ليش انهزمت بالجوف وليش القوات المسلحة اليمنية دخلت ووجدتوا عاد الفاصولية حقكم حامي، قال لهم لأن السعودية ما جابت لنا دعم. السعودية اللي ما أعطتش الدعم ولا أعطت السلاح بأثناء المعارك الحقيقية لهذول المرتزقة، بدي توثق برشاد العليمي وهي تدي له قيمة دبع عسل وبالأخير تروح تفضح أبوه بالفيسبوك؟ مالكم؟ عاد شي عقل؟ عاد شي منطق؟ ويطلع لي واحد أخبل يقول لك إنه حكومة الفنادق هي المعنية بمنع وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء. على من تضحكوا؟ اسمعوا الخبر.
1: مرة جديدة لتفسير وفهم هذه التصريحات ودلالاتها على المرحلة القادمة في التعامل سواء مع الحوثيين أو مع إيران. معك أستاذ عبد الله إسماعيل فيما يتعلق بهذا التصريح الأخير، هذه الخطوة الأخيرة من مجلس الوزراء اليمني الذي أعلن حالة الانعقاد الدائم لحماية السيادة وردع التصعيد الحوثي، ما الذي يعنيه ذلك فعلياً؟
2: معناه أن الحكومة تدرك أهمية أن تمنع هذه الطائرة وهذا الانتهاك الخطير لسيادة اليمن، وأن اليمنيين لن يتساهلوا أبدا مع دخول هذه الطائرة ووصولها إلى مطار صنعاء. الأمر الآن تحول إلى تحدي لليمنيين وتحدي للحكومة اليمنية وللدولة اليمنية بشكل عام، ولا يجب أبدا أن يتم التساهل فيه. أنا أرى أن هذه خطوة مهمة، يجب اليوم أن تكون هنالك اليوم تحركات على المستويات قاطبة، على المستوى الرئاسي الدبلوماسي، التخاطب مع الدول على المستوى الحكومي ومخاطبة اليمنيين.
0: اسمع يا بغل، اسمع يا تنح، اسمع بس، سكوت. الحكومة حقك حق الفنادق ما تملكش قرار ان تغير طباخ هندي بالفندق، تمام، ويكعفوكم الرز اللي تاكلونه يوميا، ما قدركمش تفرضوا طلب انه يدوا لكم سحاوق، وجاي ذا الحين تعمل لي فيه بزيطة وزنبليطة. الحكومة حق المرتزقة ما تملكش اي قرار ولا لي دخل بشي، انتم كوز مركوز، وقت ما يشتي السعودي يحرككم. لا تضحكوا على انفسكم ولا تصدقوا انفسكم انك انتم دولة، ما بوش دولة جالسة داخل فندق وتشتي تحكمنا احنا. ما انا ما قبصركش بالدنيا هذه كله ان بو حكومة بفندق بس ما مع الشعب. انا ما قد شفتوش انه في دولة بغير شعب، معروف الدول في حكومة وشعب وارض. انتم الارض حقكم من الريسبشن للمطعم للحمامات العامة، كل واحد وغرفته يا عيال كلب، ما معاكمش غيره، ما معابتكم شيء، مو من قرار. القرار عندكم هذيك الطابعة البرنتر المطروحة بالغرفة 416، لقابوا معاكم شو يقول لكم السعود، صدروا قرار كيت صدركم قرار طق طق طق طق طق طبعكمه وبس، وعادوا ينشروا لكم الإعلام السعودي، إعلامكم بالسعودية، حكومتكم بالسعودية، معاشاتكم من السعودية، صرفتكم من السعودية، قراركم من السعودية. وين الشعب حقكم؟ ذا الحين جو نفترض ان احنا بعد هذه السنوات كلها من الحرب اقتسمنا نصين، افترضوا كا عادة في بعض الدول يحصل هذا الوضع. افترضوا ان احنا اقتسمنا نصين، احنا الشعب حقنا تبصروه ب70 بصعدة بتعز بإب بالمحويت بحجة بريمة بذمار بعمران في المناطق المحررة بالجوف، المناطق المحررة بمأرب، المناطق المحررة بكل الجمهورية اليمنية، هذا شعبنا. المرتزقة وين الشعب حقهم؟ حتى بعدن ما هوش معاهم، بعدن لليوم ما رضيش يقبلوا برشاد العليمي، وتحدي رشاد العليمي ينزل يحكم من داخل عدن. أتحدو أنا تحدي الآن على الهواء مباشرة من عبد الحافظ معجب للسلتوح رشاد العليمي للدنبوع رشاد العليمي، أتحداك تنزل من داخل عدن والشعب يخرج يأيدك. خرج معك حتى 200 نفر حتى بزلط خرجت، أنا راضي تحديك ما بوش. أتحداك يا رشاد العليمي تروح مأرب ويخرج بعدك 100 نفر أتحديك. أمانة الإصلاحيين لا يدخلوك المسبح، والله ما يرضوا بك. أتحديك داخل مدينة تعز، ها مسقط رأسك، ما يعرفكش صاحب البلاس، قال تشتي بلاس بو بلاس. أما رشاد العليمي ما جري منو، ما يعرفوكش، ما حد داري من أنت، ما حد داري من خرقتك الكلاب، وجاي تصدق نفسك إن أنت رئيس. مو من رئيس، أنا ما قبصركش بالدنيا دي كلها رئيس بغير شعب. كيف رئيس ما معه الشعب؟ رئيس على من؟ رئيس الغرف. يعني الموظف بالريسبشن حق الفندق، موظف الاستعلامات، سلطته أكبر من سلطتك. ها شفت هذاك البنغالي الذي يسكب الشاهي بالفندق، سلطته أكبر من سلطتك، قراره بإيده. إحنا ما يشتي يروح بنغلاديش يروح، إحنا ما يشتي عرعر للسعودي عرعر له. أما أنت والله ما تسكين، آخر الشهر لزيتك باللغاية يقطع عليك الماء وقفل عليك السخان ووقف ما يدوا لكش الصابون وشلوا المناشف ما يرضوش يغسلوها لك. مو من رئيس انت، يعني الطرف حركة تعملها يمين ولا شمال، وقالوا لمسمو مدير مكتبك الدكتور الشعيبي قالوا سرب الوثائق شرش يحبه، وانت ترجع مدندل بآذانك آخر الليل تبوس ايد العسكري. يا عسكري يحكمك، عسكري سعودي مش ضابط ولا شو نقول الآن، يعني أمير. لا لا لا لا، ما يتنازلش أمير ينزل لمستواك، ولا يتنازل السفير آل جابر ينزل لمستواك، يشغلوك عبر شاويش يوجهك يقول لك اعمل كذا سوي كذا ينذي ول، وسفخك ملطن بالصلعة هذيك، وقاي تقلد علينا اليوم انك رئيس وتشتينا نصدقك انك انت دي قصفك مطار صنعاء. يا رجال صلي على النبي، ها حتى الجنان اشتي له عقل. غريمنا السعودية، والشعب اليمني عارف انه غريمنا السعودية، واحنا اليوم لازم نكون بيقظة عالية، بحالة جهوزية عالية، باستنفار واسع للمعركة الفاصلة مع السعودية. معركتنا مع السعودية، لا نعرف لا دنبوع أول ولا دنبوع ثاني، ولا نعرف حكومة فنادق لأنه ما معهمش بنادق، احنا نعرف السعودية. وهذا قلنا لكم موضوعنا اليوم، وبنستقبل اتصالاتكم بعد شوية على الرقم 01-322-6-5-3-0-1-322-6-5-3. هذا بيكون الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم. خلونا الآن نسمع السيد القائد في أحد الخطابات وهو يتحدث عن خطوات السعودية التصعيدية ومحاولة تعطيل مطار صنعاء وموانئ الحديدة والعودة لحالة الحرب الشاملة، علشان نستوعب احنا الآن بأي مرحلة، ونستوعب احنا الآن لازم نكون بأي مستوى من الجاهزية.
3: نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا، ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون، اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى المسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها. قلنا لهم هذه خطوة سلبية. استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا، وأن يخسر هو في ذلك، يتورط من أجل الإسرائيلي فقط، ليس له قضية، ليس له ما يبرر هذه التصرفات العدوانية الحمقى الغبية الإجرامية الظالمة التي تهدف إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز. لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية، لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد، من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن، ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم. لا، لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين.
0: سلام الله عليكم سيدنا قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. وجهت النصح، وجهت التحذير، يعني أسقط الحجة. اليوم بيجي بعض المزايدين والمنافقين والأفاكين والمدلسين ويقول لك أنه خلاص ضربة بضربة ونتصالح احنا والسعودية، والسعودية هم أشقائنا وإخوتنا ولابد من المصالحة ولابد. هذا الكلام الفضفاض الكذاب المزايد لازم تلقموا الذي يقوله حجر. بالنسبة لي أنا ألقمه شيء ثاني غير الحجر، لأن هذول المزايدين قولوا لهم وين صوتك الوطني ذا لما السعودية ارتكبت مئات المجازر؟ ايش عملت؟ وين صوتك الوطني ذا والمطار مغلق له سنة، الأطفال والنساء والصغار والكبار يموتوا كل يوم بسبب نقص الأدوية، بسبب منع السفر، واللي يعني يجازف ويقرر انه يروح عبر عدن يتعرض للاختطاف، للتعذيب، للقتل، للنهب، للإهانة. المزايد اللي بيجي اليوم يقول لك انه خلاص يعني تعالوا نفتح صفحة جديدة مع السعودية، هذا يعني المفروض يلفوه ساني فوق البصل اسود ثاني لعيلتش. قل له من يحرك فدغام وتيك بنت الزبيري؟ من الذي حرك الخلايا؟ ومن الذي رصد وقدم الخدمات للصهيوني والأمريكي عشان يقصفوا الحكومة وعلشان يقصفوا الصحفيين داخل صحيفة 26 سبتمبر وارتكب المجازر داخل أحياء الشعبية؟ من؟ نحن صراعنا مع كمبوديا؟ نحن مع السعودية؟ نحن نواجه عدوان من 2005 لليوم مع السعودية. من اللي نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن؟ من اللي قطع المعاشات؟ من اللي أغلق المنافذ؟ من اللي حاصرنا؟ من اللي منع عننا الدواء؟ من اللي حاصرنا بلقمة الغذاء؟ مش السعودية؟ إذن غريمنا السعودي، وعلى السعودي أن يدرك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية وأن يكف عن مساره الخاطئ. هذا الحديث لأبو جبريل، اسمعوه.
3: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

يعرف الكل أبو جبريل لا حذر، وأبو جبريل قال المطار بالمطار والبنوك بالبنوك والميناء بالميناء ولتحصل ألف ألف مشكلة. يا يقول لي السعودي إنه أنتم وديتم طيارة لإيران، وديتم خبراء، جبتم خبراء، يا أخي ما دخلك، ما دخلك. طبعا إلى جانب الحقيقة الساطعة سطوع الشمس أن الطائرة بذهاب وإياب نقلت مرضى وأطفال ونساء وعالقين. أنا بنفسي شفت أسر لها سنوات مش قادرة ترجع لليمن، شفت طفل له 3 سنوات مش شايف أبوه وأمه، 3 سنوات تقطعت به السبل وبقي في الخارج 3 سنوات. أنتم عارفين إيش يعني أب وأم محرومين من طفلهم 3 سنوات؟ أنتم عارفين إيش يعني هذا الكلام؟ طلاب لهم من 3 من 4 سنوات خرجوا يدرسوا وخلصوا قبل سنة، جالسين سنة كامل، سنة كامل ما بوش من يصرف عليهم، ها يأكلوا الحاصل، يعيشوا اليوم كله على وجبة واحدة، لأنه لا أهله قادرين يرسلوا له للخارج، ولا هو قادر يتروح يأكل معاهم روتي وسحاوق. شفت قصص إنسانية مأساوية،

0: لا قدر ينزل عبر عدن ولا قدر يسافر عبر صنعاء لأن المطار مغلق. فجاءت هذه الرحلات من إخوتنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، كثر الله خيرهم وألف شكر لهم، كسروا الحصار وأنقذوا هذول العالقين، إلى جانب الموقف السياسي في الوفد اللي راح يشارك في التشيع وكسر أنف السعودي والأمريكي والإبستيني طبعا. فوق هذا كله ما على السعودي، ما دخله، يقول لك أنتم طلعتم إيران. يا أخي أنا أطلع إيرانيين ولا روس ولا صين ولا أفغان ولا فلبين ولا من موريتانيا، ما دخل أبوك. ليش أنا ذا الحين أجي مسك كشف وأقول للسعودي دخل عبر مطار الرياض فلان الفلاني من مدري وين؟ ما دخلني. قال لك أنتم نقلتم بالطيارة صواريخ. يا أخي نقل في بي صواريخ، نقل في بي لحوح، نقل في بي يعني خضار، نقل في بي بيعان، نقل في بي عداس، ما دخل أبوك، ما دخل أبوك. قل لي يا محمد بن سلمان، هذا الكلام لك موجه، يا بغل يا ابن البغل، من أدالك الحق تجي تحاسبني إن أنا طلعت بالطيارة إيراني ولا اندونيسي؟ ما دخل أبوك، البلد بلدي والمطار مطاري والطيارة طيارتي والحق حقي، ما على أمك. ليش احنا ذا الحين نجي نحاسب السعودي نقول له من وين اشتريت السلاح؟ يا أخي الطيارة كان فوق كل كرسي 100 صاروخ، ما دخل أبوك. هذا للبعض الذي مساكين يعني وعي قاصر يقول لك لازم نوضح انه كانت الطيارة حبيبي الطيارة كانت مشحونة صواريخ من طرف إلى طرف، هي هاناين، ما دخل أبوك. قل لي أنا الكرسي اللي كنت جالس فيه فوق الطيارة فيه 175 صاروخ وفيه مدرعات وفيه آليات ثقيلة وفيه ما مالك يا حبيبي. بالمطارات لما غادرنا من طهران يحلوا لك حتى الحزام حق السروال وقت التفتيش وتبعد الحزام والخيتم وتجزع داخل الجهاز ويرجعك يقول لك حول الجزمة، كيف خليك تدخل صاروخ يا بغل؟ احنا ما دخ ما ما ما, ما غادرناش من يعني من قفره، نحن من داخل المطار امام المسافرين يبصرون الناس كلهم الشناط وانا مغادر مطار صنعاء، كان معي علب داخلته علاجات وعلب ثانيه داخلته هدايا، وداخل مطار صنعاء حقنا نحن ميليشيات والدوله دولتنا، قالوا لي افتح الشنطه خلينا نبصر ايش معك داخل علبه، طلع زبيب ولوز، والعلب الثاني قلنا والله انه علاج، والله انا معلول لك العلاج حقي معي، كيف تجي تخرج مدري ايش وتدخل مدري ايش؟ وفي مطار طهران اقسم بالله العظيم وهذا يمين اننا بعد ما يعني مريت بالتفتيش طرحت التلفونات حقي وطرحت الخاتم وطرحت الحزام وطرحت الجاكيت وطرحت كل شيء وعبرت داخل الجهاز هذاك، وعادوا يفتشك بايده من ظهرك لا صغانك لا رجولك، وقال رجع حل الجزمه وترحب بالجهاز وقعك ثاني مره. هذا كيف تجزع صاروخ من عنده؟ تخيل انك تدخل المطار ابصرك لما تشيل المفرشات عطفه القطيفه السجاد تعطفه فوق ظهرك سارح تغسله، تخيل انت متحمل الصاروخ داخل بالمطار امسيته اقول لك ما معك، قول والله ما بلا صاروخ شلينا نروح البلاد بنزرعه ونذرعه ويطلع منه صواريخ، ايش من عقل هذا؟ وفوق هذا كله ذا انا اقول لكم حقنا نحمل مشتينا، نحمل عجور، نحمل بقل، نحمل سمنت، نحمل فاصوليا، نحمل لحوح، نحمل قراطيس، نحمل كراتين، مش شغلكم. ما بوش بالعالم دولة تتدخل بشؤون دولة ثانية وتجي تقول لي ليش شليتهم كيت كيت؟ يعني تخيل معي ذا الحين انت انه تجي العراق تقول يا سوريا انتم دخلتم عبر المطار صواريخ، يعمل له ملطم بين عيونه لما يدور، ما علمك دخل صواريخ ولا دخل مشتيت مش شغلك. في دولة وفي أمن وفي نظام وفي قانون وفي ما لكم، مسألة مش لعبة. سعودي ما لهش حق ولا له دخل يجي يقصف المطار، قال لك ليش طائرة إيراني يا أخي؟ طيب افترض لو كانت الطائرة من إيش أقول لكم، من البوسنة والهرسك بتدخله بتقول لا والبوسنة والهرسك ممنوع، طيب من موريتانيا لا ممنوع، طيب من تونس لا ممنوع، طيب من مصر لا ممنوع، طيب ما علمك، ما دخلك. من أعطاك الحق يا محمد بن سلمان يا تافه يا رخيص انك تجي تتدخل بشؤوننا؟ ندخل اللي نشتي، فول حداس، سوائل، نواشف، نزي، بغرة، ما دخلك. خلونا نروح لفاصل، بس قبل الفاصل نذكركم أنه بعد الفاصل بنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653، الرقم 01-322-653، بنستقبل المداخلات والاتصالات من بعد هذا الفاصل.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: السعودي الذي اعتقد أنه وصي على اليمن، والسعودي الذي أعطى نفسه الحق في ممارسة الوصاية على اليمن، عليه أن يدرك أن زمن عفاش انتهى، وعليه أن يدرك أن زمن الدنابيع انتهى. نحن في زمن أبو جبريل، وأبو جبريل قال بنكسر الحصار، يعني بنكسر الحصار. خلونا نبدأ بأول اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو، السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعد مساك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: وأنا مساك
3: جدا،
0: حياك وسلمك.
3: المشاركة معك.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: الله يخليك، دام فضلك الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله
3: معك أبو خالد المهري.
0: أهلا وسهلا بأبو خالد. أهلا وسهلا بك وبكل إخوتنا في المهرة.
3: الله يعطيك العافية، ونتابعك دائما. يعني المشاركة معك،
0: الله يحفظكم،
3: متابعين
0: على راسي.
3: ما تقول طرحك الممتاز
0: على راسي،
3: طرحك الذي يصل من القلب، والطرح هذا شرس، هذا الطرح القوي من شخص كريم ابن كريم مؤمن.
0: تسلم.
3: الله يعطيك العافية، طول عمرك.
0: الله يخليك، تفضل.
3: الله يخليك، دام فضلك انت عبد الحفظ. طبعا احنا السعودية مثل ما تقول عندها مرض، مرض هو هذا المرض، المرض القهري.
0: نعم.
3: والمرض الوسواسي، والجميع الأمراض هي متكونة في رأس محمد بن سلمان.
0: نعم.
3: طفولة يعني ما كانت، تعرف الملك سلمان يعني الآن مخرف، شوف كم حرمة تزوجها. فهذا يوم مسك الحكم ما صدق نفسه. يعني من عدى على 9-8-15 أخ ومسك لك الحكم، وكان يدرس في أمريكا عن ترامب.
0: نعم، عند إبستين مش عند ترامب.
3: أيوة نعم. وربطها طبعا، تربى في على جميع القاذورات.
0: نعم.
3: البستيمية أو غيرها.
0: نعم.
3: فهذا الإنسان المريض النفسي ما هو راضي يفهم إن اليمن الآن قد تغير.
0: نعم.
3: هذا زمن اليمن الجديد، هذا زمن أنصار الله، هذا الزمن اليمن الذي لن يسكت على هذا الفعلات الشنيعة.
0: نعم.
3: الذي جالس يسويها ويفعلها.
0: نعم.
3: وأما موضوع الجنوب.
0: نعم.
3: مثل ما قلت هم ما قادرين، الله يكرمك، يدخل الحمام يتحمم العليمي.
0: الله المستعان.
3: يقول لك أنا أضرب طيار. أنا خليني أضحكك وضحك المستمعين.
0: تفضل.
3: في حاجة كده، أول ما انضرب مطار صنعاء العليمي سكر مطار عدن. طيب ايش الغباء هذا؟ يعني مين حولك انت؟ يعني احنا الطفل الصغير يعرف انك انت ما عندك صرفة بيتك اليومية، يعني حتى
0: صحيح.
3: فلوسك، حساباتك الخارجية.
0: نعم.
3: اللي انت كونتها من السرقة والنصب وموضوع العسل وغير العسل والاشياء كثيرة ما خفيت.
0: نعم.
3: ما خفية اعظم يا
0: يعني. نعم.
3: استاذي العزيز عبد الحافظ.
0: نعم.
3: فالوضع اللي يحصل من المرتزقة والعملاء الذي قاعد يساعدون هذا الأرعن.
0: نعم.
3: هذا العربيد بن سلمان الذي مو راضي يفهم لغة الحوار، لغة احترام المجورة. يا خلين على أبوها مجورة هذه. هذه ما يفعله في الشعب اليمني.
0: نعم.
3: من قلة حياة وقتل ونهب. تمام.
0: نعم.
3: يعني شوف الآن، خلى الجنوبيين ما احترامي لهم، يعني هذا الجنوبي الذي في يوم اليوم طلع بريطانيا.
0: نعم.
3: يعني خلى الجنوبي الآن بغستر كذا ماشي يفكر مع نفسه، بس ثقتي بالله عز وجل ثم في رجال الجنوب الأحرار، والله إن ثاروا وسوف يثوروا، وفي ناس مخلصين أحرار موجودين في عدن وفي حضرموت.
0: نعم.
3: وفي المهرة تابعين للقيادة الأنصار الله، تابعين لقبائل صنعاء، تابعين الأحرار، ما رجال إلا برجال.
0: نعم. العافظ. نعم.
3: فراح يثوروا، لكن لو بنفهم هذا الإنسان الآن، أنت ضربت وكذبت يا أخي، لا تكذب خلاص خلك عادي يعني. انت الان مسوي نفسك الوصي وانت ما انت قادر تمسك امرائك اللي قاعدين يرمون المبالغ في الخمور والزنا واللواط وقلة الحياة والامور هذه اللي كل الشعوب تعرفها عليك يا ابن سلمان. وغير كذا تمام مشكلة اللي انا غير مقتنع فيها مع الامارات العبرية المتحدة.
0: نعم.
3: هذا محمد بن زايد وهذا محمد بن سلمان يبغوا يتقاسموا الكيكة.
0: نعم.
3: اللي في الجنوب ذهب بترول اغتيالات سوي أشياء. يلا يا عليبي اطلع مثل الحمار الأول يلا الدنبوع الأول اطلع تكلم. خذ يا وزير الدفاع هذه 50,000 ولا 20,000 ريال سعودي ولا 5,000 صرفة. واطلع تكلم قل إن الحوثيين إحنا ما راح نسكت وإحنا ما من هذا القبيل.
0: نعم نعم.
3: والإصلاح مثل ما أنت شايف يعني جالس ماسك لك من حول ريان هو عارف إيش يسوي. مرة حمد فتغى مشان يفكرون بكذبة جديدة. أنا خايف واحد يطلع يا أخي عبد الحافظ يقول لك أنا أخو صدام بالرضاعة ولا أنا أخو معمر القذافي بالرضاعة.
0: الله المستعان.
3: والله العظيم هذه كيف بنحلها؟ فما أقول عليك يا سعد الحافظ هو الكلام كثير لكن لا يحق إلا الحق.
0: نعم.
3: والله لن نستسلم ولن نركع. تحيتي الكبيرة لسماعة السيد الملك بدر الدين أحفظه الله وتحيتي الكبيرة لجنود الله المراقبين في الجبهات هؤلاء الذي نحن متكلين على الله عز وجل ثم عليهم قد جعلوا أركعوا أمريكا غرور أمريكا ركعوا ترامب.
0: شكرا شكرا.
3: وكسروا عنجهية محمد بن سلمان.
0: نعم نعم.
3: محمد بن سلمان يمكن كلكم تعرفون أمة ترجع من وين. أمة اسمها سهدة بنت فلاح بنت حسنين العجمي.
0: نعم.
3: أيوة. فهذا التناقض.
0: محمد بن سلمان هو تربى على يد يهودية أثيوبية. شكرا جزيلا لك أبو خالد المهري والتحية لك ولكل أهلنا في محافظة المهرة الشرفاء الأحرار ولكل أهلنا في الجنوب اللي ذكرتهم فعلا الجنوب الحر والمواطن اليمني في المحافظات الجنوبية هذا الذي واجه الجيش البريطاني وواجه الاستعمار وحرر وهو يعني مع شقيقه الشمالي كتفا بكتف وسلاحهم إلى جنب بعض حرروا بلادهم. هم قادرين اليوم أنهم يحرروا المحافظات المحتلة. أما بالنسبة لمحمد بن سلمان الإبستيني المريض فالمريض لازم أهله يعالجوه إذا أهله فلتوه نحن قادرين نعالجه واليمن يربي كل من ما تربى. ونأخذ اتصال آخر وألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذي عبد الحافظ.
0: حياكم الله.
4: معكم أبو حسين المنصوري.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو حسين.
4: بداية تحياتي لكم ولقادمكم الحر أيضا وللسيد القائد إيدي وتاج رأسي وقدوتي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكل القيادة السياسية والعسكرية وعلى رأسنا الرئيس الحبيب مهدي المشرب أيضا التحية وألف التحية إلى من فضلهم علينا الله وهم المجاهدين السابقين الصابرين في ميادين العزة والشرف.
0: نعم.
4: وأقول لهم نفسي لكم الفداء ونتمنى أن نكون إلى جانبكم.
0: بارك الله فيك.
4: أيضا والتحية لكم أنتم يا أحرار شعبنا اليمني إلى كل حظ وحرور.
0: يعطيك العافية.
4: ومن مع العدو السعودي.
0: نعم.
4: أيضا هي نقطة ظاهرة وواضحة أمام الجميع.
0: نعم.
4: أن اليهود والنصارى قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.
0: الله.
4: إذن فمن تولاهم فهو منهم.
0: نعم.
4: فهم قد تولوهم.
0: الله المستعان.
4: ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فكيف أن نخاف منهم.
0: الله.
4: هيهات من الذلة وقد جربونا في الأعوام الماضية ومجتدنا في هذه الأعوام.
0: نعم.
4: إلا قوة وعزما بطولة أيضا وإنتاج أشد من الماضي.
0: نعم.
4: هم سيجربون في الميدان إذا لم يعرف ويحذروا يتجنبوا إيران قواتنا المسلحة ما لم يجربوا.
0: نعم. الضربة الضربة الذي نفذتها القوات المسلحة يوم أمس على مطار أبها، اليوم بحسب المعلومات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقول أن السعودية تمدد إغلاق 3 مطارات رئيسية في جيزان وأبها ونجران، لا بكرة العصر يعني، هذا وعدها لا ضربة، ورسلوا طائرة تجسس فوق محافظة البيضاء وخبزناها لهم ونزلناها. لازم يستوعبوا، لازم يفهموا أنه هذه المعركة خاسرة، وأن استمرارهم بهذه المعركة خاسرة، واستمرارهم بالكذب لا ظهر العليمي والدنابع أيضا معركة خاسرة. يعني لا متى بيستمروا بهذا الموقف الغبي. أبو حسين شكرا جزيلا لك، وانقطع الاتصال مع أبو حسين ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
5: معاكم أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أبو هاشم أبو طالب.
5: عبد الحافظ
0: حياك سلمك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السعودي
0: نعم
5: بيتخفى أو بتخبى وراء المرتزقة،
0: نعم
5: وراء ما يسمى بالشرعية الذي لا تملك من أمرها شيء،
0: نعم
5: الذي هي مسيرة بيد السعودي والإماراتي.
0: نعم
5: السعودي لم يترك أي خزازة،
0: نعم
5: ولا أي انحطاط، ولا أي دناءة إلا وارتكبها ضد هذا الشعب اليمني.
0: صحيح.
5: في سبيل إنهاكه،
0: نعم
5: في سبيل حصاره، في سبيل قتله، أتاك كل يعني ضرك كل الأبواب،
0: نعم
5: أبواب الحرب الناعمة، أبواب المنافقين الذي لا المرتزقة،
0: نعم
5: الدابر الخامس، إنشاء مشكلة هنا ومشكلة هناك.
0: صحيح.
5: وعفاش وفي البيضة وفي ريمة وفي
0: الله.
5: حجة،
0: نعم
5: ولم يألو جهدا في سبيل
0: اختراق الصف الوطني،
5: اضعاف هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
5: اليوم 11 عاما والشعب اليمني يعاني من حصار.
0: نعم.
5: لا حرب ولا سلم.
0: صحيح.
5: الآن احنا في الوقت الراهن السعودي عندهم مرض اسمه اليمن.
0: نعم.
5: مرض يعاني من مرض اسمه اليمن.
0: نعم.
5: لكن اليوم الشعب اليمني عليه الالتفاف بصدق،
0: نعم
5: وامانه وديانه حول قائد الثوره سلام الله عليه.
0: سلام الله.
5: نعم. الشعب اليمني يمتلك قياده، انا في اعتقادي انا والله ما هي بالكون.
0: صحيح.
5: ولا في العالم بكله.
0: صحيح.
5: نحمد الله ونشكره ان الله تعالى سخر لهذا الشعب، ان الله تعالى وهب لنا، ان الله تعالى وهبه ينتشل هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
5: من الوصايا الذي كانت موجوده ايام الانظمه السابقه وايام عفاش وما الى ذلك، على السعودي ان يدرك ان الشعب اليمني لن يعلو جهدا في
0: نعم.
5: سبيل كسر الحصار واخذ حقه وحقوقه واعمار ما خرب وما دمر ارواح وشهداء ازهقت وبيوت ضربت على رؤوس ساكنيها في جوف الليل وهم آمن النيام.
0: نعم.
5: اليوم السعودي لابد ما يدرك ان الشعب اليمني ليس الشعب اليمني في الماضي.
0: نعم.
5: في عهد الانظمه السابقه.
0: نعم.
5: نحن ملتفين ومتولين لهذا القائد سلام الله عليه، ولن نفتيه بحدقات عيوننا وارواحنا.
0: نعم.
5: ودماءنا لهذا القياده.
0: الله
5: هو اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا عليك. شكرا وعليك السلام، شكرا جزيلا لك أبو هاشم أبو طالب. فعلا مشروع السيد القائد ومن خلفه أو من قبله كان الشهيد القائد هو مشروع القرآن الكريم، هذا القرآن الذي ليس فقط لليمن فقط وإنما هو للأمة الإسلامية وللأمة أجمع، هذا المشروع هو لكل هذا العالم، وبالتالي مشروعنا اليوم والمشروع الذي نحمله اليوم من اليمن هو يتجاوز حدود الجمهورية اليمنية والجغرافيا اليمنية. الآن خبر عاجل من التلفزيون الإيراني يقول عدوان أمريكي على مناطق في جنوب إيران. هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران هو تأكيد على أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والإبستيني لا يريد لهذه الأمة أن تبقى متمسكة بالمشروع الإسلامي وبالمسيرة القرآنية وبالتوجه المقاوم المجاهد. هو يشتينا نكون أذيال وأذناب مثل السعودي والإماراتي والبحريني والقطري وغيره، ما يشتيناش نكون أحرار ولا يشتينا نكون مسلمين، يشتي يكون نموذج الإسلام على ما يشتي الإبستيني مش على ما جاء في القرآن الكريم. خلونا نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله بالخير مساك أخي العزيز عبد الحافظ معجب،
0: حياكم
6: التحية والتقدير والاحترام.
0: حياكم مساك الله بالخير والعافية، تفضل أخي.
6: أخي الفاضل، أولا أعلق على ما قاله رشاد ما اقول لك
0: الدنبوع
6: لا تكرتش.
0: ايوه
6: يا اخي لو نرجع بالذاكره الى الى الى الوراء قليل الى الى 2022 او 23
0: نعم
6: بدايه طوفان الاقصى
0: نعم
6: عقد مجلس هذا القمه العربيه اللي في شرم الشيخ
0: نعم
6: هذاك اللي سلم الكلمة الآن مع الرئيس الانتقال رئيس الأشهر مجلس القيادة اليمني في الحكومة الشرعية دكتور رشاد العليمي هذاك الخليجي
0: نعم
6: قال بسم الله الرحمن الرحيم إننا نشكي إليكم من ما تقوم به الميليشيات الحوثية من قرص ثلاثة في البحر الأحمر. يا أخي ما يضحكوشهم هكذا يعني معهم موضوع آخر تركوهن عند الحوثي.
0: ايه
6: شفت انت سمعت
0: هو حافظ حافظ مش فاهم هو حافظ بس ما هوش فاهم قصده ان ما جاء يبقبق على نفس الهدره
6: بس الموضوع كان حول مستجدات الاحداث على في فلسطين وغزه ودخل بانا عند الميليشيا الحوثيه
0: ما له هو يشتي يرضي المشغلين يشتي يرضي المولين اللي يصرفوا عليه يقول لهم ذا نها قد رحت اشرشح بالميليشيات الحوثيه بمحفل دولي وهم يقولوا له بارك الله فيك وهذه قيمه دبع عسلها يلا
6: بالله عليك يا استاذ عبد الحافظ هذا الكلام يليق برئيس جمهوريه
0: اي رئيس العظيم. امانه ما قبل بو حتى عاقل حاره مالك عقل الحارة عندنا رجال منه بمليون مرة
6: يا أستاذ عبد الحافظ والله لو مكنس في البلدية ما يقول هذا الكلام
0: سلام الله على كل سلام الله على كل المكنسين والمنظفين الذين هم أوعى منه وعقل منه ووطنيين أشرف منه
6: أنا عجبني هذاك التعز حين قال أبو بلاس معي بلاس
0: ما يعرفوا موش ما حد داري منه يعني ده الحين شوف ركز معي أنت أنه هذوم يسمون فسهم حكومة ودولة بس ما معهم الشعب ما فيش معهم شعب
6: ما فيش معهم طيب واليوم ما قالوا كنا عن اسمه عن رسل طائرة للوفد يقول لهم لإيران أي طائرة أنت تعذر من لك طائرة أنت بقول لك ما حدك تسافر عدن ولا تروح عدن تبصر الأوضاع في عدن
0: أحسن بالله ما يقدر رسل موتور مش للطائرة
6: أيوة
0: هيلوكس هيلوكس ما معه هيلوكس كلها حق السعودية
6: لهذا معي مسمع درامي إذا سمحتني قصير جدا حول ما حدث أمس في عندما اعتدت السعودية اعتداء سافر على الجمهورية اليمنية
0: نعم
6: نسمع درامي حول ابن سلمان وهذاك اللي عنده مدير مكتبه ليش فتح قناه العالم لانه ذكي اسمع ايش سوى الان ونحن الان في هذه الاثناء صنعاء تقصف من قبل العدوان السعودي صنعاء تقصف ولكن رجال الرجال او رجال انصار الله يتوعدون بالرد يقول وش هذا يا خبل وش هذا القناه يا خبل يا طال عمرك هذه قناه العالم ودخلنا بقناة العالم ليه ما تقلب من قناة الجزيرة ولا قناة العربية يا خبل يا سمو الأمير احنا دارين ان قناة العربية طال عمرك وقناة الحدث هين تبعنا هم ما يقولوا الا كلام حنا نقوله طال عمرك
0: الله.
6: لكن قناة العالم انت تسمع اخبار عدوك احنا نسميها عدونا تسمع اخبار عدوك من قناة العالم يقول لك ان الحوثي يتوعد بالرد يا سموه يا اخي وانت تصدق هؤلاء يا أخي اليمانيين شوف إيش ماخذ فكرة عن اليمانيين اليمانيين هم شوية مرتزقة أيوة هذا اللي عندك يا سموك اليمانيين اللي عندك أيوة هم شوية مرتزقة صح هم حق فلوس يا سموك والله لو جي واحد أكبر منك ويعطي لهم زلط والله لا يبيعوه خسأ والله يا سموك لا يبيعوك وبيع بغير سوك بأرخص الأثمان يديهم بالدولار أنت بدي بالسعودي يجي غيرك يدي بالدولار بيبيعوه حولهم المرتزقة لكن الحوثي لا ما هم مرتزقة هم رجال الرجال والدليل إننا ساومناهم واعطيناهم مبالغ من أجل ولا رضيوا يستسلموا لو رضيوا يستسلموا تحدوا الأمريكي وضربوا السفن وضربوا الباخرات والبارجات الأمريكية وحاملات هيزن هذه الحاملة اللي ضربوها وغادرت البحر يعني ضربوها أنصار الله في اليمن هل الحين أنت معنا ولا معاهم؟ أنا مع الحق يا سموك أنا أقول الحق رجال الرجال هم أنصار الله في اليمن هم اللي يثبتوا على مبدأ مهم عندك المرتزقة قال العليمي واللي مثله ومثاله هؤلاء ما معهم حق ولا معهم مبدأ يا سموك اللي معه مبدأ يدافع عن مبدأه هؤلاء يدافع عن مبدأهم هؤلاء هم عشاق الشهادة مهم عشاق الزلط مثل اللي عندك أقول تخلص منهم وتهادن مع الحوثي
0: فعلا وفعلا وفعلا السعودي بيتخلص منهم بأقرب وقت. شوف أنا أشكرك على هذا السيناريو الجميل. شوف عزيزي مثلما الذي كانوا مع الإمارات ورجعوا طلبوا الله وباعوا مع السعودية أصحاب المجلس الانتقالي شلوهم للسعودية أبو لهم من ظرف ظرف وقدهم إلى عنو عيدروس خلاص قلبوا الضربة طبيعي يعني هو يعرف المرتزقة الذي معه. لكن بالنسبة للموقف اليمني يعبر عنه قائد الثورة ويعبر عنه الشعب اليمني. الشعب اليمني الذي يخرج في مختلف الساحات والميادين يعبر بصوت واحد بلسان واحد بموقف واحد أن الآن صار وقت كشف الحساب مع السعودية. احنا الآن في مرحلة النهائيات لن ننتظر حتى يعني السعودي يخترق صفوفنا ويخلق لنا مشاكل داخل بلادنا ونحن بننقل المشكلة من مطارح الريان إلى داخل الرياض. سننقل المشكلة من فدغم إلى داخل الأسرة الحاكمة. سننقل المشكلة من مطار صنعاء إلى مطار الرياض. بدل ما الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطار صنعاء ستصبح الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطارات السعودية. بدل ما احنا الذي جالسين نعاني من الأزمة الاقتصادية والوضع الاقتصادي الراهن ستنتقل هذه الأزمة إلى السعودية. اليوم السعودي الذي يتعرض لخسائر كبيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز إذا غلقنا باب المندب وضربنا عليه خطوط وأنابيب النفط الذي هو شغلها الآن في مناطق أخرى وخطوط بديلة والله لا يرجعوا حافيين. لن رجعهم يرعوا الإبل من أول وجديد. لن رجع محمد بن سلمان يرعي الإبل داخل الصحراء. الحياة هذه الذي هو عايشها والبلايستيشن أمانة لا نشله منه. ما نبقي لهش حتى البلايستيشن. تمام. لازم يفهم محمد بن سلمان أنه اللعب مع اليمن مش مثل ما اللعب مع أي حد ثاني. الذي عملتوه بالسودان أو بليبيا أو بغيرها أو حتى بسوريا لن تستطيعوا أن تفعلوا مثله في اليمن. اليمن خابسكم وعاينكم وفاهمكم وعارف كيف يتعامل معكم. لذلك لازم تستوعبوا وتفهموا الدرس وتفهموا أنه اليمني نموذج مختلف عن كل النماذج. والنماذج اللي أنتم تعاملتم معها مع الأسف طبعا هي لا تمثل اليمن. هي نماذج سيئة. أنتم أخذتم النطيحة والمتردية. أنتم أخذتم أسوأ ما عندنا. المرتزقة هذولا لو كان فيهم خير كان حافظوا على بلدهم على سيادة بلدهم. لكن اللي خان بلده وخان أرضه وعرضه هو أرخص شيء عندنا. هذا النموذج الرخيص لا يمثل اليمن. هؤلاء النماذج الرخيصة لا يمثلوا حتى أسرهم. أنت الآن يا سعودي يا محمد بن سلمان لو تشوف ذول الأدوات اللي عندك والمرتزقة اللي عندك أغلب عائلاتهم في صنعاء أغلب أسرهم في اليمن داخل عندنا لأنه أهلهم متبرين منهم وأهلهم رافضين أنه يكونوا منسجمين معهم بهذا العمالة والخساسة. فلذلك لازم تفهم يا سعودي أنه اللي أنت متصور أنهم اليمنيين هذولا مش اليمنيين. هذولا الحثالة. هذولا سفلة القوم. هذولا هم الرخاص وهم ما همش النموذج اليمني. النموذج اليمني هو الذي سمعت صوته وهو يهتف في ميدان السبعين تعال بسمعك إيش كان يقول.

0: هذه الهتافات اليمانية، هذه الهتافات الشعبية هي تجسيد للموقف اليمني الواعي، الموقف اليمني الذي عارف أن الذي شن العدوان على اليمن هو السعودي، الذي حاصر اليمن هو السعودي، الذي سرق الثروات الوطنية والسيادية هو السعودي، الذي نقل البنك المركزي وقطع المرتبات هو السعودي، الذي حرك الأدوات ويحرك إيش أسميهم أنا من العفافيش إلى الخفافيش، الظاهرين الذي بانوا في فتنة ديسمبر والمخفيين الذي يشتغلوا الآن من داخل صنعاء، كله يحركهم السعودي. لذلك عدونا هو السعودي، وسننتزع حقنا من عين السعودي وسنقلع عين السعودي. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو،
0: معك معك
1: عبد الحبيب.
0: سلام.
1: ألو،
0: معك يا حبيب.
1: أسعد الله مساك أيها السائر أيها المغار أيها الوطني الحر.
0: حفظك الله. حياك وسلمك.
1: معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا بك يا أبو عمار.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سلام الله عليك وعلى هذه التفاصيل التي أعلنتها للحسانة حقنا، لهذا العين الجاسوس، العين هذا الجاسوس جاسوس هذا ما هو حق تجسس المشاكل والتشاف، هذا يعني إنسان يتجسس حتى على عصفات
0: نعم.
1: يعني إنسان من تحت أتجسس على الشعب الذي هذا الذي
0: نعم وصفوا عفاش
1: على شاكلته.
0: نعم نعم.
1: العليمي لا يمثل اليمني ولا يمثل أحد من أهل اليمن. نعم. العليمي ومن والبنادي الذي ما هؤلاء حجارة هؤلاء خرجوا الشعب اليمن الآن انطلق أن درك وسبع أن الطوف الوين السعودي يا رب يحترم نفسه السعودي ويعرف ان اليمن اليمن ما ينفجر بينه كما انفجر كي العريض يعني جاي بالدهور السابقه ما ينفجر فوقك اي سعودي اليمن كلهم كما انفجر كي العريض وكل الارض دمرها دمرها كان كل الارض كان دمر بطاراتك كان حاصرك زي ما حاصرت نازل مجوعة نازل ما
0: نعم.
1: لا يا السعودي يا عميل الاستعمار وامريكا واسرائيل نحن جيران، لو احنا جيرانك وانت عربي وانت مسلم لا تقدر لهم تقول اخبطي ما قتلت اليمنيين وصبيت علينا نص غارة نص مليون لانك الجرم لانك السلم يعني من يمني يعني من مش عربي وان
0: نعم.
1: شاء الله بانتصر عليك والا لم تقدم الوقت تحترم نفسه تحترم اليمنيين لا تدور على الدائرة. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليمن النصر اليمن.
0: شكرا جزيلا لك أبو عمار. فعلا السعودي عارف بنفسه أنه هو من شن العدوان على بلادنا وهو من سيدفع الثمن، أما هذول الأدوات الرخاص هم يعني لا يمثلوا حتى أنفسهم وهم مجرد أدوات الشعب اليمني يعرفها ويعرف حدودها وإمكاناتها وقدراتها ويعرف أن المعركة الحقيقية مع السعودي، واليوم واجبنا أن احنا نكون كلنا يد واحدة ونكون كلنا يعني موقف واحد واستنفار واحد وجهوزية عالية وتعبئة عامة مستمرة. المعركة الآن هي المعركة الفاصلة، الشعب اليمني الذي صمد وضحى وصبر، الأم اليمنية التي أرسلت يعني فلذات أكبادها وأرسلت زوجها وأرسلت شقيقها وأرسلت والدها إلى هذه الجبهات وقدموا دماءهم رخيصة فداء لهذا الوطن، واليمني واليمنية الذي دعموا الجبهات والقوافل وكل يمني ويمنية صمدوا وثبتوا وتحملوا كل المتاعب والمصاعب خلال هذه السنوات من 2015 إلى الآن، اليوم جميعهم معنيون بأن يكونوا صفا واحدا موقفا واحدا يقظة عالية وجهوزية عالية لحصد ثمار هذا الصمود وحصد ثمار هذا الجهد والجهاد الذي نبذله منذ العام 2015. اليوم حان الوقت لنؤدب السعودية ولننهي هذا العدوان بشكل كلي ونهائي ولنحرر كل أراضي اليمن من الرجس المحتل وننهي هذه المسرحيات الهزلية سواء كانت الدنبوعية أو الفندقية. الآن حصحص الحق، أعلن عن كسر الحصار وسيعلن قريبا عن تطهير كل شبر من أرض الوطن من العملاء والجواسيس والأدوات والمرتزقة. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد وبجهوزية عالية. العدو عندما يرى نفسه منكسرا في الميدان ويرى نفسه خاسرا في المواجهة يلجأ إلى الحرب الناعمة وإلى حرب الإرباك وحرب الإشغال وحرب الإعلام وحرب التشكيك واستحداث الفتن والقصص الداخلية. وهذا يستدعي مننا جميعا أن نكون بحالة يقظة عالية ووعي عالي وانتباه وتركيز دائم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب. الشكر كل الشكر للمخرج المهندس محمد الفرح ومدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين والمدير العام الأستاذ القدير حمود شرف والإشراف العام الأستاذ العزيز إسماعيل محمد المتوكل. في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
3: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام متابعي برنامج وما يسطرون، ونرحب بكم أجمل ترحيب إلى جديد لقاءاتنا عبر أثير هذا البرنامج الثقافي الاطلاعي.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وفي حلقتنا هذه لابد من نظرة واعية مهتمة بهذا النوعي والمفصلي والجوهري والكبير من الأحداث التي تتوالى، أحداث كبرى نشهدها في يومنا هذا، هي بما تنطوي عليه من معاني النصر الذي طالما تطلعت إليه أمتنا المعتدى عليها. هي في سياقها الموضوعي والزمني هذا تعطي أوضح المصاديق على جدوائية وإثمار النهج المقاوم لجبروت الأعداء وتسلطهم، وخصوصا حال قيامه على أسس سوية صحيحة وانطلاقه من منطلقات أصيلة ومتجذرة في روح وثقافة ووعي الأمة. وهذا مما يضع له الأعداء وعلى رأسهم العدو الصهيوني الأمريكي ومن معه من قوى النفاق والعمالة والخيانة، يضعون له ألف حساب، ويضعونه أيضا كمحذور أساسي يعملون بكل جهدهم وبكل دأبهم للحيلولة دون حدوثه. نعم، هم يخافون وعي الأمة وتوحدها، هذه الأمة التي لا يرون فيها سوى قصعة يأكلونها ويسطون على حقوقها. يقظة الوازع الإيماني الجهادي المتحرر من تأثيرات الأعداء وترغيبهم وترهيبهم، وتشكل هذا الوازع أو هذه الروح في زيغة جامعة للأحرار والشرفاء المؤمنين به والصادقين في تجسيده، هو بكل تأكيد وحسب ما تحكي التجربة العملية الملموسة، هو أخطر الأسلحة الفاعلة في ردع أعدائنا الألداء ولجم أطماعهم وإيقافهم عند حدهم، بل قطع دابر عدوانهم بكل ما فيه من جرائم وإبادات وارتكابات لم يشهدها عصر من العصور عبر تاريخ البشرية الطويل. الدليل على ذلك من بين الأدلة الكثيرة هو ما يحدث اليوم على مستوى محور الجهاد والمقاومة، وما يشترحه من انتصارات تتوالى وتعيد تشكيل المعادلات والأوضاع في منطقتنا هذه التي يسموه في منطقتنا هذه التي يسميها الأعداء منطقة الشرق الأوسط، أو كما هو واقعها الجيوسياسي منطقة غرب آسيا. تشكيل المعادلات والأوضاع في هذه المنطقة وفي العالم عموما على نحو كاسر لشوكة الأعداء ومحطم لمشاريعهم ومخططاتهم ومسقط لعدوانهم. وجميع ما نعايشه ونقف على ضفاف مجراه الحافل بالعطاءات والتضحيات والوعود الكبرى لأمتنا وشعوبها المعتدى عليها والمضطهدة ومستضعفي العالم، هذا الكل له جذور ممتدة في عقود وسنوات مضت من الإرهاصات والموطئات الموضوعية التي يبنى عليها باستمرار، والتي كذلك تنهض على معطياتها المتراكمة أمثال هذه التحولات والانتصارات التي تحدث رغم ما استدعته وتستدعيه من أثمان وبذول وتضحيات.
1: وما يسطرون.
2: في سياقنا هذا يروي الكاتب والمفكر والسياسي الفلسطيني الدكتور منير شفيق، يروي هذا المفكر المرموق والذي يعد أحد التجليات الفكرية والقلمية الحية والفاعلة لنبض الذاكرة الجهادية والنضالية الفلسطينية، الذاكرة الحافظة ليوميات جهاد الشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل في مواجهة الاحتلال العدواني الصهيوني الغاصب والمشروع الذي أتى به. يروي هذا المفكر أنه حين بلغ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نبأ انتصار الثورة الإسلامية في إيران ونجاحها في الإطاحة بعرش النظام الشاهنشاهي الملكي البهلوي الذي كان من أعتى الأنظمة الدموية الدكتاتورية العميلة والموظفة والخادمة للغرب الصهيوني والمشروع التوسعي الاحتلالي له في هذه المنطقة، وأيضا فرار رأس النظام الملكي الشاه محمد رضا بهلوي إلى خارج البلاد إلى خارج إيران. حينها خرج عرفات إلى شرفة مكتبه في جنوب لبنان مطلقا في ابتهاج الرصاص في الهواء من بندقيته الآلية، وهو يقول في فرح ونشوة: اليوم جبهتنا المقاومة للعدو الإسرائيلي تمتد من صور في لبنان إلى خراسان في إيران. طبعا هذه الجملة تشير إلى التحول الكبير الذي بشرت به الثورة الإسلامية في إيران منذ فجر انبلاجتها الأول في ذلك الوقت في أواخر سبعينيات القرن العشرين المنصرم. هذا الحدث مثل ترجمة مبكرة لوعي مبكر أيضا لدى العقل الفلسطيني في ذروة انصهاره في بوتقة العمل الكفاحي والجهادي المواجه للمحتل الصهيوني الغاصب المجرم. بنوعية وأهمية الحدث المتمثل في انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام آية الله الخميني بالنسبة إلى القضية الفلسطينية بالتحديد، وسرعان ما ثبتت صدقية ذلك الحدس وذلك التوقع والاستشراف، فقد كان أبو عمار، وهذا هو اللقب الشائع للرئيس الفلسطيني الراحل، كان أول زعيم من خارج إيران يزور العاصمة طهران في الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية بدعوة من قائدها الإمام الخميني ليقف جنبا إلى جنب معه مفتتحين أول سفارة لدولة فلسطين في المبنى نفسه في طهران الذي كانت تحتله سفارة العدو الصهيوني أيام نظام الشاه العميل المقبور. لقد كان ما حدث تأسيسا لمسار جديد وأحداث انعطافية وجوهرية في تاريخ القضية الفلسطينية والمنطقة عموما، ومتغيرات كان انتصار هذه الثورة الإسلامية الإيرانية كان انتصار هذه الثورة الفريدة بوابتها الموضوعية والزمانية الواسعة، وكانت المواقف بكل أشكالها تؤكد هذا الواقع بما فيها المواقف ذات الحسم والدلالة القوية التي عبر عنها الإمام روح الله الخميني رضوان الله عليه مؤسس وقائد تلك الثورة منذ اليوم الأول لوصوله إيران عائدا من المنفى إذانا بانتصار الثورة في شباط فبراير من العام الميلادي 1979. ومن تلك المواقف قول الإمام الخميني الشهير: اليوم إيران وغدا فلسطين، وكذلك قوله: إن استقلال إيران سيبقى ناقصا ما لم تتحرر فلسطين، وذلك في سياق داعم بالمطلق لقضية المسلمين الأولى قضية فلسطين. وكان من أبرز معالمه التأسيس لما بات يعرف بيوم القدس العالمي. هذا اليوم العديد المشهود، اليوم السنوي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام هجري، ومن حينها غدا يوم القدس العالمي محطة سنوية لإيقاظ وقرع أبواب الضمير والوعي العربي والإسلامي والإنساني بقضية فلسطين والقدس ومظلومية الشعب الفلسطيني المسلم المعتدى عليه وكل الشعوب المستضعفة الرازحة تحت جور وتجبر وتسلط أمريكا ومنظومتها الاستعمارية العدوانية الإجرامية العالمية والصهاينة عموما وقوى الاستكبار والغطرسة الدولية المتمادية في جرائمها واستنزافها واستباحتها لدماء الشعوب المظلومة المعتدى عليها وثرواتها وحقوقها المختلفة. وهكذا بات هذا المعلم المهم في التعاطي الإسلامي المسؤول مع القضية الفلسطينية، بات يوم القدس العالمي يوما لأحرار العالم وشرفائه قاطبة، وخصوصا المواجهين لقوى الشر والطغيان والعدوان والغزو والسلب والاحتلال والتوسع والسطو الجائر على حقوق ومقدرات وحياة الشعوب المستضعفة والمعتدى عليها، خصوصا هؤلاء الشرفاء الأحرار في منطقتنا في محور الجهاد والمقاومة. وهذا طبعا حال الشعب الفلسطيني المجاهد المرابط المظلوم، وهو يقاسي الويلات ويعاني أمر المرارات تحت نير المحتل اليهودي الصهيوني القاتل والسفاح، والذي زرع منذ منتصف القرن العشرين الفائت مخلبا ورميا شرسا للوحش الغربي العنصري الصهيوني. ويرى العالم اليوم بذهول وتفجع ذروة إجرام ودموية هذا الكيان البشع فيما ارتكبه وما زال منذ قرابة 3 أعوام في غزة وفي سائر فلسطين برعاية ودعم تلك القوى الإجرامية ذاتها التي زرعته وتعهدته وما زالت بكل صنوف الرعاية والتبني والإسناد.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: إذن هذا هو المشهد اليوم كما أفضت إليه التجارب والأحداث والتضحيات والمعاناة للشعب الفلسطيني ولبقية شعوب أمتنا في هذه المنطقة، الشعوب المعتدى عليها. هذا هو المشهد، وتلكم هي جذور المواجهة الخلاقة في هذا المشهد مع الأعداء، المواجهة التي يطلع بها الشرفاء والمؤمنون في محور القدس والجهاد والمقاومة. ومن أهم الجذور الموطئة والممهدة لكل ما يحدث اليوم ويتوج تضحيات الأمة المجاهدة الشريفة، تلك الجذور التي نجد واحدا منها يتصل بمن يقود هذه الجهود الجهادية والنضالية وبمن يمنحها الكثير والكثير من طاقات الخلق والبركة والإثمار. نحن نتحدث عن القوى التي أثمرتها التحولات المبكرة قبل عقود من الزمن، قبل ما يقارب النصف قرن، وبتحديد أكثر ما شهدته إيران، هذا البلد المسلم الوازن في منطقة غرب آسيا، وهو ذلك الحدث الذي هو في التوصيف التاريخي والاستراتيجي وحدث غير روتيني وغير متوقع وغير وارد في حسابات كل المعنيين بالأوضاع المتقلبة منذ ذلك الوقت على صفيح الأحداث والاضطرابات في كل المنطقة، وخصوصا كما أشرنا في ذلك الوقت المبكر والذي يشكل منبثقا لكل ما تلاه أو لكل ما شهدت الأوقات التالية والحقب التالية وصولا حتى اليوم من أحداث وتحولات وتغيرات في موازين الصراع. إذن تلك الأحداث منذ ذلك الحين وبفعل توالي ما خطط له الأعداء ورسموه من خطوات وفصول لمشروعهم الصهيوني العدواني الاحتلالي الذي كانت نقطة ارتكازه المحورية والأساسية والقلب في مهدافه الاستراتيجي الخطير فلسطين، شهدت في سياقها أحداثاً اتسمت بالتنوع وبالجوهرية والقطبية في دلالاتها وأبعادها. وبكل تأكيد الإشارة هنا تتجه ببوصلتها إلى ذلك الحدث النوعي المتمثل كما قلنا بانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، التي قوضت أركان واحد قطبي من ركائز السطوة الأمريكية الهيمنية العدوانية في هذه البقعة الحيوية من العالم، وهي العالم العربي والإسلامي، ونعني بذلك القطب النظام الشاهنشاهي. وأطاحت تلك الثورة برأسه رضا بهلوي وبسلطته السفاكية المخابراتية الأمنية العاتية والقمعية. والواقع البين هنا كما يتبين من خلال سردية هذه السطور أن الراصد السياسي التاريخي لتداعيات هذا الحدث المهم وأصدائه منذ الأيام الأولى يلحظ إجماعا لدى المحللين والقراء الاستراتيجيين ومنتسبي مراكز البحث والتحليل على مستوى العالم شرقه وغربه تقريبا، وضمنه طبعا نطاقنا العربي والإسلامي، على أن هذه الثورة تفردت ليس فحسب بطبيعتها كثورة شعبية قامت في مراحلها المختلفة منذ بدايتها الجنينية في ستينيات القرن العشرين الفائت وحتى انتصارها بقيادة الإمام الخميني على أكتاف حراك ثوري شعبي تداعت في مساره الصعب والتضحوي الكبير مختلف مكونات الشعب الإيراني المسلم، وعلى رأسه بكل تأكيد أو على رأسهم علماء الدين، وإنما أيضا بفعلها الجذري ليس داخليا ولا حتى على مستوى المنطقة وأوضاعها وقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية هذه الأمة المركزية، بل بامتدادات عالمية لا تخفى على كل مراقب وقارئ ومهتم. فمن ناحية ظرفية تزمينية جاءت هذه الثورة لما تهدأ ترددات حدث دراماتيكي آخر لا يقل أهمية وجذرية ولكن في الاتجاه المعاكس. الحدث المعني هو قيام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بخطوته الخيانية المفاجئة، توقيع اتفاقية كامب ديفيد وزيارة كيان العدو الصهيوني المحتل. هذه الخطوة التي صدعت جدار الموقف العربي الإسلامي المواجه والمجابه للمشروع الصهيوني الغربي ومسماره العدواني الخبيث المزروع في فلسطين المسمى إسرائيل، وأصابت جبهة هذا الموقف المدافع المحق بثلم مؤلم إن لم نقل أصابتها في مقتل. فمثل انتصار الثورة الإسلامية المباركة حينها مثل حدثا مقابلا جاء بمثابة رد شاءته الأقدار المواتية على تلك الخطوة الساداتية المصرية التي ألحقت الكثير من الأذى بالقضية الفلسطينية وبكل المصطفين في جانب مظلوميتها الواضحة. وبدأت ثمار الثورة الإسلامية الإيرانية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومصالح شعوب أمتنا عموما تتوالى وتتداعى منذ يومها الأول الذي أعلن فيه الإمام الخميني قائد الثورة الوليدة تحويل سفارة كيان العدو الصهيوني في طهران إلى أول سفارة لدولة فلسطين على مستوى العالم. تلا ذلك وفي اليوم التالي حلول الرئيس الفلسطيني أو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حينها عرفات ضيفا على إيران وقيادة ثورتها الإسلامية كأول زعيم أجنبي يزورها بعد انتصار هذه الثورة التي أعلن قائدها الإمام الخميني أيضا وإبان تلك الباكورة المبكرة من عمرها أن هذا الانتصار بل استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذاته سيبقى ناقصا ما لم تتحرر فلسطين ويفك أسر المسجد الأقصى.

0: في العرف السياسي السلطوي للأسف الشديد في عالمنا العربي والإسلامي، وللأسف ما زال هذا هو السائد بالنسبة لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية حتى اليوم.
1: وما يسطرون.
0: وهنا مستمعينا الكرام، لم يعد يسمح لنا الوقت بأكثر مما تم من جولة بين هذه السطور التي كنا بصدد التجوال بينها، حتى نلتقي بإذن الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون. لكم منا أجمل منى، إلى اللقاء.
2: وما يسطرون.
1: وما يسطرون.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم،
3: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
4: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 140 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الأول.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية وهي التوحيد، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها التلاوة باعتبارها الوسيلة الثانية من وسائل التزكية الضرورية، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قدم التلاوة على التزكية ليدل بذلك على كونها وسيلة أساسية. الله تعالى يقول في بيان وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وهنا الآية الكريمة تذكر أن أول وظيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي تلاوة الآيات القرآنية واستخدامها بعد ذلك في التزكية وفي تعليم الكتاب والحكمة وغير ذلك، كما ذكرنا عن سيد عبد الملك عندما يذكر أن هذه وظيفة مهمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك ربما نقصت أو قلت الأحاديث. الكثير يقول لماذا أن رسول الله مثلا خطب خطبا كثيرة جدا ومع ذلك لم تنقل لنا كل هذه الخطب، فالسيد عبد الملك يقول لهم هذه الخطب. وكذلك سيد حسين يشير إلى هذا الأمر، يقول بأن رسول الله كان أكثر تعامله مع المؤمنين هو تلاوة الآيات وبيانها وتربية المؤمنين من خلالها. كذلك الله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وهنا جاءت بصيغة المضارع، يعني يكثر أن يتلو، ليس يعني هكذا تلا، يتلو عليهم آياته، يعني الآية عندما تتنزل. كان البعض يعني ربما الكثير من الناس يتوهم أن الآية تتنزل فيقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ويكتبونها ربما للتوثيق فقط وللحفظ، بينما القرآن الكريم يشير إلى أن هذا اهتمام كبير، كانت تتلى وتكرر كل مرة ويذكر بها كل مرة، بحيث كانت تشكل جزءا أساسيا من حياتهم ومن تربيتهم. ولذلك عقب عليها بهذا الأمر: ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. وطبعا هذا يدل على أن هذا الأمر ضروري، ليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، بل في كل العصور. يعني التلاوة شيء أساسي، العودة للقرآن الكريم بحد ذاته شيء أساسي، لأن الكثير يختصر على المطالعات الخارجية أو يقتصر حتى عندما يذهب إلى القرآن يذهب إلى كتب التفسير وينشغل بما فيها عن القرآن الكريم نفسه. لذلك التزكية هي كأننا نسلم أنفسنا لله سبحانه وتعالى ليصلحها. كذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يعني يذكر هنا الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الذين حقيقة أوتوا الكتاب، وعلامة إيتائهم الكتاب أنهم يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة طبعا لها شروط، أولها التدبر، التفهم، الحضور الذهن مع القرآن الكريم، تطبيق مقتضياته إلى آخره. أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يعني علامة الإيمان بالقرآن هو تلاوته حق تلاوته. الإيمان كما قلنا هو الإذعان للقرآن، ليس فقط التصديق بكونه كتاب الله، وإنما هو الإذعان له إذعانا تاما. طبعا ذلك طبعا ما هو سر تأثير التزكية أو التلاوة في التزكية؟ لأن القرآن روح وحياة لكل ما يلامسه، أي شيء. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية، وبالتالي يعني خاصية كونية، يعني الشخص الذي يقبل على القرآن الكريم بصدق وإخلاص وتجرد، وهو يعظم كلام الله، يعظم القرآن، وهو يعظم صاحب القرآن، يعظم ربه سبحانه وتعالى، يعظم منزل القرآن، فهنا الله سبحانه وتعالى يهبه هذه الروح، يعني هذه الروح التي تدفعه بعد ذلك لكل عمل صالح. وأول ما تفعله هو تطهيره من ذلك الدنس الذي علق به. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتالي هناك أن القرآن الكريم يعطينا روحا جديدة، روحا يعني بحيث تصبح لنا قوة، بحيث تصبح لنا فطرة، يصبح لنا وعي، يصبح لنا فهم للحياة إلى آخره. لأن البعض الكثير يعيش في الحياة وكأنه مخدر، لا يدري ما يجري. فالقرآن الكريم يوقظنا ويعطينا الصورة الحقيقية للحياة، ويعطينا الصورة الحقيقية لكل شيء، وبالتالي لا نقع في الخدع، ولا نقع في التثاقل، ولا نفرط في حقيقتنا ولا في مصيرنا. ولذلك يعني أهمية التلاوة وردت في القرآن الكريم بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون يعني يقرؤونه دائما، وأقاموا الصلاة. الله تعالى هنا لم يقل يتلون القرآن، قال يتلون كتاب الله، إشارة لتعظيمه. هذا الكتاب ليس كتاب فلان ولا فلان، وكأنه هنا فيها نوع من الغمز والنوع من التوبيخ للذين يقرؤون كل الكتب ثم يتركون كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله، كذلك لشرفهم، هؤلاء ماذا يقرؤون؟ يقرؤون كتاب الله. ثم قال بعدها: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء جميعا يرجون تجارة رابحة لا تخسر أبدا. وبالتالي القرآن الكريم في هذه الآية يذكر وسائل التزكية ويبدأها بكتاب الله. كذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وطبعا في الأحاديث وردت كثير من الأحاديث عن تلاوة الحق المؤثرة، من ذلك ما ورد عن حذيفة بن اليمان في وصف قيام النبي صلى الله عليه وآله، وقد صلى معه حيث قال: كان يقرأ مترسلا عنه هادئا يتثبت عند كل آية، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل. مثلا إذا قال قرأ سبح بحمد ربك يقول سبحان ربي وبحمد. إذا مر بسؤال في القرآن مثلا أي سؤال في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ، وفي رواية: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. إن استعاذ من ذلك الأمر المخوف وذكر الله تعالى. كذلك في حديث آخر يعني عن بعض الصحابة قال قمت مع النبي صلى الله عليه وآله، فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، لأنه يقرأها ويتعايش معها، بآية فيها الجنة فيها النعيم إلا وسأل الله تعالى، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، يتوقف، لأن هذا يسمى التأثر والانفعال، يعني مثل ما نحن في شبكات التواصل الاجتماعي عندما ينشر شخص منشور ثم نعلق عليه، كذلك رسول الله كأنه يعلق على تلك الآية بالتفاعل معه بخطاب الله والدعاء كما نعرف هو القرآن الصاعد، القرآن كتاب الله هو القرآن النازل، والدعاء هو القرآن هو ما يسمى بحديثنا مع الله سبحانه وتعالى، ودليل على انسجامنا معه، ودليل على تأثرنا به وانفعالنا له. كذلك قال الإمام علي إذا قرأتم من المسبحات الأخيرة فقولوا سبحان الله الأعلى، وإذا قرأتم، طبعا هنا يبين كيفية التفاعل مع القرآن الكريم، وإذا قرأتم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيره، إذا قرأتم هذه الآية فصلوا على رسول الله في أي محل، وإذا قرأتم والتين والزيتون فقولوا في آخرها ونحن على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأتم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فقولوا آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله مسلم، وتعالى قال قولوا، وبالتالي الإمام علي يقول كذلك قولوا ما أمركم الله تعالى بقوله. طبعا هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين لنا كيفية التعامل مع القرآن الكريم، حتى عن بعض الصحابة قال يعني كنا نأتي القرآن فنقرأ يعني بعض الآيات نقرأها ثم نحاول أن نعيشها ونطبقها إلى أن ثم نمر بآيات أخرى وهكذا، يعني الاهتمام الشديد بالقرآن الكريم ومحاولة التأثر به والتفاعل معه. طبعا بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الوسيلة كثيرا، وذكرنا الكثير عند كل جزء من أجزاء السلسلة تحدثنا عن القرآن الكريم باعتبار المسيرة القرآنية، وبالتالي في كل مسألة أو في كل قضية يطرح القرآن الكريم، لكن هنا نطرح كوسيلة، يعني في السابق طرحناها في كمرجعية قرآنية، مرجعية للهداية، مرجعية للتزكية، مرجعية في كل محل من المحل، لكن هنا يعني نعتبرها كوسيلة من وسائل التزكية، يعني الشخص عندما يريد أن يطهر نفسه، يريد أن يربي نفسه، يريد أن يجاهد نفسه في ذات الله، هنا يبدأ بالقرآن الكريم ويتلوه، يقرأه أو يسمعه ويكثر من ذلك ويتفاعل معه، وطبعا السماع يدخل فيه كالتلاوة، يعني هناك ناس يعني حتى في علم النفس يذكر هذا الأمر بما يسمى بالذاكرة، عند البحث الذاكرة هناك ناس ذاكراتهم قوية في السمع وتركيزهم قوي في السمع، الشخص يمكن أن يستمع القرآن وإلى القرآن الكريم من خلال تلاوة أي شخص يحبذه، لأن الغرض هو الخشوع والتفاعل مع القرآن الكريم، كذلك التلاوة القراءة المباشرة كل ذلك طبعا كل ذلك مهم، والأجور هناك طبعا أحاديث تبين الأجور العظيمة التي ينالها هؤلاء الذين يقرؤون القرآن. فيقول السيد عبد الملك الإنسان عندما يقرأ في القرآن نفسه ويقرأ الكثير من آيات الله التي تتحدث عن أهمية القرآن وعن عظمة القرآن وعن العلاقة مع القرآن، القرآن نفسه يدلنا على هذا الأمر، لهذه المعاني كما ذكرنا ليس الأحاديث فقط تذكر ذلك، بل القرآن نفسه يدعونا إلى نفسه باعتباره وسيلة للتزكية للتربية، طبعا التزكية بمفهومها القرآني ليس بمفهومها الوضعي الذي حصل بعد ذلك والذي صار المقصود منه أحوال معينة، شخص تحصل له أحوال معينة يظهر بصورة معينة، ليس كذلك، بصورتها الشمولية التزكية القرآنية بمفهومها الشامل الروحية الأخلاقية الحضارية الاهتمام بالأمة كل شيء، مثل ما كان طبعا الصورة المثالية للشخصية بعد التزكية هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله أو شخصية ورثته من الصالحين ابتداء من الإمام علي، من هؤلاء يمثلون الشخصية المتكاملة والمتوازنة والتي تتضمن كل المحاسن وفي كل الجوانب. ثم ذكر سيد عبد الملك خطورة الإعراض عن القرآن الكريم بسبب عدم إدراك أهميته، فقال: مشكلتنا إلى حد كبير كأمة مسلمة في العالم الإسلامي بشكل عام أننا لا نستوعب بالقدر الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته. حتى البعض عندما تقول له أرشد لي كتاب تزكية يرشدك إلى كتب مواعظ وغيرها ويبتعد عن القرآن الكريم. عندما يريد أن يرقق قلبه يقول أنا قلبي قاسي، أين يذهب إلى كتب المواعظ مع ما فيها من الثغرات الكثيرة ويترك القرآن الكريم. كما ذكرنا ذلك انتقاد سيد حسين خصوصا لكتب الترغيب والترهيب وما تحويه تلك الكتب من تشويه لصورة الوعد والوعيد واستعمالهما في محال غير مناسبة بخلاف القرآن الكريم. يقول أننا مشكلتنا أننا لا نستوعب بالقدر الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته، وكذلك لا نستوعب طبيعة العلاقة معه كيف ينبغي أن تكون. ومشكلة العرب في المقدمة أنهم لم يدركوا ولم يستوعبوا أهمية القرآن، مع أن القرآن الكريم نزل بلغة عربية ويستطيعون أن يتذوقوه بسهولة، ولكنهم للأسف نجد أحيانا بعض الأعاجم اهتمامهم بالتلاوة أو بالقرآن أكبر من اهتمام المسلمين أنفسهم، مع أنهم لا يعرفون لغته ومع ذلك يقرؤونه باللغة العربية ويعظمونه تعظيما شديدا. يقول: ولم يستوعبوا أهمية القرآن وعظمة القرآن والحاجة إلى القرآن ونعمة الله الكبرى على عباده بالقرآن. طبعا لذلك حصل التخلف، لأن القرآن الكريم هو كتاب الحضارة الأعظم، هو كتاب السيادة، هو كتاب الاستقلال، هو كتاب تزكية، سواء تزكية الفرد أو تزكية الأمة. عندما نقول تزكية بمفهومها القرآني تزكية المجتمع وتزكية الأمة جميعا، لهذا ذكر رسول الله بأنه يزكيهم، يزكي الأمة جميعا. ولذلك هجر القرآن يعني كأنه شخص لا يستعمل الدواء أو لا يذهب إلى الطبيب أو لا يستعمل وسائل السيادة ووسائل الإصلاح، ولذلك يقع في التخلف. والحمد لله رب العالمين.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
7: سام اف ام صمود واستفسال. سام اف ام إذاعتك أنت.

ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا، لو تقبلنا كل شيء؟ ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا؟

0: تريد امام هذه الاحجار لنقول هل نحن مستعدون ان لا نعمل شيئا؟ كما اذا كنا نحن مستعدون ان نعمل شيئا فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ اقول لكم ايها الاخوه اصرخوا
1: الله اكبر
2: اول نتيجه لهذا الموقف الشعار النشاط التوعوي من منطلق الثقافه القرانيه العمل لمقاطعه البضائع الامريكيه والاسرائيليه الى اخره هي كسر حاله الصمت ثم هو عمليه تحصين داخلي وهو ايضا توجيه لبوصله العداء نحو العدو الذي يراد له في سعيه ومن خلال ادواته ان يتحول هو الى من يقود الامه هذه مسائل مهمة جدا ومنطلقات أساسية لهذا المشروع القرآني الحر والمسؤول.
3: سام اف ام
4: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
4: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
4: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
4: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار.
6: الخامس عشر من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
7: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على شارع الستين في ماوية بتعز ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، واستهدف منطقة عزة الفاصلة بين مدينة المتون والسوق المركزي وجوار محطة الكهرباء في المديرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المارة في الطريق العام وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدو عدة غارات على قاعدة الديلم شمال العاصمة وأحدث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، كما استشهد المواطن محمد العودري متأثر بالتعذيب في سجن المرتزقة بمأرب، وكان قد تم اختطاف هذا المواطن قبل 7 أشهر من وفاته في نقطة الفجل بالمدخل الجنوبي للمدينة.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 30 مواطن جلهم نساء وأطفال إثر غارة للعدوان على منازل المواطنين في منطقة المساعفة المزاريق بمديرية الحزم في محافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف الطيران ب3 غارات أخرى مديريتي حيران وحرث بحجة، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة، وفي محافظة مارب شن العدوان 6 غارات على مديرية رحبة، وخلفت الغارات أضرارا في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان وأدواته 336 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من ضمنها 4 غارات للطيران الاستطلاع المقاتل على حيس بمحافظة الحديدة، و6 غارات على البرح بمحافظة تعز، و4 غارات على سوق الفاخر بمحافظة الضالع، فيما شملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 113 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 هجمات للطيران المسير المقاتل و19 خرقا بالقصف المدفعي و62 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في تصدي المجاهدين لهجومهم على منطقة ديناعم في البيضاء، وتمكنت وحدة القناصة من قتل مرتزقين في المتون في الجوف، كما أوقعت معارك متجددة بين فصائل المرتزقة وسط تعز قتلى وجرحى، بينهم مدنيان على الأقل قضوا برصاص عشوائي أثناء تجدد معارك بين فصائل المرتزقة وسط حالة توتر سادت أحياء مدينة تعز الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإصلاح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 مرتزقة بنيران الأبطال شرق منطقة يختل في المخاء غرب تعز، من بينهم قناص تابع للأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب التحيتاء، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة وتدمير آلية غربي التحيتاء، كما تم تدمير جرافة في القطب بصاروخ موجه وكسر زحف للمرتزقة على تباب الرباح وتباب العياشيات في القطب، ما أسفر عن قتل وجرح أعداد منهم، كما دمرت وحدة الهندسة آلية للأعداء وقتلت من فيها من المرتزقة في مديرية المصلوب في الجوف، في حين تم تدمير آليتين في المهاشمة بخب والشعف وقتل طاقمهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت عملية عسكرية مواقع الأعداء في العويد بجبهة حمير وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت عملية عسكرية مواقعهم في قانية، وتم تمشيط المنطقة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتكبيد الأعداء خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الجيش واللجان الشعبية زحفا للأعداء، بينهم سودانيين شرق موقع جبل الدود بجيزان، وتم تفجير عبوات بهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات كبيرة في مجمع حزم الجوف وحققت أهدافها بدقة، وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم قنص 5 مرتزقة مع الجيش السعودي شرق موقع الدود وتنفيذ كمين محكم لمجموعة منهم في الدود، أسفر عن قتل 6 منهم، وقصفت المدفعية تجمعاتهم في قرية المكندرات قبالة جبل دخان ومواقع عسكرية قبالة وشرق موقع جبل الدود وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أغار المجاهدون على مواقع الأعداء في حام بالمتون خلال عملية تم استدراج قوات العدو إلى كمائن ضاعفت من عدد قتلاهم وجرحاهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية تقل قيادات في جبهة المهاشمة، ما أدى إلى قتل من فيها، وتم تدمير 2 وإحراق مخزن في عمليات هجومية للأبطال، كما شن المجاهدون عملية إغارة على مواقعهم في قعطبة تم خلالها التنكيل بهم وقتل وجرح عدد منهم، وكما قتل وأصيب عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على تجمعاتهم في ذات المنطقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمعات الأعداء في الصوح قبالة نجران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وكسروا زحفا للأعداء على مواقع المجاهدين بالقرب من طيبة الاسم قبالة نجران، فيما ضاعفت الهندسة خسائر الأعداء، واستهدف المجاهدون تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في صحراء الأجاشر بقذائف المدفعية، ووقع قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل وجرح 10 عناصر للمرتزقة شرق جبل الدود، وتمكن الأبطال من كسر زحفين للمرتزقة في رشاح الغربية، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة خلال كسر زحفين لهم استمر 12 ساعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليات واسعة باتجاه قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بطائرات قاصف توكي، وأكد العميد سريع أن الهجوم الجوي على قاعدة خميس مشيط استهدف مخازن أسلحة لذخيرة طائرات حربية ومواقع عسكرية أخرى.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات اليمنية 3 عمليات عسكرية، الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو بعدد من الزوارق والطائرات والصواريخ، استهدفت سفينة في البحر الأحمر والثانية على سفينة في البحر الأحمر أيضا بزوارق مسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، والثالثة نفذتها مع المقاومة الإسلامية في العراق في البحر الأبيض المتوسط على سفينة أخرى خرقت قرار الحظر في كل موانئ فلسطين المحتلة.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية وعلى النحو التالي: الأولى نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بعدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، استهدفت سفينة بنتلي آي في البحر الأحمر. العملية الثانية استهدفت سفينة شيوس لايون النفطية في البحر الأحمر بزورق مسير، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وجاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. العملية الثالثة نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، واستهدفت سفينة أولفيا وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 9 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 15 من يوليو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة ب3 طائرات مسيرة استهدفت هدفاً عسكرياً العدو الصهيوني في منطقة النقب بطائرتين مسيرتين وميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك ب3 طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب المحتلة، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في غزة، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل ويقصف الخيام ويمنع وصول الغذاء والدواء. إن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها. إن اليمن العزيز يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضاً للعدوان والحصار على غزة، ورفضاً لاستباحة البلدان العربية والإسلامية. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 20 من محرم 1447 للهجرة، الموافق للخامس عشر من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1،
10: والتعبئة مستمرة.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، منحيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأنه اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهن كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: بصيرة وجهاد. التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة سنعالج مجريات بقية مجريات معركة وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بشكل مختصر، حيث نشر الإمام زيد الدعاة إلى الثورة في كل الأرجاء، أرجاء العالم في ذلك الحين. خارطة الثورة كانت، مساحة الثورة كانت واسعة جدا، يمكن أن يكون خطها الطولي ما يصل إلى 3000 كيلومتر، بدءا من خراسان، وخراسان منطقة شرق إيران، محافظة مشهد شمالي ومشهد رضوي ومشهد جنوبي، وكذلك الغرب من أفغانستان. هذه المنطقة جميعا تسمى خراسان تاريخيا، من خراسان إلى الشام. هناك مبايعون بايعوا الإمام زيد، ووصلت ديوان بيعته إلى 100,000 مقاتل، وكان الإمام زيد يخطط بأن تكون الثورة ثورة واحدة تشتعل في جميع أنحاء المملكة الإسلام في ذلك الحين، وهي خطة حكيمة جدا. يعني لا نتصور أن الإمام زيد إنما خرج هكذا ارتجالا ولم يكن مخططا لثورته، لا، بل كان هناك خطة، وكان هناك ترتيبات دقيقة، وهناك حكمة في التحرك. وإن حصل أن هناك من فرط فيما بعد وألجأ الإمام زيد إلى أن يعلن ثورته قبل موعدها بحوالي أسبوع، الأمر الذي لم يتح الفرصة لبقية أبناء الثورة في مختلف المناطق أن يتحركوا. أقام في الكوفة الإمام زيد 14 شهرا، منها شهران في البصرة، يرتب للدعوة دون علم والي الكوفة يوسف بن عمر الثقفي. لكن هناك أحد الأمويين استطاع أن يسمع شيئا عن تمهيد الثورة وهو في الكوفة، فأخبر هشام بن عبد الملك، أرسل يوسف جاسوسا على أنه موالي لزيد، وباءت محاولة هذا الجاسوس بالفشل للعثور على الإمام زيد بالفشل. كان الإمام زيد يتبع سياسة التنكل والاختفاء ولم يظهر أبدا، وكان من أنصار الإمام زيد نصر بن خزيمة، أكثرهم إخلاصا وأشدهم إخلاصا وحماسا للإمام زيد، كان كالأشتر في أصحاب الإمام علي عليه السلام. كانت خطة الإمام زيد تهدف إلى الهجوم دفعة واحدة من قبل جميع الثوار في جميع الأمصار، وكان في نفس الوقت هشام يعد العدة ويترقب موعد هذه الثورة ليقضي عليها. اضطر الإمام زيد إلى التعجيل بإعلانها في الكوفة قبل الوعد المضروب للأمصار، فتغير موعدها من أول ليلة من صفر 122 هجرية إلى 22 محرم سنة 122 هجرية. فاستعد الأمويون، ونشر يوسف بن عمر الثقفي الشرطة في أزقة الكوفة، وأرسل من يتتبع أثر الإمام زيد، وجمع أهل الكوفة في المسجد، وأعلن أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة المسجد فقد برئت منه الذمة، ائتوا المسجد الأعظم. وفي الليلة الموعودة وكانت شديدة البرد، أوجد أصحاب الإمام زيد النيران إعلانا للثورة، وعلت صيحاتهم بالنداء، وكان شعارهم، شعار الثورة، يا منصور أمت، يا منصور أمت، معناها أيها المجاهد المنصور بالله المنصور من الله، أمت هؤلاء الكفار، أمت هؤلاء الفساق، أمت هؤلاء المحاربين، اقتلهم. وهذا إذان ببدء الهجوم. ويبين لنا أهمية الشعارات. الإمام زيد كان لديه شعار يرفعه، وهذا رد ودرس لمن يحاولون التهرب من هذه القضية أو يستنكرون وجود شعار لنا في هذا الزمان نحن هو عنوان مسيرتنا. فبقوا أصحاب الإمام زيد طوال الليل يحاولون جمع الأنصار، لكن للأسف مرة أخرى الأمة تفرط في علم من أعلامها، وتصير محاولات أنصاره بجمع هؤلاء الكوفيين الذين كانوا قد بايعوه بالفشل. لم يخرج في تلك الليلة إلا 218 رجلا من الرجالة. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: سبحان الله، أين الناس؟ قيل لهم محصورون في المسجد. قال: لا والله، ما هذا لمن بايعنا بعذر. بعث زيد بأنصاره لرفع الحصار عن أهل المسجد وطمأنة أهل الكوفة وليحرض أهل المسجد على القتال. فنادى فيهم، وكان أصحاب الإمام زيد يدخلون الرايات إلى نوافذ المسجد، وكان ينادي فيهم نصر بن خزيمة: يا أهل الكوفة، أخرجوا من الذل إلى العز، ومن الضلال إلى الهدى، أخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم على واحد منها. ومع ذلك رضوا لأنفسهم أن يبقوا في المسجد. وقف زيد عليه السلام على باب الجسر هو وأصحابه، بعد أن أمرهم الإمام زيد أن ينادوا: من ألقى سلاحه فهو آمن. الكوفي الأمويون لم يجدوا لهم أنصارا يقاتلون مع الإمام زيد في الكوفة، ولهذا اضطروا إلى جلب حامية قتالية عسكرية، كتائب عسكرية تقاتل من الشام، الجيش الشامي. قال الإمام زيد لأصحابي حينئذ: أنصروني على أهل الشام، فوالله لا ينصرني رجل عليهم اليوم إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. خطب في أصحابه قائلا: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعارة والحق دثارة، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه. إلى أن قالوا: على الطاهرين من عترته وأسرته، والمنتخبين من أهل بيته وأهل ولايته. أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب، إلا هارب هرب منه إليه، ففروا إلى الله بطاعته واستجيروا بثوابه من عقابه. عباد الله، إننا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله دمر قوما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، يقول الإمام زيد في أصحابه وأنصاره يوم خروجه وثورته، يقول لهم: عباد الله، كأن الدنيا إذا انقطعت وانقضت لم تكن، وكأن ما هو كائن قد نزل، وكأن ما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخيرات واكتسبوا المعروف، تكونوا من الله بسبيل. ثم قال: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم هامة فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردتني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. فمن سمع دعوتنا هذا الجامعة غير المفرقة، العادلة غير الجائرة، فأجاب دعوتنا وأناب إلى سبيلنا وجاهد بنفسه نفسه، ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن رد علينا دعوتنا وأبى إجابتنا واختار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخرة الباقية، فالله من أولئك بريء، وهو يحكم بيننا وبينهم. إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلا أن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. عباد الله، لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. عباد الله، البصيرة البصيرة. سلام الله على الإمام زيد الذي كان حريصا على أن يقاتل أصحابه قتالا ببصيرة، وليس هكذا قتال بدون عنوان ولا بدون عنوان في سبيل الله، ولا يتحرك تحت سبيل الله عز وجل. كان من أهم مقاصد الإمام زيد توضيح أهداف الثورة، لأنه كان يدرك أن الأنصار أو بعض الأنصار إنما خرجوا لتصفية حسابات مع الأمويين، واستأنسوا بمرافقة الإمام زيد وأهل البيت. لكن الإمام زيد شأنه شأن أعلام الهدى في كل زمان ومكان، يربون الأمة لأن من مهمات أعلام الهدى تربية الأمة، ولايتهم ولاية تربية، ولاية رعاية، ولاية رحمة. فالإمام زيد عندما أخبرهم قال لأصحابه كما روى الشهيد المحلي في الحدائق الوردية، قال لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. هكذا يجب أن يتحرك الناس، هكذا يجب أن يكون تحركهم في سبيل الله من أجل الله سبحانه وتعالى. لما خفقت رايات الإمام زيد وبدأت شرارة الصفر أو ساعة الصفر في الثورة، وانطلق مع الإمام زيد مع أصحابه الذين يقاتلون معه، قال الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمتي بمعروف، ولم أنههم عن المنكر، والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله، والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم فيئكم بالسوية، فسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عما سألتم فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة علمه، أي مستودع علمه، وإني لا أعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما لله منذ عرفت أن الله يؤاخذني، ها أموا فاسألوني، أي هلموا اسألوني. ثم قال وهو يعلمنا كيف يجب أن نكون وكيف يجب أن نقول عندما نخرج للجهاد في سبيل الله، دع الله وقال اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. هكذا نذر الإمام زيد نفسه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت، لكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وكان يقول والله لو وددت أن يدي ملصقة بالثرى فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلت جنود الشام من تلقاء الحيرة، فحمل عليهم عليه السلام كأنه الليث المغضب، وقتل منهم عددا كبيرا بين الحيرة والكوفة، وأقام بين الحيرة والكوفة، ودخلت جيوش الشام الكوفة ففرق أصحابه فرقتين، فرقة بإزاء أهل الكوفة وفرقة بإزاء أهل الحيرة، ولم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقة، فيبكي عليه حتى يرده، فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره، قل عسكره، قلت أعداد عسكره، وخذله كثير ممن كان معه. وخلال أيام المواجهة كان جنود الإمام زيد القليلون يتناقصون وجنود الأمويين يتكاثرون، فالتفت الإمام زيد إلى نصر بن خزيمة ليلخص مشهدا خطيرا، الأمة عندما تصل إليه تخسر الكثير والكثير. قال له يا نصر أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية، فقال نصر جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. حارب الإمام زيد وأصحابه الأمويين حربا ضروسا وأبلوا بلاء حسنا، فخاف جيش العدو واختبأ خلف الجدران، وأمطروا جيش الإمام زيد عليه السلام بوابل من الأسهم، وكانوا قد استأجروا مرتزقة يجيدون الرماية، وهؤلاء المرتزقة جلبوهم من السند من باكستان، وكانوا يسمون بالقيقانية. وحينها وصل سهم إلى الإمام زيد، فسمع صوت ينبعث من فمه الشريف وهو ينادي الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها، وهو يذكرنا بما كان عليه جده الكرار عندما جاءت الشهادة وقال فزت ورب الكعبة أصيب الإمام زيد في اليوم 25 من شهر المحرم بسهم في جانب من جبهته اليسرى، فنزل السهم في الدماغ. جاء يحيى بن زيد إلى أبيه وأكب عليه وأخذ يمسح الدم عن وجه أبيه، ثم قال له: يا أبشر يا أبتاه، ترد على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون؟ فقال عليه السلام: صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ أخبرني ماذا ستصنع أنت يا يحيى. قال يحيى: أجاهدهم ولو لم أجد إلا نفسي. قال زيد: نعم يا بني جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. وهكذا يوصي السلف السابق خلفه اللاحق بالمضي على خط الثورة ومسار الشهادة في سبيل الله. وجاء الطبيب لينتزع ذلك السهم من جبين الإمام زيد، الجبين الطاهر، فقال الطبيب: إن نزعته من رأسك مت. فقال الإمام زيد: الموت أيسر علي مما أنا فيه من الوجع والألم. فانتزعه فكانت فيه نفسه سلام الله عليه. وهكذا رحل الإمام زيد ثائرا عزيزا كريما، حقق نتائج عظيمة سنتحدث عنها. وهو إن لم ينتصر ماديا في أرض المعركة، لكنه انتصر أولا انتصاره الشخصي واستشهد في سبيل الله، وبعد أن لبى دعوة الله، وبعد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم حقق نتائج عظيمة وانتصارا كبيرا استراتيجيا لأهل عصره ولمن بعده، وخط مسارا عظيما للثورة والثوار. لا زال المسلمون إلى اليوم بعد 1300 عام وبعض الأعوام يمضون في هذا الخط الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة.
2: بصيرة وجهاد، التأريخ والعبرة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف ترامب فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
4: محاصرة بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم today العزل الإسرائيلي
2: بلغ دولة فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلسانين.
5: الخطوة بالخطوة، الضربة بالضربة، والبادئ أظلم. في قاموس السياسة قد تحسن الأوراق مصير الأمم، أما في قاموس الميدان فالبارود هو الحبر الوحيد الذي يعيد رسم الخرائط. Step by step, strike for strike in politics. Documents may shape history, but in the battlefield, force redraws the map. لم يكن مجرد رد عابر، بل كان زلزالاً جغرافياً مدروساً. حين تعهد الطهران، لم يتأخر الصدى. This was presented as more than retaliation. Tehran says it was a calculated strategic response with immediate impact. لم تكن المسألة مجرد ثأر عسكري، بل كانت معادلة وجودية صاغتها الصواريخ والمسيرات المركبة، وهي تنقض كالعقبان في عتمة الليل، مستهدفة الشرايين الحيوية والبنى التحتية للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر. إنه الرد الساحق الذي قال للعالم بلسان من نار: لسنا من يوجه له الإنذار. The narrative describes coordinated missile and drone strikes on U.S. facilities in Bahrain, Kuwait and Qatar as a declaration that Iran will not be intimidated. لكن لكي نفهم بأس الميدان، علينا أن نقرأ ما وراء الغبار. بالأمس القريب امتدت يد العدوان الأمريكي لتطال الشواطئ الساحلية في الجنوب الإيراني وتضرب الجسور النابضة بشرق البلاد. To understand the escalation, supporters point to earlier U.S. strikes on southern Iran and key transport infrastructure. تلك التي تحمل على كاهلها قطارات مشهد، بل وتصل إيران بروسيا والصين. هل كانت مجرد أهداف عسكرية؟ لا، لقد كان عدواناً لأبعاد جيوسياسية خبيثة. According to this account, the targets carried major economic and geopolitical significance beyond military value. خطة أمريكية سعت لخنق طهران اقتصادياً عبر حصار متجدد وقرارات جائرة من دهاليز الخزانة الأمريكية لمنع تدفق النفط، والأدهى من ذلك كله محاولة بائسة للتشويش على مشهدية تاريخية، مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا صدمت العالم بوحدتها. It argues that the broader objective was to tighten economic pressure and restrict Iran's oil exports. It also portrays the strikes as an attempt to overshadow a mass funeral that drew global attention. هنا انكسر المسعى الأمريكي على صخرة المعادلات الإيرانية الأكثر صلابة، كما أن قاليباف أطلقها رصاصة سياسية. مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيباتنا. The message from Tehran was firm. Any future arrangements in the Strait of Hormuz would be on Iran's terms. كلمات عضدتها بحرية الحرس في تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة. أي مغامرة لإدارة هذا الشريان العالمي تعني شيئا واحدا، إغلاق بوابات الجحيم على مصالح الطاقة وصناعات البتروكيماويات الدولية. Iranian officials warned that any attempt to control the waterway could trigger severe consequences for global energy markets. انظروا إلى خرائط التتبع اليوم لتروا بأعينكم كيف تتبخر الأوهام. ذلك الممر الذي دعمته واشنطن وفرضته فرضاً بات اليوم خاوياً على عروشه، قاعاً صفصفاً لا حراك فيه. Supporters say shipping patterns now reflect a changing balance of power in the Gulf. بينما بقيت الحركة حبيسة مسار إجباري واحد، مسار خطته وفرضته الإرادة الإيرانية. They argue that maritime traffic is increasingly shaped by Iran's strategic calculations. بين عدوان أمريكي ورد إيراني صاعق، يبدو أن جولة النار قد هدأت مؤقتاً، لكن شبح التصعيد الأكبر لا يزال يخيم فوق مياه الخليج الدافئة والتي باتت تغلي من شدة التهديدات. For now, the exchange of fire has eased, but the risk of wider confrontation still hangs over the Gulf. المنطقة اليوم تعيش في عين العاصفة وسط أجواء مشحونة ومحاولات تنصل أمريكية من مذكرات التفاهم. The region remains on edge amid rising tensions and uncertainty over previous understandings. وجاءت تصريحات ترامب الصادمة لتقول إن مذكرة التفاهم قد تكون انتهت، لتدخل الإقليم بأسره في نفق مظلم من انعدام اليقين المطبق. هذا ما قاله ترامب. Comments from Donald Trump questioning the future of the memorandum added another layer of uncertainty across the region. سواء انتهت تلك المذكرات أم لم تنتهي، سقطت الوعود أم بقيت، فإن الحقيقة الساطعة التي كتبت بالحديد والنار هي أن هذه المنطقة لم تعد مسرحاً للمساومات السياسية الباردة ولا ساحة للنزهات العسكرية العابرة. Whatever becomes of those agreements, this narrative argues that the Middle East has entered a new strategic reality where military action carries far greater risks. إنها الأرض التي تبتلع المغامرين، وأمام أي سيناريو مجنون للتصعيد الأمريكي يظل الجواب جاهزاً والرسالة واضحة لا غبار عليها. الصواريخ لا تزال مشرعة في مرابضها، واليد، كل اليد، ما زالت على الزناد. And the closing message is unmistakable. If tensions escalate again, Iran says it remains prepared to respond.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب
2: فشل. الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم داي العزف الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات ومصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: عمره مشهد
2: العدو. الحقيقة بلسانين. سام اف ام صمود واستفسال. سام اف ام إذاعتك أنت.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب اشفيني.
0: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ذنوب هذه والله انها ذنوب يا لبستيني لبستيني والله انها ذنوب. تضرب صنعاء مطار صنعاء والله انك ما انت بصاحي. ما ادري الظاهر انك مزود العيار شوي. يعني الحين من 2015 والقتلى والشهداء سبحان الله هذه ذنوب ذنوب ذنوب. والله جابك الحين يبي ياخذ الحق كامل يا لبستيني. والله ما تروح منها الا ياخذون حقهم كامل. هذول ما تعرفهم هذول، هذول مجنن جنن جن وعفاريت، هذول شياطين اليمن ما تعرفهم هذول. هذول على الثار، هذول هذول على السلم وقبيله. والله ما يخلون لو تبي دوده ماتت بالقصف 2015 والله ما يخلونه الا ياخذون حق الدوده اللي ماتت. وان جاي بكل وقاحه وغطرسه وكبريه حي الحرام اللي يدفنونك دفن. يا اصبر اصبر الله جاي جاي جاي. لا هم ترى متواضعين لكن بيردون رد اكبر مما توقع. بركان بركان يبي ثور والله ما حد يقدر يوقع.

0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: والتعبئة مستمرة.
0: سام اف ام، إذاعتك أنت.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة

الإسرائيلي، ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: Roger. هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام متابعي برنامج وما يسطرون، ونرحب بكم أجمل ترحيب إلى جديد لقاءاتنا عبر أثير هذا البرنامج الثقافي الاطلاعي.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وفي حلقتنا هذه لابد من نظرة واعية مهتمة بهذا النوعي والمفصلي والجوهري والكبير من الأحداث التي تتوالى، أحداث كبرى نشهدها في يومنا هذا، هي بما تنطوي عليه من معاني النصر الذي طالما تطلعت إليه أمتنا المعتدى عليها. هي في سياقها الموضوعي والزمني هذا تعطي أوضح المصاديق على جدوائية وإثمار النهج المقاوم لجبروت الأعداء وتسلطهم، وخصوصا حال قيامه على أسس سوية صحيحة وانطلاقه من منطلقات أصيلة ومتجذرة في روح وثقافة ووعي الأمة. وهذا مما يضع له الأعداء وعلى رأسهم العدو الصهيوني الأمريكي ومن معه من قوى النفاق والعمالة والخيانة، يضعون له ألف حساب، ويضعونه أيضا كمحذور أساسي يعملون بكل جهدهم وبكل دأبهم للحيلولة دون حدوثه. نعم، هم يخافون وعي الأمة وتوحدها، هذه الأمة التي لا يرون فيها سوى قصعة يأكلونها ويسطون على حقوقها، يقظة الوازع الإيماني الجهادي المتحرر من تأثيرات الأعداء وترغيبهم وترهيبهم، وتشكل هذا الوازع أو هذه الروح في زيغة جامعة للأحرار والشرفاء المؤمنين به والصادقين في تجسيده، هو بكل تأكيد وحسب ما تحكي التجربة العملية الملموسة هو أخطر الأسلحة الفاعلة في ردع أعدائنا الألداء ولجم أطماعهم وإيقافهم عند حدهم، بل قطع دابر عدوانهم بكل ما فيه من جرائم وإبادات وارتكابات لم يشهدها عصر من العصور عبر تاريخ البشرية الطويل. الدليل على ذلك من بين الأدلة الكثيرة هو ما يحدث اليوم على مستوى محور الجهاد والمقاومة، وما يشترحه من انتصارات تتوالى وتعيد تشكيل المعادلات والأوضاع في منطقتنا هذه التي يسموه في منطقتنا هذه التي يسميها الأعداء منطقة الشرق الأوسط، أو كما هو واقعها الجيوسياسي منطقة غرب آسيا. تشكيل المعادلات والأوضاع في هذه المنطقة وفي العالم عموما على نحو كاسر لشوكة الأعداء ومحطم لمشاريعهم ومخططاتهم ومسقط لعدوانهم، وجميع ما نعيشه ونقف على ضفاف مجراه الحافل بالعطاءات والتضحيات والوعود الكبرى لأمتنا وشعوبها المعتدى عليها والمضطهدة ومستضعفي العالم. هذا الكل له جذور ممتدة في عقود وسنوات مضت من الإرهاصات والموطئات الموضوعية التي يبنى عليها باستمرار، والتي كذلك تنهض على معطياتها المتراكمة أمثال هذه التحولات والانتصارات التي تحدث رغم ما استدعته وتستدعيه من أثمان وبذول وتضحيات.
1: وما يسطرون.
2: في سياقنا هذا يروي الكاتب والمفكر والسياسي الفلسطيني الدكتور منير شفيق، يروي هذا المفكر المرموق والذي يعد أحد التجليات الفكرية والقلمية الحية والفاعلة لنبض الذاكرة الجهادية والنضالية الفلسطينية، الذاكرة الحافظة ليوميات جهاد الشعب الفلسطيني وكفاحه الطويل في مواجهة الاحتلال العدواني الصهيوني الغاصب والمشروع الذي أتى به. يروي هذا المفكر أنه حين بلغ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نبأ انتصار الثورة الإسلامية في إيران ونجاحها في الإطاحة بعرش النظام الشاهنشاهي الملكي البهلوي الذي كان من أعتى الأنظمة الدموية الدكتاتورية العميلة والموظفة والخادمة للغرب الصهيوني والمشروع التوسعي الاحتلالي له في هذه المنطقة، وأيضا فرار رأس النظام الملكي الشاه محمد رضا بهلوي إلى خارج البلاد إلى خارج إيران. حينها خرج عرفات إلى شرفة مكتبه في جنوب لبنان مطلقا في ابتهاج الرصاص في الهواء من بندقيته الآلية، وهو يقول في فرح ونشوة: اليوم جبهتنا المقاومة للعدو الإسرائيلي تمتد من صور في لبنان إلى خراسان في إيران. طبعا هذه الجملة تشير إلى التحول الكبير الذي بشرت به الثورة الإسلامية في إيران منذ فجر انبلاجتها الأول في ذلك الوقت في أواخر سبعينيات القرن العشرين المنصرم. هذا الحدث مثل ترجمة مبكرة لوعي مبكر أيضا لدى العقل الفلسطيني في ذروة انصهاره في بوتقة العمل الكفاحي والجهادي المواجه للمحتل الصهيوني الغاصب المجرم. بنوعية وأهمية الحدث المتمثل في انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام آية الله الخميني بالنسبة إلى القضية الفلسطينية بالتحديد، وسرعان ما ثبتت صدقية ذلك الحدث وذلك التوقع والاستشراف، فقد كان أبو عمار، وهذا هو اللقب الشائع للرئيس الفلسطيني الراحل، كان أول زعيم من خارج إيران يزور العاصمة طهران في الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية بدعوة من قائدها الإمام الخميني ليقف جنبا إلى جنب معه مفتتحين أول سفارة لدولة فلسطين في المبنى نفسه في طهران الذي كانت تحتله سفارة العدو الصهيوني أيام نظام الشاه العميل المقبور. لقد كان ما حدث تأسيسا لمسار جديد وأحداث انعطافية وجوهرية في تاريخ القضية الفلسطينية والمنطقة عموما، ومتغيرات كان انتصار هذه الثورة الإسلامية الإيرانية كان انتصار هذه الثورة الفريدة بوابتها الموضوعية والزمانية الواسعة، وكانت المواقف بكل أشكالها تؤكد هذا الواقع بما فيها المواقف ذات الحسم والدلالة القوية التي عبر عنها الإمام روح الله الخميني رضوان الله عليه مؤسس وقائد تلك الثورة منذ اليوم الأول لوصوله إيران عائدا من المنفى إذانا بانتصار الثورة في شباط فبراير من العام الميلادي 1979. ومن تلك المواقف قول الإمام الخميني الشهير: اليوم إيران وغدا فلسطين، وكذلك قوله: إن استقلال إيران سيبقى ناقصا ما لم تتحرر فلسطين، وذلك في سياق داعم بالمطلق لقضية المسلمين الأولى قضية فلسطين. وكان من أبرز معالمه التأسيس لما بات يعرف بيوم القدس العالمي. هذا اليوم العديد المشهود، اليوم السنوي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام هجري، ومن حينها غدا يوم القدس العالمي محطة سنوية لإيقاظ وقرع أبواب الضمير والوعي العربي والإسلامي والإنساني بقضية فلسطين والقدس ومظلومية الشعب الفلسطيني المسلم المعتدى عليه وكل الشعوب المستضعفة الرازحة تحت جور وتجبر وتسلط أمريكا ومنظومتها الاستعمارية العدوانية الإجرامية العالمية والصهاينة عموما وقوى الاستكبار والغطرسة الدولية المتمادية في جرائمها واستنزافها واستباحتها لدماء الشعوب المظلومة المعتدى عليها وثرواتها وحقوقها المختلفة. وهكذا بات هذا المعلم المهم في التعاطي الإسلامي المسؤول مع القضية الفلسطينية، بات يوم القدس العالمي يوما لأحرار العالم وشرفائه قاطبة، وخصوصا المواجهين لقوى الشر والطغيان والعدوان والغزو والسلب والاحتلال والتوسع والسطو الجائر على حقوق ومقدرات وحياة الشعوب المستضعفة والمعتدى عليها، خصوصا هؤلاء الشرفاء الأحرار في منطقتنا في محور الجهاد والمقاومة. وهذا طبعا حال الشعب الفلسطيني المجاهد المرابط المظلوم، وهو يقاسي الويلات ويعاني أمر المرارات تحت نير المحتل اليهودي الصهيوني القاتل والسفاح، والذي زرع منذ منتصف القرن العشرين الفائت مخلبا ورميا شرسا للوحش الغربي العنصري الصهيوني. ويرى العالم اليوم بذهول وتفجع ذروة إجرام ودموية هذا الكيان البشع فيما ارتكبه وما زال منذ قرابة 3 أعوام في غزة وفي سائر فلسطين برعاية ودعم تلك القوى الإجرامية ذاتها التي زرعته وتعهدته وما زالت بكل صنوف الرعاية والتبني والإسناد.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: إذن هذا هو المشهد اليوم كما أفضت إليه التجارب والأحداث والتضحيات والمعاناة للشعب الفلسطيني ولبقية شعوب أمتنا في هذه المنطقة، الشعوب المعتدى عليها. هذا هو المشهد، وتلكم هي جذور المواجهة الخلاقة في هذا المشهد مع الأعداء، المواجهة التي يطلع بها الشرفاء والمؤمنون في محور القدس والجهاد والمقاومة. ومن أهم الجذور الموطئة والممهدة لكل ما يحدث اليوم ويتوج تضحيات الأمة المجاهدة الشريفة، تلك الجذور التي نجد واحدا منها يتصل بمن يقود هذه الجهود الجهادية والنضالية وبمن يمنحها الكثير والكثير من طاقات الخلق والبركة والإثمار. نحن نتحدث عن القوى التي أثمرتها التحولات المبكرة قبل عقود من الزمن، قبل ما يقارب النصف قرن، وبتحديد أكثر ما شهدته إيران، هذا البلد المسلم الوازن في منطقة غرب آسيا، وهو ذلك الحدث الذي هو في التوصيف التاريخي والاستراتيجي وحدث غير روتيني وغير متوقع وغير وارد في حسابات كل المعنيين بالأوضاع المتقلبة منذ ذلك الوقت على صفيح الأحداث والاضطرابات في كل المنطقة، وخصوصا كما أشرنا في ذلك الوقت المبكر والذي يشكل منبثقا لكل ما تلاه أو لكل ما شهدت الأوقات التالية والحقب التالية وصولا حتى اليوم من أحداث وتحولات وتغيرات في موازين الصراع. إذن تلك الأحداث منذ ذلك الحين وبفعل توالي ما خطط له الأعداء ورسموه من خطوات وفصول لمشروعهم الصهيوني العدواني الاحتلالي الذي كانت نقطة ارتكازه المحورية والأساسية والقلب في مهدافه الاستراتيجي الخطير فلسطين، شهدت في سياقها أحداثا اتسمت بالتنوع وبالجوهرية والقطبية في دلالاتها وأبعادها. وبكل تأكيد الإشارة هنا تتجه ببوصلتها إلى ذلك الحدث النوعي المتمثل كما قلنا بانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، التي قوضت أركان واحد قطبي من ركائز السطوة الأمريكية الهيمنية العدوانية في هذه البقعة الحيوية من العالم، وهي العالم العربي والإسلامي، ونعني بذلك القطب النظام الشاهنشاهي. وأطاحت تلك الثورة برأسه رضا بهلوي وبسلطته السفاكية المخابراتية الأمنية العاتية والقمعية. والواقع البين هنا كما يتبين من خلال سردية هذه السطور أن الراصد السياسي التاريخي لتداعيات هذا الحدث المهم وأصدائه منذ الأيام الأولى يلحظ إجماعا لدى المحللين والقراء الاستراتيجيين ومنتسبي مراكز البحث والتحليل على مستوى العالم شرقه وغربه تقريبا، وضمنه طبعا نطاقنا العربي والإسلامي، على أن هذه الثورة تفردت ليس فحسب بطبيعتها كثورة شعبية قامت في مراحلها المختلفة منذ بدايتها الجنينية في ستينيات القرن العشرين الفائت وحتى انتصارها بقيادة الإمام الخميني على أكتاف حراك ثوري شعبي تداعت في مساره الصعب والتضحوي الكبير مختلف مكونات الشعب الإيراني المسلم، وعلى رأسه بكل تأكيد أو على رأسهم علماء الدين، وإنما أيضا بفعلها الجذري ليس داخليا ولا حتى على مستوى المنطقة وأوضاعها وقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية هذه الأمة المركزية، بل بامتدادات عالمية لا تخفى على كل مراقب وقارئ ومهتم. فمن ناحية ظرفية تزمينية جاءت هذه الثورة لما تهدأ ترددات حدث دراماتيكي آخر لا يقل أهمية وجذرية ولكن في الاتجاه المعاكس. الحدث المعني هو قيام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بخطوته الخيانية المفاجئة، توقيع اتفاقية كامب ديفيد وزيارة كيان العدو الصهيوني المحتل. هذه الخطوة التي صدعت جدار الموقف العربي الإسلامي المواجه والمجابه للمشروع الصهيوني الغربي ومسماره العدواني الخبيث المزروع في فلسطين المسمى إسرائيل، وأصابت جبهة هذا الموقف المدافع المحق بثلم مؤلم إن لم نقل أصابتها في مقتل. فمثل انتصار الثورة الإسلامية المباركة حينها مثل حدثا مقابلا جاء بمثابة رد شاءته الأقدار المواتية على تلك الخطوة الساداتية المصرية التي ألحقت الكثير من الأذى بالقضية الفلسطينية وبكل المصطفين في جانب مظلوميتها الواضحة. وبدأت ثمار الثورة الإسلامية الإيرانية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومصالح شعوب أمتنا عموما تتوالى وتتداعى منذ يومها الأول الذي أعلن فيه الإمام الخميني قائد الثورة الوليدة تحويل سفارة كيان العدو الصهيوني في طهران إلى أول سفارة لدولة فلسطين على مستوى العالم. تلا ذلك وفي اليوم التالي حلول الرئيس الفلسطيني أو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حينها عرفات ضيفا على إيران وقيادة ثورتها الإسلامية كأول زعيم أجنبي يزورها بعد انتصار هذه الثورة التي أعلن قائدها الإمام الخميني أيضاً، وإبان تلك الباكورة المبكرة من عمرها أن هذا الانتصار بل استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذاته سيبقى ناقصاً ما لم تتحرر فلسطين ويفك أسر المسجد الأقصى المبارك من قبضة آسريه المحتلين الصهاينة. وأكد أيضاً محورية فلسطين وقضيتها في استراتيجية إيران وثورتها الإسلامية بشتى أنواع المواقف الصادقة والملموسة على الأرض والتي تتجاوز الشعارات واليافطات التي كانت الغاية منها هو الاستيلاء على وعي الجماهير وخداع الجماهير، وهذا ما كان سائدا في العرف السياسي السلطوي للأسف الشديد في عالمنا العربي والإسلامي، وللأسف ما زال هذا هو السائد بالنسبة لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية حتى اليوم.
1: وما يسطرون.
2: وهنا مستمعينا الكرام، لم يعد يسمح لنا الوقت بأكثر مما تم من جولة بين هذه السطور التي كنا بصدد التجوال بينها، حتى نلتقي بإذن الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون. لكم منا أجمل منى، إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.
1: وما يسطرون.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.

0: الله الله اكبر
1: سام اف ام
2: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
2: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
2: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
2: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
3: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
4: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم.
3: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
5: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
6: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 41 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم الأول.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية وهي التوحيد، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها التلاوة باعتبارها الوسيلة الثانية من وسائل التزكية الضرورية، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قدم التلاوة على التزكية ليدل بذلك على كونها وسيلة أساسية. الله تعالى يقول في بيان وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وهنا الآية الكريمة تذكر أن أول وظيفة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي تلاوة الآيات القرآنية واستخدامها بعد ذلك في التزكية وفي تعليم الكتاب والحكمة وغير ذلك، كما ذكرنا عن سيد عبد الملك عندما يذكر أن هذه وظيفة مهمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك ربما نقصت أو قلت الأحاديث الكثير. يقول لماذا أن رسول الله مثلا خطب خطبا كثيرة جدا ومع ذلك لم تنقل لنا كل هذه الخطب؟ فالسيد عبد الملك يقول لهم هذه الخطب. وكذلك سيد حسين يشير إلى هذا الأمر، يقول بأن رسول الله كان أكثر تعامله مع المؤمنين هو تلاوة الآيات وبيانها وتربية المؤمنين من خلالها. كذلك الله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وهنا جاءت بصيغة المضارع، يعني يكثر أن يتلو، ليس يعني هكذا تلا، يتلو عليهم آياته، يعني الآية عندما تتنزل. كان البعض يعني أو ربما الكثير من الناس يتوهم أن الآية تتنزل فيقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه ويكتبونها ربما للتوثيق فقط وللحفظ، بينما القرآن الكريم يشير إلى أن هذا اهتمام كبير، كانت تتلى وتكرر كل مرة ويذكر بها كل مرة، بحيث كانت تشكل جزءا أساسيا من حياتهم ومن تربيتهم، ولذلك عقب عليها بهذا الأمر: ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. وطبعا هذا يدل على أن هذا الأمر ضروري ليس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، بل في كل العصور. يعني التلاوة شيء أساسي، العودة للقرآن الكريم بحد ذاته شيء أساسي، لأن الكثير يقتصر على المطالعات الخارجية أو يقتصر حتى عندما يذهب إلى القرآن يذهب إلى كتب التفسير وينشغل بما فيها عن القرآن الكريم نفسه. لذلك التزكية هي كأننا نسلم أنفسنا لله سبحانه وتعالى ليصلحها. كذلك الله تعالى يذكر هذا الأمر، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يذكر هنا الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الذين حقيقة أوتوا الكتاب، وعلامة إيتائهم للكتاب أنهم يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة طبعا لها شروط، أولها التدبر، التفهم، الحضور الذهن مع القرآن الكريم، تطبيق مقتضياته إلى آخره. أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يعني علامة الإيمان بالقرآن هو تلاوته حق تلاوته. الإيمان كما قلنا هو الإذعان للقرآن، ليس فقط التصديق بكونه كتاب الله، وإنما هو الإذعان له إذعانا تاما. طبعا ذلك طبعا ما هو سر تأثير التزكية أو التلاوة في التزكية؟ لأن القرآن روح وحياة لكل ما يلامسه، أي شيء الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية، وبالتالي يعني خاصية تكوينية، يعني الشخص الذي يقبل على القرآن الكريم بصدق وإخلاص وتجرد، وهو يعظم كلام الله، يعظم القرآن، وهو يعظم صاحب القرآن، يعظم ربه سبحانه وتعالى، يعظم منزل القرآن، فهنا الله سبحانه وتعالى يهبه هذه الروح، يعني هذه الروح التي تدفعه بعد ذلك لكل عمل صالح. وأول ما تفعله هو تطهيره من ذلك الدنس الذي علق به. كذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتالي هناك أن القرآن الكريم يعطينا روحا جديدة، روحا يعني بحيث تصبح لنا قوة، بحيث تصبح لنا فطرة، يصبح لنا وعي، يصبح لنا فهم للحياة إلى آخره. لأن البعض الكثير يعيش في الحياة وكأنه مخدر، لا يدري ما يجري، فالقرآن الكريم يوقظنا ويعطينا الصورة الحقيقية للحياة، ويعطينا الصورة الحقيقية لكل شيء، وبالتالي لا نقع في الخدع، ولا نقع في التثاقل، ولا نفرط في حقيقتنا ولا في مصيرنا. ولذلك يعني أهمية التلاوة وردت في القرآن الكريم بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون يعني يقرؤونه دائما، وأقاموا الصلاة، الله تعالى هنا لم يقل يتلون القرآن، قال يتلون كتاب الله إشارة لتعظيمه، يعني هذا الكتاب ليس كتاب فلان ولا فلان، كأنه هنا فيها نوع من الغمز والنوع من التوبيخ للذين يقرؤون كل الكتب ثم يتركون كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله كذلك لشرفهم، هؤلاء ماذا يقرؤون؟ يقرؤون كتاب الله. ثم قال بعدها وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، هؤلاء جميعا يرجون تجارة رابحة لا تخسر أبدا. وبالتالي القرآن الكريم في هذه الآية يذكر وسائل التزكية ويبدأها بكتاب الله. كذلك قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وطبعا في الأحاديث وردت كثير من الأحاديث عن تلاوة الحق المؤثرة، من ذلك ما ورد عن حذيفة بن اليمان في وصف قيام النبي صلى الله عليه وآله، وقد صلى معه حيث قال كان يقرأ مترسلا يعني هادئا يتثبت عند كل آية، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، مثلا إذا قال قرأ سبح بحمد ربك يقول سبحان ربي وبحمد، إذا مر بسؤال في القرآن مثلا أي سؤال في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يسأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وفي رواية لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، استعاذ من ذلك الأمر المخوف وذكر الله تعالى. كذلك في حديث آخر يعني عن بعض الصحابة قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وآله فبدأ فاستاكى وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، لأنه يقرأها ويتعايش معها، بآية فيها الجنة فيها النعيم إلا وسأل الله تعالى، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتوقف. هذا يسمى التأثر والانفعال، يعني مثل ما نحن في شبكات التواصل الاجتماعي عندما ينشر شخص منشور ثم نعلق عليه، كذلك رسول الله كأنه يعلق على تلك الآية بالتفاعل معه بخطاب الله والدعاء كما نعرف، والقرآن الصاعد، القرآن الكتاب الله والقرآن النازل، والدعاء هو القرآن، هو ما يسمى بحديثنا مع الله سبحانه وتعالى، ودليل على انسجامنا معه، ودليل على تأثرنا به وانفعالنا له. كذلك قال الإمام علي: إذا قرأتم من المسبحات الأخيرة فقولوا سبحان الله الأعلى. وإذا قرأتم، طبعا هنا يبين كيفية التفاعل مع القرآن الكريم، وإذا قرأتم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيره. إذا قرأتم هذه الآية فصلوا على رسول الله في أي محل. وإذا قرأتم والتين والزيتون فقولوا في آخرها ونحن على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأتم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فقولوا آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله مسلم. وتعالى قال قولوا، وبالتالي الإمام علي يقول كذلك: قولوا ما أمركم الله تعالى بقوله. طبعا هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين لنا كيفية التعامل مع القرآن الكريم، حتى عن بعض الصحابة قال: يعني كنا نأتي القرآن فنقرأ يعني بعض الآيات نقرأها ثم نحاول أن نعيشها ونطبقها إلى أن ثم نمر بآيات أخرى وهكذا. يعني الاهتمام الشديد بالقرآن الكريم ومحاولة التأثر به والتفاعل معه. طبعا بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الوسيلة كثيرا، وذكرنا الكثير عند كل جزء من أجزاء السلسلة تحدثنا عن القرآن الكريم باعتبار المسيرة القرآنية، وبالتالي في كل مسألة أو في كل قضية يطرح القرآن الكريم، لكن هنا نطرح كوسيلة، يعني في السابق طرحناها في كمرجعية قرآنية، مرجعية للهداية، مرجعية للتزكية، مرجعية في كل محل من المحل، لكن هنا يعني نعتبرها كوسيلة من وسائل التزكية. يعني الشخص عندما يريد أن يطهر نفسه، يريد أن يربي نفسه، يريد أن يجاهد نفسه في ذات الله، هنا يبدأ بالقرآن الكريم ويتلوه، يقرأه أو يسمعه ويكثر من ذلك ويتفاعل معه. وطبعا السماع يدخل فيه كالتلاوة، يعني هناك ناس يعني حتى في علم النفس يذكر هذا الأمر بما يسمى بالذاكرة، عند البحث الذاكرة هناك ناس ذاكراتهم قوية في السمع وتركيزهم قوي في السمع، الشخص يمكن أن يستمع القرآن إلى القرآن الكريم من خلال تلاوة أي شخص يحبذه، لأن الغرض هو الخشوع والتفاعل مع القرآن الكريم. كذلك التلاوة، القراءة المباشرة، كل ذلك طبعا كل ذلك مهم. والأجور، هناك طبعا أحاديث تبين الأجور العظيمة التي ينالها هؤلاء الذين يقرؤون القرآن. فيقول السيد عبد الملك: الإنسان عندما يقرأ في القرآن نفسه هو يقرأ الكثير من آيات الله التي تتحدث عن أهمية القرآن وعن عظمة القرآن وعن العلاقة مع القرآن. القرآن نفسه يدلنا على هذا الأمر، لهذه المعاني كما ذكرنا ليس الأحاديث فقط تذكر ذلك، بل القرآن نفسه يدعونا إلى نفسه باعتباره وسيلة للتزكية للتربية. طبعا التزكية بمفهومها القرآني ليس بمفهومها الوضعي الذي حصل بعد ذلك، والذي صار المقصود منه أحوال معينة، شخص تحصل له أحوال معينة يظهر بصورة معينة، ليس كذلك. بصورتها الشمولية، التزكية القرآنية بمفهومها الشامل، الروحية، الأخلاقية، الحضارية، الاهتمام بالأمة، كل شيء. مثل ما كان طبعا الصورة المثالية للشخصية بعد التزكية هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أو شخصية ورثته من الصالحين ابتداء من الإمام علي. من هؤلاء يمثلون الشخصية المتكاملة والمتوازنة والتي تتضمن كل المحاسن وفي كل الجوانب. ثم ذكر سيد عبد الملك خطورة الإعراض عن القرآن الكريم بسبب عدم إدراك أهميته، فقال: مشكلتنا إلى حد كبير كأمة مسلمة في العالم الإسلامي بشكل عام أننا لا نستوعب بالقدر الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته. حتى البعض عندما تقول له أرشد لي كتاب تزكية يرشدك إلى كتب بواعظ وغيرها ويبتعد عن القرآن الكريم. عندما يريد أن يرقق قلبه يقول: أنا قلبي قاسي، أين يذهب؟ إلى كتب المواعظ مع ما فيها من الثغرات الكثيرة، ويترك القرآن الكريم. كما ذكرنا ذلك انتقاد سيد حسين خصوصا لكتب الترغيب والترهيب وما تحويه تلك الكتب من تشويه لصورة الوعد والوعيد واستعمالهما في محال غير مناسب بخلاف القرآن الكريم. يقول: أننا مشكلتنا أننا لا نستوعب بالقدر الكافي أهمية القرآن الكريم وعظمته، وكذلك لا نستوعب طبيعة العلاقة معه كيف ينبغي أن تكون. ومشكلة العرب في المقدمة أنهم لم يدركوا ولم يستوعبوا أهمية القرآن، مع أن القرآن الكريم نزل بلغة عربية ويستطيعون أن يتذوقوه بسهولة، ولكنهم للأسف نجد أحيانا بعض الأعاجم اهتمامهم بالتلاوة أو بالقرآن أكبر من اهتمام المسلمين أنفسهم، مع أنهم لا يعرفون لغته ومع ذلك يقرؤونه باللغة العربية ويعظمونه تعظيما شديدا. يقول: ولم يستوعبوا أهمية القرآن وعظمة القرآن والحاجة إلى القرآن ونعمة الله الكبرى على عباده بالقرآن. طبعا لذلك حصل التخلف، لأن القرآن الكريم هو كتاب الحضارة الأعظم، هو كتاب السيادة، هو كتاب الاستقلال، هو كتاب تزكية، سواء تزكية الفرد أو تزكية الأمة. عندما نقول تزكية بمفهومها القرآني، تزكية المجتمع وتزكية الأمة جميعا، لهذا ذكر رسول الله بأنه يزكيهم، يزكي الأمة جميعا. ولذلك هجر القرآن يعني كأنه شخص لا يستعمل الدواء أو لا يذهب إلى الطبيب أو لا يستعمل وسائل السيادة ووسائل الإصلاح، ولذلك يقع في التخلف. والحمد لله رب العالمين.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
5: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
5: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: هنا سام،
8: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشلي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، الشعب اليمني ورجال اليمن لا زالوا بعد كلمتهم، لا قالوا كلمة، قالوها بنقول كسر الحصاء، معنى أنه نقطقط عظامه، لا بنطلب مروه ولا احنا في فضله ولا احنا مراعين له. السعودي بقيادته الشعب اليمني مسلح حاضر جاهز، وقد تحاقينا بالحكوة هذا ونثني ونثلثه وما يثنوا إلا في صلاة على رسول الله. يا قيادة السعودية اخطوا الطريق والتلايل واطرحوا ما عندكم واتوا ما في بطونكم. غير الكلام هذا والله ما بالله تبصروا وعد حامي غباره، وقد جربتوا والرسائل قد وصلت من القوات المسلحة، من القوة الصاروخية، من الطيران المسير، ما يخفش عليكم. لا تتغابوا ولا تتجاهلوا ولا تتساهلوا. الشعب مش مفلت، والله ما احنا مفلتين حاجة. بتبصروا الخروج الذي بيخرجوا الناس والوقفات والنفير والنقاف، كل واحد بسلاحه. الشعب موجع، الشعب متحمل باطلكم. أنتو يا قيادة السعودية متحمل جو وليحن عن جلساك هذا. قلناها عن كسر الحصار عن كسره، وفعلا عن كسره، والواحد لا قال كلمة. ومداري إن ما مع الرجال الله كلمته، حرام ما نرجع بعد كلمتنا لو نطرح الميه تسعي وما يضوي الميه إلا من طرح تسعين. فعلا اليوم 11 سنة ليحن عاد يصبر، والناس اليوم 11 سنة والناس متحملين الباطل الغلب الأهانة التعب الجوع، وناقد اخترب كم من بيت من تحت راس القل. والكلام هذا ما بنتش تذمة، ما بنتيه إلا من وجع وعن زوء حقنا من مفلق راسه مرتبت يتيها، وعلى ما عدنا مخرجي لها ما عدتش من نفاض حق الناس يتيها وأراضينا يطرحها ويلفلف حقونا هالشوي هالهلافيت ويرحلوا ويرقلع من البلد قالعوا بطنه. أتحية لكم يا رجال اليمن، أتحية لكل وطني حر على ما بيقوم به، مواقفكم مشرفة ودرفع الرأس واحد يفتخر به. والرجاء هي لكل عوجة وبطاء، ولا تعيد تاشل الثقيلات الأحماء. بسروا الأمريكي والإسرائيلي جالس بيراوخ في لبنى، لا رضا يخطى الطريق ولا المنبي مكن، والناس هدن ومماطلة وذا، والنادق مارة رجاء لو ما السعود يتخطى الطريق ويدرى أين الرحم الراحمين طارح له، ويدرى أن الناس متحملين باطل، ويدرى أن الناس بيطلبوا حق. عادوا ذاحين عاد في رأسه خبر وعلم، عادوا مراعي تنتعث منها من هنا تستدل من هنا. مش داري أن هذا الذي بيلفلفهم لا مطرح الكرامة، أن قدي نهايتهم أنهم هم بدعوها من أول الوعد بمره وعيختموها بمره، إزالتهم على يد مره وحقيقتهم بانت على يد مره. وحما والله وحما على الرجال هذا حين تتحمل العسواب وآخر الوعد من هذا البخاس ومن هذا التناسة ومن هذا السفالة. سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، استحوا على أرواحكم، كل واحد يتقبل ويقع ناس. ادروا أن أنتوا خدام لشوية فاتري، لا والله ينفع ويستنفع شوية هلافيت. الشعب والله ما هو مفلت، لا للذي داخل ولا للذي خارج. قلنا قدي هاي حرام ما مرزي للناس إلا السيد لو يقول يلا، لا يطيروا ساعماء العفاريت يتكشموا القيادة السعودية. ولما الشعب السعودي احنا دارين بهم مغلوب على أمرهم، ما يفعلوا ما يسووا، قال وليد قصيرة والعم بصيرة، مغطين على عيونهم مش دارين ما به. وما عاد ثنى القيادة السعودية ويثنوا ويدروا إلا بداخن، إنما داخن لو ولي يعرف ولا آخري يوصف. الشركات موجودة والبترول موجود والتحليب والكهرباء موجود وأرامكو موجود وبقق وخرايس وأهالي ثم المقالي جلع حنجل على واحدة قط عليها المغذية الذي بتخليهم يتفرعنوا ويتكنبعوا، وأنه هنيك جالس ولازم توقع له وعد حامي غباره وبسرحن يختطر تقول نمنمه. ذاك الوعد لو ما قال عينقول المصارف والمتاجر لا عدن. سمع غرت هيك هالكلمة من خطاب السيد ولا عدت حكاية ما أيدي لك يا سيدي عبد الملك، هو مفوض تفوض مطلق، وما قالتها القوات المسلحة هو من كلامنا كلام الشعب اليمني. إدليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
4: جارح بشليل صوت محور الجهاد والمقاومة،
5: إذاعة سام اف ام.
4: والقدس هي المحور.
9: نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا، ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون، اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى المسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها. قلنا لهم هذه خطوة سلبية. استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء.

إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز. لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية، لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد، من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن، ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم. لا، لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين مكتوف الأيدي أمامها.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.